0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: إلهي بما جرى لو عبدها لجس بري الله إخوتا لجس بري عرش إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا اگرچه ام شاین نبین بوا بلام ام امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لم زمانی فتنه جیان بسر ابین کافران جیهان همو بسر مانو کوبونتو شیاطین انس جن بسر مانو کوبونتو دی پروردگارا رحمتی خود لو رجا بسر مان ابارن الهی بمان جرا لو عبدانی لو رجا ناوی ان تومار اکریو ناوی ان اخوین ریتو ببرزی فضح مان مکل بردم عبدکانتا ممن شکینه لبردم خلائقا چون لیره گناه کانی امت شار دوا چون لیره خیال خراب کانی امت شار دوا تو گوری خود لبردم خلائقا بمن شار و یا اکرم الاکرمین الهی لو روجی بحضوری پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاد ابین ممن گره لو کسانی او اندگونه هیان کردوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرمزارکن لو روجیا من گره لو عبدانی خوشویستی دل من صلی الله علیه وسلم لو روجا شان ازیان پیو اکا إلهي داول لأكين برحمتي خود بكرمي خود خوشوستان ودوستان من هرهمو بيك ويا إلهي لجرسي بري عرشي خوتا يا إلهي كومان كرو پروردگارات چون أمشوا آوا كوبينوا چون هموان شتيق راي كشانو ليرا همو ماني دس جمع کرد تو قوري خود آوا لصاحي محشرا بدوري پیغمبر وصلى الله عليه وسلم كومان كر إلهي لد أبارينا ولد ألا علينا شون لمشينا برحمة يخوت خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أوانيك شو زندو أكنو أو هرهمو من شون أم رحمة بسرا باراندين رحمتي كي قورا بسر مانا ببارينا لوي لساحي محشرا دلمان جمك لخزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كومان كشفاعتي أهمان بخ لقل أوا حشر مانك بخوش ويستاني أو قبول مانك إلهي أقرشي أم الشاياني خوش ويستي أو نبي بلام أو الرؤوف الرحيم شفاعتي أو بقناه كاراني أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خوايا الرحمة بزي خود بسر ما نببارنا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خوايا دعا كان من قبولك يا رب العالمين خوايا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو گوری خود خواه لگناهی دایکو باک من خوش با بخواه پروردگارا اما کمتر خم بوین برام بریان الهی داوان لیکن تو لیان خوش با اوانی کم مردون اوانی کماون خواه عفویان کبو خاتین او جوانکانی خود یا ربی خواه یان داوان لیکن برحمتو بزی خود بکرمی خود لأمتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ببوره الهی داوان لیکن رحمتو بزی خود بس مردو کان مانا ببارین یا رب العالمین تاي بد أمر دواني بين نازن بأكسن لنا أقولك أنا أخوي الرحمة يخذ بسري أنا ببارين أخوي داود لي أكين بناوي جوان بصفتي برز باسمي عظمت أم دعاء من لقبولك
2: قل معي

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: من الذل وكب.
1: بو شارزابون لا ايني بيروزي اسلام با هميشه ميلي راديو كه لسر شپولي 106.1 راديو.

0: اسلامية لا كردستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرش

0: عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح

0: سبحان الله وبحمده يقول ذلك 100 مرة إذا أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: اللهم صلِّ وسلِّم.

عليه صلاة ترفع بها لنا الدرجات وتحط بها عنا الخطيئات وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب.

0: وي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: درود و صلوات هو کارک بوی خدا صلواتشت پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خوا يگور درود و صلوات ده بخشيت امروا و ده شاكي بو نستي و ده گناه بو سريتوا و ده درجه هر برزي پيدا بخشري درود و صلوات و دكات که سلام و سلامتی خدا به تو مسوگر به خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلوات یکت بو بن یریمن ده صلواتی خومی پیه بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکت بو بن یریمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاح بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دس دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبر النبي عليه الصلاة والسلام لي خوش بني خواهي دسكوي وكويش لها والله تي پیغمبر خواهي زور بين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيته هو كاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء نزا كان مانا وك إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خراونة والأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولي كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقي في نادي بشي تسره حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني سطو بستشج لواني كاين تفسير القرآن بيروز بما خزمتان فمبست رزامن دي خواهي قوله وهو دارم ايوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بله خوشویستان دیار لوانی رابر دوش لخدمت او اعتدا بوین که خوای گور سبحانه و تعالی نداء لبو ایمان داران دکا یا ایها الذین آمنوا ای کومل باور داران و کو چنزارش بسما کده که هر نداء هر اعتک با ایها الذین آمنوا دست پیبکا که واتا ناو روچ او اعتو داوا کراو لدوا او اعتا لداوا کاری و پیداوستیکان ایمانو زیب زین کردنشی نقصانی لیمان. كتب عليكم القصاص في القتلى وات لسرت نوسرايت وات فرز كرايا كوال لمساله كشتني بنا حق في قصاص بكريتا وقصاص وات تولسن دنوا برب بيستي خوي تولسد نوا بقدر خوي اتر حتى كو يربان باسكربو كاتي كذا فرم كتب عليكم لسر هموان خوي غير فرز كرديا اتر هر يك ول موقعي خوي لقدرت انا ود صلاتي خوي لسري فرز كرايا كوات الله هر كوملقاك كسيك بنا حق دا كجري هر همو كوملقا تيدا برپرسيان برامر بخواي قورا لقدر توانا إخوان طولي أو كسا كبنا حق كجري طولك بكنا وكو خوي القصاص في القتلة بس الشيوية أو كسا كجري بيوست بو شيوية بكجري توا قاتلك كبنا حق كشتيتي باتي كشتيتي بيوست بوي بكجري توا چه كشتيتي بيوست أو بي بكجري توا إتر د صلات دار بدر زيك او ذا اواني كوا شاهدن لسر قضيك بيستبسن شاهدي بدن يتر همو بيك ومسؤول لبو اويك او قضيه بقصاص وبحق خوي بقى كتب عليكم قصاص في القتلى او ذا فرمي الحر بالحر واتا كسيتي ازاد كسيتي ازاد دكوجي بيست بكوجريتو والعبد بالعبد بنده كويله دكوجي بيست او كويله بكوجريتو والأنثى بالأنثى أفرتك دكوجي طبعا أنا هم يبنا حق بيوست أبو كجريتو بيوست أو أفرت أبو كجريتو أوزا أو كلير باس كرايا كويلة برامبر بكويلة آزاد برامبر بآزاد وهروها أفرت برامبر بآفرت ديار وكوزانا عند فرمون أجر بقرين وسر سبب نزولك أي تيجي دقين مسألة كتير أيش أوكا ديار ال لا بيشي هاتني إسلام أوزا لنا قبائل كان زولك وياخذ لنا قبائل كان مشركين وكوباز ذكرت لأسباب نزول كان قبيلي واهب وكواد الصلاة زياتر ولا قبيلي مقابلي أجر بيتو أو دصلاة دار قبيلة دصلاة دارك كسيش بكشت بال لقبيلي بيد الصلاة أو دبوايا أو قبيلة بيد الصلاة بباريك بهرشتك رازي بوايا نوك او كسا قاتلي كوال قبيله د صلاه داركه برامبر بو كسا كبنا حق كشتيتي ناب ندبا بكجريتو بل مقابل دا اگر كسك لقبيله بيد صلاتك كسا شي بو كشتبا لقبيله د صلاه دار او لبون مون مثلا اگر كويليك لقبيله د صلاه داركه بكجرابا او دا انقد ايما مقابل بو كويله د بو كسا شي حرب كجينا افرتك بكجرا بالوان دبا پیاوك بكجنو يعني برامبر به هر نفرك لوان كبو كجرا دبا سندين كز زياتر بكجنو خواهي قرد فرمي نابي وابي فيوست عدالت و قصاص بي كواتا بنديك بندي چي كشتيا بابلين كويليش كشتيا فيوست او كويلي بكجرتو كسي چي آزاد كسي چي آزادي كشتيا پياوك پياوش كشتيا پيوست او پياو بكجرتو جنيك جنيشي كشتيا پيوست او جنبو كجرتو نك بو مقياسي كوا لقدر دا صلاة طوري خوي بكاتا او جل قدر بيت صلاتي پيوست رازي بوظن ميلي دكري نا كواتا او باس كردني او بابلين كخواي قرر سبحانه وتعالى بو شوي تفصيلي بيدا لبو او اينيه كوا تايبد بيبو كوا نابي اگر پیاوک افرتیش کوج نابی او پیاو کوج دتو نه
1: پیاوێک بە ناحەق ئافرەتێکی کوشت دەبێ بکوژرێتەوە بەڵام زیاتر لێرە بابەتەکە متەعلقە بەو سەبەب نزولەی کەوا پێشتری وەکو باسمان کرد لە پێش هاتنی ئیسلام کەسی دەسەڵاتدار و قەبیلەی دەسەڵاتدار فەرزی دەکردکەوە تۆڵەی خۆی بە چەندین قاد بکاتەوە لە مقابلدا ئی بێ دەسەڵات دەبوایە بەخین ڕازی بیت و نابی تۆڵەی خۆی بکاتەوە ئیتر دیارە ئەوە بەو شێوەیە ئایەتەکە والله ئەعلەم وەکو جومهوری مفەسسرین بەو شێوەیە لێک دەنەوە کەواتە هەر کەسێکی بە ناحەق کوشت ئەوجا پیاوێکی کوشت پیاوێک ئافرەتێکی کوشت ئافرەتێک پیاوێکی کوشت ئافرەتێک منداڵێکی کوشت بە هەر یەک لە شێوازەکان کەسێکی بە ناحەق کوشت پێویستە ئەو کەسە قاتیلە بکوژرێتەوە نابی غەیریوی بکوژرێتەوە و پێویستە بەو شێوەش بکوژرێتەوە کە ئەو کەسەی کوشتیە بە چ شێوەیە کوشتیتی بە چ چەکێک کوشتیتی بە چ شێوازێک کوشتیتی پێویستە بەو شێوەی بکوژرێتەوە کەواتە قیساس واتە تۆڵەسەندنەوە بەو پەڕی عەدالەت و بەو شێوازەی کەوا کەسی قاتیل مەقتولەکەی بە ناحەق کوشتیە ئەوجا بە هەر شێوەیەک بی طبعا لێرەدا پێویستەوە بگۆترێت وەکو گوتمان هەر کەسێک بکوژی بە ناحەق ئەوجا پیاو بی ئافرەت بکوژی ئافرەت پیاو بکوژی یاخود بە عەکسەوە بە هەر شێوەیەک ئەوە پێویستە بکوژرێتەوە بەڵام خلاف لە بین عولەما لە نێوانیان زیاتر ئەوێ ئایا کەسێکی ئازاد کەسێکی کۆیلە بکوژی ئایا پێی دەکوژرێتەوە ئایا موسڵمانێک کافرێک بکوژی ئایا پێی دەکوژرێتەوە خلاف لەسەر ئەوە هەیە بەڵام هەندێک لە عولەما لە بۆ نمونە وەکو ئیمام ئەبو حەنیفە ڕەحمەتوڵاهی عەلەیهی دەفەرمی بەو ئایەتەی سوورەتی ئەلمائیدە دەفەرمی و ئایەتێکی عامە کەواتە هەر کەسێک بە ناحەق بکوژی بغەض النەظر یعنی بە هەر شێوەیەک بی ئەوجا هەر چ بی مقابل بۆی کەوە ئەو کەسەی بە ناحەق کوشتیە دەکوژرێتەوە ئەوجا بە هەر شێوەیەک بێتن بەڵام عولەمای دیکە ڕێی دیکەیان هەیە بە هەر حاڵ گومان لەوەی دانیە پیاوێک ئافرەتێک بکوژی ئافرەتێک پیاوێک بکوژی و یاخود بە عەکسەوە بە هەر شێوازێک ئەوە ئەو کەسە بەو شێوەی دەکوژرێتەوە مادەم بە ناحەق کوشتیتی کەوە ئەو کوشتیتی ئەوجا خوای گەورە سوبحانه وتعالا دەفەرمی فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ليردا خواي يقول سبحانه وتعالى دفرمي أصل وا لكشتني بنا حق قصاص بكريتو هذا طولة بسندريتو بوشي وكا وعدالتي تيدايا كسي قاتل بيوشتا بكشتريتو بوشي وكا وكسا مقتولك بنا حق كشتيا بلا نا خواي يقول سبحانه وتعالى كالسرطة دفرمي فرز لسرطان کەواتە فەرزە لەسەرتان تۆڵەکە بە عەدالەت بی بەڵام لەگەڵ ئەوەش ئەگەر خاوەنی خینەکە واتە ئەولیای مەقتولەکەی وەکو بە عەرەبی دەگۆترێ کەواتە کەسە کوژراوەکە کە کەسوکاری هەیە کە کەسوکاری ئەو مەقتولەی ئەو کوژراوە بە ناحەقەی بڵێن ئەمە تۆڵە ناسەندینەوە نامانەوێت بیکوژینەوە مادەم ئەو خۆی تەسلیم کردێەوە یاخود دەسەڵاتدار دەستی بە سەرداگرتیە و ئامادەی لە بۆی کەوە قیساسی لێ بکرێتەوە با بڵێن لە بۆیان هەیە عفوی بکەین لە مقابلدا ئەوجا یان دیەی وەربگرن و تەخینی وەربگرن یانتە هیچ وەرنەگرن هەروەها عفوی بکەن کەواتە پێویستە لەسەر دەسەڵاتدار و لەسەر کۆمەلگا ئەو کەسەی کەوا کەسێکی لێکوژرا بە ناحەق کەسە قاتلەکەی تەسلیم بکەن و یارمەتیدەر بن لەوەی کەوە حەقی خۆی وەربگریتەوە بەڵام لە بەرامبەردا کەسی کوژراوەکەی ئەگەر ویستیان عفوی بکەن مقابل بە پارە و یاخود مقابل بە هیچ لە پێناوی خوای گەورە ئەوە لە بۆیان هەیە عفوی بکەن دیارە وەکو لە کۆتاییات کە دەفەرمی ذلک تەخفیف من ڕەبکم و ڕەحمە ئەوە بەڕاستی تەخفیفە خوای گەور سوچ کردە لەسەرتان ڕەحمەتێکە کەوا لە بۆتان هەیە عفوی بکەن ئەگەر نا وەکو زانان دەفەرمون لە تەورات و لە ئینجیل ئەو عفوە نەبوو ئیلەه دەبی کەسی قاتیلی بە ناحەق ئیلەه دەبی بکوژرێتەوە لە بۆی نییە لەبۆی نییە کەسی کوژراوەکە عفوی بکات دەبێ هەر بکوژێت بەڵام لێرە خوای گەورە سوبحانه وتعالى ئەو ڕێگایشی دانایە فەمەن عوفیە لەهو من ئەخیهی شەیئون کەواتە فەمەن عوفیە لەهو لێردا باس لە چێ دەکا باس لە قاتیلەکە دەکا فەمەن عوفیە لەهو بە مەبنی مەجهول ئەگەر کەسێک لێی خۆش بوون عفو کرا لەلایەن چێوە عفو کرا من ئەخیهی لەلایەن برایەکەی سوبحان الله تەمەشا ئەلفاظانە بکەکەوە هەمووی مەقسوودە هەر کەسێک واتە لەلایەن کەسوکاری کوژراوەکە کەسە قاتیلەکە عەفو کرا ئەوجا لێرە دەفەن من ئەخیهی کەواتە کەسوکاری کوژراوەکەی بە برا لێکدایتەوە لەگەڵ ئەو کەسەی کەوا قاتیلە لەگەڵ ئەوش کە بە ناحەق کوشتیتی بەڵام هەر برای یەکن دەفەرمی ئەگەر لەلایەن برایەکەیەوە لێی خۆش بوون لە کەسە قاتیلەکەی اوله بویان هه فاتلیر ده تنشتگ بنا دکره وکوزانا ده فرمون کشتن کشتن بنا حق طبعا زریمه چی زور گوری وکلا سوره النساء اوهم هرشی لسر فرمو خوای گورا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما برانبر بقتل بنا حق بهج شوي خوي غور لهج زيغا هج هرشي شي بوتون دينا كديا مگر برانبر بشريك نبي سبحان الله بلام لقال اوش بقتل بنا حق اگر او كسبي حلال نبي بي كافر نبي يعني او حقتك ببلقي اوش لا سورة الحجرات شخيغور سبحانه وتعالى فرمين طائفتان من المؤمنين قتتلوا دو كومالي مسلمانان يكتريان كوشت طبعا زاريمو تاوانشي زور قوري بلهم ناوي إيمان داريشان لنسان رايتو رسر اوي كوا يكتريان كوشت بنا حق كوات او حقتك بيوست بيزانين مقر بي حلال بي كسي كوشتني مسلماني چي بنا حق بي حلال بي او نشي كوجهر بي كافر دبي او مسأليك بلهم بي حلال ني بلهم لبر هر هدفك لبر هر هدفه کشتی توانش زور گوری انجام ده بلان بو توانه لدائره ایمان ناس تداره مگر پی حلال بی او یک فمن عفیه لو من اخیه شیئون لیر ده گوتمن اگر خاونی کجراوکی قاتلکیان عفو کرد او زلیر ده فمن عفیه له من اخیه شیئون شتیک لی خوش بون لیر ده ما بس چیلو شتا طبعا اشتكوا اي وقت لقصاص خوش بون لطول سنوا خوش بون لو اي خوش بون كوا بي كجنوا اوزا طبعا هر كسي كذا كجريت سن كسي چي هي كوا خاون خيني او كسنة اولياء مقتول اولياء مقتول زانان دا فرمون واتا ورسكي ميراد گركي اوان خاونينا واتا هر كسي كدمري او كسا كدمري ميراد گري چي هر اوانش خاوني خينكينا اوانا لبوان هيا كسي قاتل بكجنوا كبنا حق نفرك اواني كشتيا لوش يان هي عفوي بكن او زالير دا كسي كوا كجرا بنا حق تن كسي چي هي كميراد گريتي تن كسي چي هي كميراد گريتي يقلوانا بلي امن عفوي دا كم قصاص مناوي نامي بكجريتوا لو حالتي قصاص لسا او كسا هل دا جيريو فرز لسا الاوكاني دي كهموي بين قصال السر أول كان كوا تسنديلي ور بقرن وكوخين كوا تأو مسألة إيش مهمة فمن عفية له من أخيه شيء سنك هرشي قصاص طورس النوا كشتن بشبش ناكري هربشي شي لي در بيني كوا تا كشتنكا لي دردتي لبون مونا كسي شي كسي كجرا لبون مونا بينز ميراد قري هيا دميراد قري هيا يق لو دا كساني كوا ميلاد قري أو كسانا بلي أمن عفو إذا كم نامي بكجري كشتن لسر أو كسي هل دا جيري شرعا دا بي أو زابين مفاوضان لسر خينكي بكن كوا تسنديان دي أو تسنديان ناوي لو إذا فن فمن عفية لو من أخيه شيء شتيق لي خوشبون هر شتيق لي خوشبون قتل لسر هل دا جيري سبحان الله كواتا فمن عفية لو من أخيه شيء لو حاطي ما دام قصاصي لسر هل جيرا اگر يقلم لا ورسو ميراد گرکان او کسا کجرا او عفوی کرد او کجراین لسر حل دستی لو حالتی دبیتا مسئله خین خینکی بابلین سن وردگن و سن وردناگن فاتباع بالمعروف و اداء الی باحسان كواتا مادام لا کشتنکی اوان عفویان کرد فاتباع بالمعروف او دا باب دوی حقی خویان دابرون بلان بتاکا لحدود شرع لحدود عرف در نسی طبعا خين ديابة من الإسلام دا كاتك وكسك دا كجريه اگر قتلي خطأ بدياره قتلي خطأ وكو معلومة لا لاهم لك كسك با كسك لبردستي دا كجريه بلان بأنقذنا وكو مثلا حادثي سيارة بهر شبك كوا لبردستي دمري كوا قتلي خطأ او هم اندزانين تورسن نويل سرني بوي كوا بو كجريه بلان خيني بيوستبدا خيني بيوستبدا خيني كي تسند لبوي هي حتى سطح حشتر بو مواصفاتي كوال لكتوب فقهي كان هاتي وسطح حشتر ياخذ مقابل بوي هزار مر والله اعلم لبوي هي كسي صاحب خين دوابك لقتل خطا لقتل عمدي ما دام كجراني لسر هسته لو حالتي لبوان هي دي مغلظه دوابك دي مغلظه واتا خين يتشيزور استور والبقرن واتا او سطح حشتر بو مواصفاتي كوال لكتوب فقهي كان باسكرا لبون من دفرمي تسلو حشتران دبي او سيجبن كواتي يعني دبي خينكي زياتر لبوان هي ور بقرن بلام لقل اوش ما دام عفوت كده كشناك لسلا فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وكسي ما كسي قاتل جدوحات ما دام عفيان كرديا أويش دبيف وأداء إليه بإحسان بوشيوي بتساكوا بتسيتن بتساكوا بتسيتن أو خينيكوا أوان داوا دا كان بدأ مقابل بويكوا كشتني على سر هالقرتي كوا تساكيش زور قوري على قلب كرديا أويش بيش تساكيش زوني على قلبك مماطلة نك على أداء كرني حقيقي واتا بابن خوي تأخير نكا وخد خوي قرز نكا خوي ونكا نخ بإحسان وبتاكا بممنونية بسيخين كي بدأ أو زاد فرمي ذلك تخفيف من ربكم ورحمة أو التخفيفة للان بالوردقارتان أو السوش كده لسرتان أقنا وقوت مالي توراة وإنزيل دبوا بكجرين وكسي قاتل بنا حق إلا ذا بكجر بلام ليردا فأقولوكو سماحتي إسلام فأقول ذا فرمي لبوتان هي عفو شبكين كوات التخفيفة كاللان خواي قولو وأهلها رحمتك فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب من بلام لدوائي وكوا ما دام لسرتا دا عفو يانكر ياخذ يقل أولياء كاني مقتولكي وكوت مال لأولياء وميراد جراني كجراوكي عفو يكر لبو كانت كان بين إلا بلين دي كجينو وياخذ اتفاق يانكر لسر بريك خين كوابيدنو لباش أوا أجر كسيك بتي تعذاب كابري إلا تسم دي كجمو فله عذاب أليم أو براسي عذابش بإيش وآزاره لدواي صلح مفاوضات بتي بي كجيتو أو عذابش بإيش وآزار حتى عندك لعلماء دلين نكهل الآن خواهي قول لدنياهش أو كسي كوا لدواي أو كوا عفو كردي وصلحي كردي بسي بي كجيتن أو لو حالتي أو كسب بيويست بو كجريتو تسكو بنا حق كشتيتي هيد مفاوضات اشتداني كوا بابلن كسي كجرا بنا حق كي لو حالتي بين عفو بكن لو أني عفو شكو إلا دي بكجرتو لبروي فله عذاب أليم لأخوة يقول دفارم لو كسان مكوا ديني خواه بوشي ويتي بقين كخواه دي سبحانه وتعالى وهروها خواه يقول موفق مامكا كوا همو شريعتكي زيب زيب كين كوا دبي تماعي بختوري دنيا وقيامت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريكك لنا وجوانكاني الرزاقة.

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بيخوين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلامي برسو خوش ويسلاوي خواه يورتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين كالألقي كيني زنجير باسي جياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوش ويسو برز من جيش جنوان لكوتا باسكاني ركوتنامي حديبيا لألقي أمر دا دينا سر خالي چواردهم نوسيني بندكاني پيمان نامكا. دوائي اويكا مسلمان ناراز يكان قناعتيان ببندكاني پيماني حديبيا كرد نينري هدو لا بيكو دانشنو تا بنوسنو. أوبو لكاتي نوسين دا هنده جاوازي كوتا نيوان هدو لا كا اوش خريق بو كاركا تيك بدا كا پيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم ويستي شوازي پيمان نامكا با نوسركا بفرمي فرمائي داكا بنوسي بسم الله الرحمن الرحيم. ليردا سوهيلي كوري عمر لسر أمر سيرخني قرتوتي من رحمن ناناسم بنوسا بسمك اللهم. لولا وها ولان بو أمنا رزايي سوهيل دنجينا رزايان ليبرز بيوو لسر پشجو خسني رخناكي سوهيل سوربونو وتيان خواي پرولگار رحمانو جغل رحمن هجنانوسي. بلان پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم با پی حکمت و جیری خوی با جوی سوهیلی کردو بنو سرکی فرمو اکتب بسمک اللهم بنو سا بناوی خدای همومن. پاشان که فرمائی دا بنو سرک بنو سی اما او پیمانه که پیغمبری خواه لسر رکوتوا دیسان سوهیل لسر و شکی رسول الله رخنه گرتو داوی کر لپیمانه که دا بکجیتوا که ایود اگر بمزانی بای که تو پیغمبری خواهی پیچوانه نه اجولاموا و شوینه دا کوتم ای حزت لناوی خوتو ناوی باوکد محمدی کری عبدالله نیا. اگر تو پیغمبری خوابید ایما سمان لکردوی او کاتل طوافی مالی خوا قد غمان نا اکردی. اگر من شاهدی بدم که تو پیغمبری خواهید لگل دان نا اجنگم ناوی خوتو ناوی باوکد بنوسا. با امرخ نیش مسلمان کان یک جان نارحت بون بوی دنگان برس کده و سور بون لسر اوی که نهیلن رسول الله بکجیت و بنو سرکشان ود جگه لمحمد رسول الله هیچی تر ننوسی. بگره او سیدی کوری حضیری سرداری اوسو سعدی کوری عبادی سرداری خزج اونده نارحت بون دستیان ده دستی نو سرکا کنابه بنوسی حتا وشی رسول الله لپیمانه کده ننوسی. حتا هات نسر اوش که چک بکار بهن نو کشتاری قریشی حالا شب کن چون که امان با سوکاتی کدن با مسلمانان لقلم ده. بایه با نوسرکان ود جگل محمد رسول الله هج ننوسی. اگه ناشم شیر بکاره هنین. لسر چی سوکاتی با دینا کما بکن؟ دیسان باردوخ آلوز بویان. خریق بو پیمان نامکت یک بچه. ام جارش پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فریا کوتو بحکمتو دور بینی اکی خوی گرفته که چار سر کردو باوی که فرمانی دا هاولان بیدنگ بن تا خوی بپی قازان جو برجواندی مسلمان کان کارک انجام بده. که هاولان بیدنگ بون فرمانی دا بنو سرکا تا وشی رسول الله بکو جنتو لجگی دا وشی محمد بن عبدالله بنوسی. بما کتای بناجور یکان هاتو پیمانکا بدو نسخه نسراو شاهدی لسر نسرانو مورو امزا کرا. درباره او رخنی سهیل کبو بسم الله الرحمن الرحیم داری بریو ایود که من رحمن نه ناسم آیتی قل ادعو الله او ادعو الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا هات خواروا. کاتی کشک مسلمانان بو کجان نوی وشی رسول الله نارزاییان در ابریو دنگیان برزک دوا حویطا بکوری عبدالعزای اندامی نیونری قریش سری لو کاری هاولان سور اماو سری مکرزی کوری حفصی کردو ایود تا ایسا کسم ندی و وک امانه برگری لدینی خویب که سرانجام پیمانه که بمشیوه نوسرا. دوای نوسینی پیمانه که یکم جار یک نسخه بو سهیلی کوری عمروتی بلای منه و ابه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموی بلکو لای من ابه امش با نوسینی و نسخه که تر چار سر کرا. پاشان نو شاهد که حوتی مسلمان بون بان کران تا لسر پیمانه که شاهدی بدن که امانه بون. يكم أبو بكر الصديق، دوهم عمر كري خطاب، سيهم عثمان كري عفان، شوارهم عبد الرحمن كري عوف، بينجهم سعد كري أبو وقاص، ششم أبو عبيدي كري جراح، حوتم محمد كري مسلمي أنصاري. دو شاهد قريش يكج أمانبون يكم حوي طبي كري عبد العزة دو هم مكرزي كري حفص كأم بيمان موركرات جنگو آجاوي نيوان مسلمان كانوا قريش كوتاي بيهات كخريبو لدشت حديبية دا خويني هدولا برجر هروها بو ماوي دسال جنگ لنيوان مسلمان كانوا قريش دا وسطا دواي اوي كتن جنگي كي خويناوي لنيوانان دا رويدا هروها أم بيمان جنگي نيوان دو هوزي گوري دراوسي حرمي كوتاي بيهنا او بو هوزي خوزا او هوزي كنانش بو ماوي دسال لسر آشتي ركوتن دواي اوي كخوزا عطشو پال مسلمان كانوا كنانش چو پال قريش مبز لهوزي كنانا نوي بكري كوري كناني كوري خوزيمي كوري مدريكي كوري إلياسي كوري نزاري كوري عدنانا لو پیش قريش و كنانا ناجور بون حتى او بو كقريش سپاي برو بدر هنا بو جنگي بدر اترسا كنانا لدوا و دسيان لبوشينه بو اما سراقي كوري مالكي كناني باليني پیدان تا لخوان بخم بنو بچن بو جنگي مسلمانا بلام خوزا عدوش مني قريش نبو هيت جنگو هرائي كجلنوانيان داروي ندابو بلکو لسردمی نفامی و سردمی اسلامیش دا حتا پیمان حدیبیه قریش و خوزاعه دوز بونو خوزاعه خویان بخالوانی قریش اجماردو بودیلی کری ورقای خوزاعیش کسروکی خوزاعه بو لمکه دا اجیاو خانو خیزانیشی لوی بو بلام که اسلام هات خوزاعه دوستایتی لگل پیغمبری خوادا صلی الله علیه و آله و سلم هبو هرچند مسلمان نبو بون حتى أوبو لا غزاي حمراء الأسد دا معبدي كري أبو معبدي خزاعي دول صوزي بمسلمان كان نوان بله قريش و كنانا دجمناتيان هبو بلان چون که هر دوكان دجمني اسلام بون لياغ نزي كوتبو نوا أوبو لجنگ احد دا جنگاوريان بسر كدايتي حليسي كري زبان بوي عرمتي قريش بجداريان كردو وقلا القاكاين پيشو دا باس ما كر چند كتبهيكي كنانا بسر كدايتي حليس بجداري حدي بيان كرد تا أوبو حليس بوي در كوكا قريش تاوان بارو مسلمان كان بيتاوانو كشايوا شاینی باسه کنیو نری هد دو هوزی خوزا او کنانه آمده و توی جکانی حدیبیه بونو سر انجام اوانشون نو پیمانه که و بلینی پابن بونیانده. بلام هر او روشه للان قریش و دجایتی دستی پیه کرد او بو حوی طب دو جمناتی خوی بو خوزا عدر بری لسر اوی کچونه تپنه مسلمانه کانه و بریای دا کومکی کنانه واتر نوی بکر بکا لدجیه. پیش رکوتین حدیبیه چنگنجی که بیده سلال لمکه که پیمانه که بسته قریش داوه گرانوی او مسلمانانان اکد بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بگوی نکدنو نگرانو. هرچند هر دوله پیمانیان بست بلان للان قریش و هندیک پیان خوش بو آجاو بگرنو رکوت نکد تک بدن. که پیمانه که بطوای مور کراو هر لایکان نسای کلای خوی هشتو و نونرانی قریش برو مکه گرانو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بر ریای دا بخوی و هاولانی و برو مدینه بگرانو. بو اما فرمانی به هاولان دا که احرام بشکنو و اشترکان سر ببرنو سریشان بتاشن. مسلمان کان زوریان پیان خوش بو ابشیوه بگرانو. اوان پیان خوش بو بچن کعبه و طواف کنو مشترکانی هدی سر ببرونو لوه سر بتاشن. بو اصارتا به یو پیغمبریان نکردو کسی گولامی ندائوا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تا اصاها ولانی بوشیوه ندیبو. لو پیشار فرمانی که در بکده خیراجه بجی اکرا. بلام امروها ولان لمراقا به یوی ناکن. بطو ریو خمباری و چونو خیوتکی که سلمی هاو سری تیدابو. که سلم خفتو تو ری بده مچاوی و بینی پرسیاری لیا کردو اویش حوالی دایا که هاولان نه احرامیان شکاندو نه وشتریان سبریو نه سریشان تاشیو لیره دا سلم دوره کی باشی بینی با دلدانوی پیغمبری خواه و با چار سرکدنی قیرانکش هر و ها سلمان دی که راویش کردن لیسلام دا کاری که یک جار مزنو رای راز لهمو کسی ور اگیره ایتر سال آفرت و درچه یا لپیاو لگوره و درچه یا لبچوکو گرنگ اوی خزمت که. سلمه آماجی بو کر که جاری که تر پیان نلی او کارب کن بلکو بشیوازی که تر لگلیان بجوله تو خوی کارکه انجام بده. او بو تی ای پیغمبری خوا خود تشریف برو بلای وشترکت و سری ببرا ایتر اوان چاول لی اکن. امو تیه بلای پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم زور جوان بو. بوی خیراجه بجه کن. به دستی پیروزی خوی وشتری هدیه که خوی سر بری. هر که ام دستی به سر برین کرد دست بجه هاولانش بچاو کردن لپیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم کوتن پیش برکی وشتر سر برین. پاشان سر تاشکی که خیراشی کری امیه خوزاعی ببان کرد و سری تاشیو. هاولانش دستیان به تاشینی سری یکتری کرد حتی خریگو لخفت دا یکتری بکشن. للاي واقيدي وها هاتوك في غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم تشورجورا ولتوري دار راكشا كأم سلمة بسياري أو خفتون رحتين يكر فرموي أم سلمة شيكي سيد چند جارك بخلقك مدوشتا كان سبب رنستان بتاشنو إحرام بشكيرن كتشي طاقة كسك بجوه منك بمرجي قصاك ميان أبستو سيري شانا كردم لكاتي إحرام شكانتن دا بيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم رحمتي كدلواني كسريان تاشيوا كفرموي رحمه الله المحلقين وتيان أوانش كسريان كردوتا وأي بيغمبري خواه فرموي بالي وتيان أوانش كسريان كردوتا فرموي أوانش كسريان كردوتا فرموي كها والان برسيان أي بيغمبري خواه بوز رحمت البتنيابو أوان نار كسريان تاشيوا فرموی چون که اوان جرایل بون. خالی پانزهم وشترکی ابو جهل. کاته که ابو جهل هاد با جنگی بدرو سرکرده سپای قریش بو وشترکی مهری رسانی پی بو که دوای سرکوتنی مسلمانکان لبدر دا کوت دز مسلمانکانو لگل دستکوتکانی تر دا با جنگ کلکی لیور اگیراو لنا وشترکانی صدقه دا با پرین بکار اهن دا تا اوو لهرشی غابدا عینی کری حسن لگا وشتکانی تدا دابرو دای مسلمان کان فریا کوتنو لیانسندو جابو داخی دلی قریش پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم ام مشترشی لگا وشتکانی هدی دا هنابو تا لمکه دا سری ببره که اوشتر گیشت نوتی حدی بیو لگا وشتکانی تدا الورن را برو مکه هلان بو نشیمانی راستقینی خوی هرچند دا او ماویا لپانزه میر زیادتر و چوار سال ابو لونا و بر رابو راست و خو چو بر درگای مالکه ابو جهلو لوی چوکی دادا او سا خلکی پیانزانی تا امر روی دا پیمانی حدیبی مورک راو ابو های اوشتر بگرد و با مسلمان کن با اما عمری کری عنمی سلمی چو بدوای داو دوای آگر دا کرنوی سوهیلی کری عمر فرمان درا بگیران وی وشتر کن بلام هنده لهر زکارانی مکه پیان خوش بو اوشتر که یادگاری ابو جهلی سروچیان بوا ننیر نوا بوی اماده بون لنخی اوشتر دا صد وشتر بدن با مسلمان کن که انباسش گیشت اولای پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم داری بری که او پیجنیاری ور اگر تو بصد وشتر رازی ابو اگر اوشتر بو هدی ناوی لنده او بو هنده اول حدیبیا لبری حود کسر برا کلوانا ابو بکر و عمر شان لنیوان دابو خالی شانزهم کم بونوی خوراک که پیمانکه بسراو جنگ لنیوان مسلمانکان و قریش داخل گیره پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لوشترکانی هدی بزدوشتری با پیاوی که هوزی اسلم دا نادن با مکه تا لوی سر ببرینو در خواردی دانشتوان بدرین او بو او پیاو لنزگ مرو دا سری برینو با پی آموشگاری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم گوشتکی دا بشکر دوای اوا پیغمبر و هاولان لرگی مر الظهران که امرو پی الان وادی فاطمه برگی آسای دا گران و مدینه جاچون که مسلمان کان ماوی که زیادنیان پیچو لکاتی گران وی دا بلو بگن عثمان خوادنیان کم بویو و برسیتی روی تاکدن اوانج دادی امان هنه خزمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلمو داوان کرد که مولتیان بداتا اوشترانا که پیانا با سوار بونو کلو پل حل گرتن کلکیان لیور اگرین سریان ببرن. که عمری کوری خطاب بیستی و آخری که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم ماوی سر برینی وشترکان ادا بپلهات خزمتی و فرموی ای پیغمبری خواه شتیوانکی او خلکوات چاکا ولاخکانیان بمینن فرمان بدا با چه خواردنیکیان پی ماو بیهنو لخواه بپاری رو برکتی تبخواه. بو اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمایی دا چی سفرین لیا رایخن پاشان جارچیکی جاری دا که هر کشتی خوراکی لاماتو حالی رجت سر سفرکن هیوا هبو دن که خورمایی چی اهیناو زور به خلق کش هیچی نه اهینا هیوا شبو مشتیک آد یا سویقی اهینا سر انجام شتیکی زور کم کوک رایو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تشریفی هینا سر سفرکانو دعای کد خواه گور برکتی تیبخا. پاشان فرمانی دا مسلمان کان دفرکانیان بهن نپیشوا. راوی داری ابرکه هر کسا اونده خوراکی ابر هیوان هبو بوی حل نایگیرا. کاتی کشکه کلوپلیان پیچایو باریان کرد بدلی خوان بارانیان بو باریو مسلمان کانج لخزمتی پیغمبری خواده دا بزینو اویان خواده و تاریشی بودن. خالی حفده هم قرآن باسی حدیبی اکا. قرآنی پیروزش هات خواره و تا باسی ام پیمان گوره بکاتو ام پیمانی بسر کوتنی کی وها گور ل قلم دا بو اسلام و مسلمانان و ناوینا الفتح المبین که افرمه انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما شاني باسك زور بيزاناني تفسير فرمودا لسر أوران كما بزل الفتح بيمان حديبي ميجوية وقل بخاري دا هاتوا هل لم صورة دا خواهي قورستا إشي أواني كردوا كالجد رختك دا بيماني مدنيا ببيغنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم داو رزامن دي خوشي بوان تومار كردوك أفرمير لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أهل تفسير سكينة بدل آرامي لقداوتا وكبرتيلا قيماني الرضوان الفتح القريب شيان بركوتيني حديبيا نوزد كدوا قرآن كاري أو بيمان دران نجيك جابر زن الخيني براد ديك ويلي قداتوا كبيمان دانيان ببيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم بيمان دانا بخواي قورا كأمج برسنين بلاي رز ديك قلتنا كأفرمي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما فاشان هرش لو منافق مشركان أعرابك كبيغمبر خوا صلى الله عليه وآله وسلم لو قشم جويدا بلان دا تيبار يودا ويلكدن لقل يا برون كتي أوان ترسنوك بونو نانويرا چون كوان أزاني سباي إسلام برقي سباي مكة ناقري قرآن فرمي ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا لسان قرآن كومالك تدر أخاك لناوليتين فاقدا تقيون أو أن لسرتا وان در أبريكا دستيان بمعلوم داليان وجيراو ناتوان بكون قلص باي إسلام كتي لراسي دا وان أزاني مسلمان كان بوشوين أشن كبسلامتي نقرين وو بو آسان يجلسنجي قريش در بازنابن كاتكيش كبسر برزي قران و داوان أكل بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم داوان لخشبونيان بوبكات كأفرمي سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا فاشان باسي جرينجي أمريكا وتنأكاد كأجا جنگ روي بدابايا أو زورك لمسلمان كم دا صلاة كان بدستي سباي إسلام با نناسين ونزانين تياتشون جارز قربوني أمان بوهو خير وبير بو كافرانش أجينا أوان سزاي سخد أدران وقرآن بيروز فرمي هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما هروها قرآن باسي سركوتوي كاري أم بيمان أكاد كبو ماي باراس نخويني هردولا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا كاتيكيش كمسلمان لحديبيا قرانوا تأكيد لسر أوكر دوكا أو هوالي بيغمبر كان بياني داوكا أسن مكة والراسو بسري برزو أسن بو عمرا كأفرمير لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هروها قرآن هات خواروا مجديب أهل إيمان داب فتح خيبر وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما فجعل لكم هذه مبزلة خيبر هروها آما جبوها الويسي منافقة ترسنوك كان أكا
1: كنان ويرا بجداري حديبية بكن كتي هز أكان مسلمان كان لخيبت دا دسكوتيان أبي بيان خوش لقاليانا بچن جا قرآن فرمان أدا بسر بيغمري خوادا صلى الله عليه وآله وسلم تا نهي لأو نامر دانا بچن لقاليانا أمش إعجازكي قرآن كلا بيشو آياتك دا بزيو داري أخات كمنافقة كان چهل ويستيكيان أبيتو چي ألين سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا بمبرياري آسمان وهابو كتنها بجداراني بيماني حديبية لغزاي خيبر دا بجداري بكن چونك قرآن بليني دسكوتي زوري خيبري داو وصواي إسلام لبر او نابي ترسنوكاني روجي سخت لجادي پاندا صندر پرينن لقل اوجدا قرآن او عرب دواكوتوان لحديبية دل اداتوا كأقر راسكن دواي خيبر جنگو غزاي تردين بيشوا بامردان قولي لها المالنو خوام كان الشياوي اوا كخوا پاداشي چاكيان پيشكشكا خو اگر وقت جاری پیشو دیسان پشالکن او اخوا سزایکی سختیان ادا که افرمی قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما لراسيدا او جنگ سختانش وك حنين يمام فاسورم رياندو اواني كخوان بخوا فروشت بو دوري چاچان بينو بو پاداشت گيشتن كخواي گور باليني دابو اهلي حديبه پاي تايبتيان هي لصحيح بخاري دا جابر كر عبد الله وتويتي بيغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم بيماني فرمو ايو چاكتريني اهلي زوين جابر علي ايما لروج حديبه دا 1400 كزبوينو گر استبن بينيا شين دختكم پيشان تاندا هر و هر جابر و اجرنو کوتیتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمویتی هر کسی لجه درختکی حدیبی دا بیعتی کرد به ناچه تا اگروا. لفرموده کتر دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم داری بریوا که خواه گورا چاو پوشی لهمو اهلی بدرو حدیبی کردوا که فرمویتی. ابن العبدالبرج لا غزوات و تویتی هیچ غزایک هاوتای بدر ناکا یالین زگنابه توجگه لغزای حدیبیه. درباري فرمايشتي خواي قورش والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار شعبي وتويتي أمان أوان كآمادي بيماني رضوان بون خالي هجدهم پندكاني حديبيا خوشيوستان ركوتيني حديبيا درسو آموشگاري كي زوري تيدابو ومسلمانان كأمان هندشيان يكام مورياي وآقا داربون بالي پیغمبرو مسلمانا كان بنياز عمره وبرو مكة كوتنا ريو او نیاز آشتیانیان با همو لایک سلمان لگل اوجدا چکی به حوالانی حل گرتو کامل سوارچاکی خست پیشی سپاو و فرماندهشی سپاد به عبادی کری بشر تاره با سپای اسلام پاکنو لده و طلی دشمن و ریابن نو اکو قریش با سپاو بیت ریانو شریان پی بفروشه هر و هپیاوی کشینات با نو مکه تا حلویستی قریش با امکاره هب سنگینو فرمانده گشتی مسلمانا آگا درب که تا نخشه پیویز برچاو بگیره او بو مسلمانان لأسب سوارانی خالد آگا در بونو ریان گوری تا جنگ رو ندا دو هم خواه گرتن لکاتی حلشه نفامان دا کاری که زور جوانه که مسلمان نچه تا آسی نفامی بپرورده و باوی که برانبر کاری هرزو نفامان دان بخوی دا بگریو نهیل امروفکان توشی زیان ببنو پروسه گاندنی ایمان بدلکان دوانه کهوه او بو قریش بیستیان که مسلمانه که نیازی سردانی کعبه پیروزیان هیا بشیوی که آشتی هاتون که چی شیطان چو بنکلشانو سپایی که زوری انجام کردو ریان لمسلمانان گرد بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بحکیمان حسو کوتی کرد حتی قریش هولیان داد دزل اردوگای مسلمانان بوشینن کومال پیاوی کشان لی با دیل گیران بلان للان سرکداتی مسلمانانو آزاد کرن اگر جنگ روی بدایا لوانه لریزی مسلمان کند در زور یک شهید بکرانه و زور تریج لسپای قریش بکرانه که او بو زور بهان لو دو بو نفرمنده سپای اسلام با گندنی با گلانی جیهن خالیسی هم رزگتن لرخنگری مبستی پاک لکاتی بستنی پیمان کند هندی لمسلمانان به هندی لبندکانی ناراضی بون هرچند اهنزانی امکار پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم انجام ادان بلام لدلسوزی خواهانه و خوان پی نه ایرا وان ازانی او خالانه بزیانی اسلام تاو ابه بۆیە دەنگی ناڕەزاییان لێبەرز بیەوە. جا پێغەمبەری خوا صەلی الله علیه و آله و سلم چاکەی زانی کە ئەوانە نیەتیان پاکە، بۆیە بە حەکیمانە تێیگەیاندن کە ئەمەش مای سەرکەوتنی ئیسلامە، نەوەک سەرشۆڕی. خاڵی چوارەم ڕوونکردنەوەی خاڵێکی گرنگ. یەکێک لەو خاڵانەی کە هاوڵان پێی ناڕەحەت بوون ئەو خاڵە بوو کە هەرکەس لەلایەن قوڕەیشەوە بێتە ناو مسلمانەکان بیگێڕنەوە، ئەگەرچی مسلمانیش بێ، بەڵام بە پێچەوانەوە هەرکەس بچێتە لای قوڕەیش ئەوان نیگێڕنەوە. جا کە پێغەمبەری خوا صەلی الله علیه و آله و سلم بۆی دەرکەوت وا هاوڵان بۆ ئەوە خەمبارن بۆی ڕوونکردنەوە کە فەرمووی هەر کەسێک ویستی بێتە لای ئێمەوە وەرمان نەگرت، ئەوا خوای گەورە دەروو لێویش و لە ئێمەشە کاتەوە. هەر کەسیش ئێمەی بەجێ هێشت و چووە لای ئەوان و خوا لە دین وەری گێڕا و دووری خستەوە، ئەوا هەر ئەوان شایانی ئەو کەسن کە کافر بێتەوە. کەواتە مسلمانان تەنها ئەوانەیان لامەبەستە کە بە دڵ و بە گیان لەگەڵ ئیسلامدان، بۆیە دینی خوا هیچ کەس بە زۆر نابەستێتەوە. خاڵی پێنجەهەم بەڵێن بەسەر بردن. گەورەترین دەرسی حودەیبیە ئەو بەڵێن بەسەر بردنەیە کە مسلمانەکان توانیان بە مەردانە بەسەری بەرن. هەرچەندە تووشی تاقیکردنەوەیەکی یەکجار سەخت هاتن، ئەو بەڵێن بەسەر بردنەش بریتی بوو لە ڕووداوە گرنگەکانی ئەبوو جەندەل، کە ئەبوو جەندەل ڕایکردە ناو مسلمانەکان و ئەوانیش بە گەرمی پێشوازیان لێکرد کە چی باوکی دەستی بە لێدانی کرد و دەستی دایە کاکۆڵی و دایە بەر هەتابی باتەوە بۆ مەککە و لەوێ بەندی بکە. سەرنجام سوهەیل بە پێی پەیمانەکە ئەبوو جەندەلی وەرگرتەوە، هەرچەندە خەریک بوو خەم و خەفەت مسلمانەکان بکوژێ، بەڵام لەبەر ئەوەی کە مسلمانان بە پەیمانشکێن دەرنەچن خۆیان گرت و دەستیان نەکردەوە. خاڵی نۆزدەهەم دەستکەوتەکانی حودەیبیە. خۆشەویستان، ئێستاش با هەندێک لە دەستکەوتە گرنگەکانی ڕێککەوتنی حودەیبیە بخەینە بەرگوێی ئێوە بەڕێز. یەکەم، داننانی قوڕەیش بە قەواری مسلمانەکاندا. لەو کاتەوە کە ئیسلام هات و کۆمەڵێک مرۆڤی بەڕێ شوێنی کەوتن هەتا پەیمانی حودەیبیە، ئالەو ماوەیەدا قوڕەیش بە هیچ شێوێک دانی بە قەواری مسلمانەکاندا نەئەنا، بەڵکو بە کۆمەڵێک ڕووتەڵی ڕێبر و لەیاسا دەرچوو لە قەڵەمی ئەدان و بە پێویستی ئەزانی بیانهێنێتە ژێر کێفی خۆیەوە. ئیتر بە هیچ شێوێک بە بیری قوڕەیشدا نەئەهات کە ڕۆژێ لە ڕۆژاندان بە قەواری مسلمانانداب بنێ و لەگەڵیان دانی شێو و توێشکە. کەواتە بە بەستنی پەیمانی حودەیبیە قوڕەیش دانی بە دەوڵەت و سوپای مسلمانانداب، یەکێک لە بەندەکان ئەوە بوو بۆ ماوەی 10 ساڵ جەنگ بوەستێنن. ئەوە بوو لە سەرەتادا قوڕەیش وەهای دەرئەخست کە هەرگیز ناهێڵە مسلمانەکان پێبنێنە خاکی حەرەمەوە، کەچی لە پەیمانەکەدا دانی بەوە دانا کە ئەگەر ئەم ساڵ مسلمانەکان بگەڕێنە دواوە، ساڵێک تر مافی ئەوان هەیە کە بێنە خاکی حەرەمەوە و تەوافی کەعبەی پیرۆزکەن و دروشمەکانی عومرە ئەنجام بدەن. خاڵی دووهەم شارەزابوونی مشریکەکان لە ئیسلام. لەو چەند ڕۆژەدا کە گەورە پیاوانی سوپای مشریک لە حودەیبیە مانەوە، سەرنجی ڕۆشتی بەرزی پێغەمبەر و هاوڵانیاندا و تێگەیشتن کە ئەم سوپا مەزنەی ئیسلام زۆر دوورە لەو بوختانانەوە کە قوڕەیش کە بە شێوەیەکی ئیسلام بەناوی ئەوە بڵاوی ئەکاتەوە. ئەمەش ئەوە بووە هۆی بەرزبوونەوەی سمعیان لە هەمان کاتدا گلەی لە قوڕەیشەکرا کە شەرف ڕۆشتن لەلایەن ئەوانەوەیە. خاڵی سێهەم پەرتەوازەبوونی ئوردوگای کوفر، کە ناو بژیوانەکان وەک سەرۆکی سەقیف عوروەی کوڕی مەسعود و سەرۆکی ئەحابیش حولەیسی کوڕی زەبان بۆیان دەرکەوت کە مسلمانەکان بێتاوانن، کەوتنە لۆمە و گلەیی لە قوڕەیش و ئامۆژگاریشیان کرد کە وازە مسلمانەکان بێنێ با بێنە مەککەوە و عومرەی خۆیان بەجێ بێنن، چونکە ئەوانیش وەک هەموو دانیشتوانی دورگا مافی ئەوان هەیە. سەرنجام ئەوە بوو سەرداری ثەقیف بەخۆی سوپایەوە کشایەوە و وازی لە پشتگیری قوڕەیش هێنا، هەروەها سەرداری ئەحابیشیش هەڕەشەی لە قوڕەیش کرد کە پەیمانی نێوانیان هەڵ ئەوەشێنێتەوە. خاڵی چوارەم کاریگەری ژیانی مسلمانان لەسەر بتپەرستان. لە کاتی بەستنی پەیمانی حودەیبیەدا مسلمانەکان و بتپەرستەکان چاویان بەیەکەوت و سەرنجام کافرەکان لە هەڵسوکەوتی مسلمانەکان شارەزا بوون و بە جوانی کاریگەری ئیسلامیان بۆ دەرکەوت، بۆیە زۆرێک لە پیاوە ژیرەکان هەستیان بە پەروەردەی دڵ و دەروونی مسلمانەکان کرد، بەڕادەیەک کە بە کەمتر لە 2 ساڵ ئەوەندە لەو بتپەرستانە مسلمان بوون کە لەو پێش ئەوەندە مسلمان نەبوو بوون. هەتا ئەوە بوو سوپای حودەیبیەی 1400 کەسی لە دوای 2 ساڵ بۆ فەتحی مەککە گەیشتە 10,000 کەس، بۆیە ئەم پەیمانە پڕفەڕ و بەرەکەتە ناونرا فەتح العەظیم. بتپەرستەکان هەرچی سەرنجی ڕەوشتی مسلمانەکانیان ئەدا سەریان سوور ئەما، چونکە لە وەفا و ڕازگۆی و گۆڕایەلی و ئازایەتی و مەردایەتیدا هەنگاوی زۆریان نابوو. جا ئەم سەرسوڕمانە پرسیاری بۆ دروستەکردن ئەمانە چۆن بەم پلە بەرزانە گەیشتوون. عروەی کوڕی مەسعودی سەرداری ثەقیف سەری لە مغیرەی کوڕی شەعبەی برازای سوڕەما کە لە پێش مسلمان بوونیدا چەندە زیانە خڕ و جەددە و پیاکوژ بوو، کەچی دوای مسلمان بوونی بە ماوەیەکی کەم بووە خاوەنی متمانێکی وەها کە ببێتە پاسەوانی پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه و آله و سەلم. خالی پنجم چکری ایمان به یورایلی مسلمانان که کافران سرنجی ریکو پیکی جیانی ایمان دارانیان دا سریان لیورایل یکی همیان سرما بول من ابو جندل بچه حال حالک خویل بندی خان در باس کرد به کباو کی بیانو اگره پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی بسر دا اداتا بگره توا اویش ملک کچ اکاو لفرمان در ناچه لبر فرمانی سروک اکی اچه تو زندانی پر لأشکن جو دلیشی پر لمتمانا که خواه دروی لأکاتوا ایتر بیله حل گران وو سار بونه ولدین ناکاتوا هر وها مسلمان کانش لبر فرمانی عزیز صلی الله علیه و آله و سلم بیادنگ بن هر چند دلست دلو درونیان یک جار سخته برای کی ایمانی بیاد صلاتیان بوشه و بدریت و دستم کاران او بزرگ لجیرکانی مکه بچاوی ریزه و سیری جرائلی سربازانی اسلامیان کرد او بو چکری ایمان لدلی فرماندکانیان دا بوینی خالیدی کری ولیدو عمری کری عاصو عثمانی کری طلحه سوزبو دوائی ماوی خوانگیان دا مدینه و مسلمان بون خالد که مسلمان بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ناوینا شمشیری خواه که براسی هروابو خواه گوره ولاتی شامی به دستی او فتح کر عمریش بو یک اگل فرمان ده مزنکانی سپای اسلام که او بو فتحی ولاتی مصرش به دستی او کرا خالی ششم آوردانه و بلای خیبرو با کرده بن پیمانه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم یک لایی بو یو بو جولکی خیبر که لهمو لیک زیادتر مترسیان با سپای مسلمانان هبو چون که لخیبر ده 10,000 جنگاوری جولکه هبون که زور داغلدلی مسلمانان بون اوانه زوریش به دسلات و دولمن بون بای پیز بو مسلمانان او مترسیا لبانگوازکان لادن که واتا فتح خیبر ببر همیکی پر برکتی پیمانی حدیبیه اجمل دریه هر وها لکاتی پیمانی حدیبیه دا که جنگی نیان مسلمان کان قریش وستابو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حلمتی که 3,000 کسی نرد سر سنوری شام حتا گیشت گندی مؤتو لانجام دا جنگ لنیوان سپای اسلام و سپای روم دا روی دا که سپای روم کان بریتی بو لصد هزار کس خالی حوتم و کتای برزام بانکرنی پادشایانی خورهلاتی ناوراست لکاتی پیمانی حدیبیه دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم او ری بلای پادشاه میرکانی دوروبری درگی عربی و ده و بلای هر یکان یک اگل هاولانی روانه کردو نامی بو نردن تا بخوایانو گلانی جدستان و مسلمان ببن وگل بشی القکانی دا هاتو دا بدرشی باس یکین هپی هند روایت عرق لسه مسلمانان حرام کرو مسلمانان بشیویکی نوازه دستیان لو کار چپاله حل گرد هرچند عرق واردنوا لگل خوین و دماریان دا تکل بوبو امش دیاره گوره اسلام درخه که حکمتی که وگ امریکا نیتوانی و تا اصراش قد غیب که لکو تای باسی حدی بیدا ماو که باسی شرشگاران اسکن بلام او باسا حالا گرین با شوینی خوی و لکاتی خوی دا پیشکش یکین برزن خوشحیسان و عزیزان بمشیوش حتی نکو تای القی امجاری برنامه کتن جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم تا بیگیش نویکتر همو لیکتن بخوای گرو مهربان اسمیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش ويستان ومسلمانان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاتين وخزمت زنجير باسي كرد وكان دل كإنسان مسلمان هم لدنيا بي خوش جزران أبي، ولا هم لروج قيامتي شا لزمري او كسان حشر اكريك خوايبر والقاره فرمي، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. او ضل سلامتيك وها همو انسانك بيستي بيتي خوايبر والقار بنصيب ما نبقى خوش ايستان. بابتي امرو ام ايوارا لخزمتي جناب تانا بريتي لبابتي كتايبت اويش بريتي لسيلي رحم. سيلي رحم يجيك لو عبادة دا قوراني كخوايبر والقار مقامي كي زور قوري بيداو، ولجياني بيغمري شا عليه الصلاة والسلام رنگ دانوية كي قوري هبو بويا بيويسة انساني مسلمان زور بجواني ايش لو بابتي عبكات. خوش ويستان خواي فرورگار لقرآن افرمي، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لخواي فرورگار بترسن وأوسي لي رحمة بقينن كخواي فرورگار دايناو، يعني تقواي خواه لقل سيلي رحم. إنسان اگر تقواي خواه هبيت سيلي رحمي مضبوطة، اگر سيلي رحمي هبيت هو كارو پال نركي تقواي خواه. بوي خواه فرقار فرمي إن الله كان عليكم رقيبا، خواه قولت شاو دير بسر وردو درشتي كردوه إنسان كان، ولقل أمشا بيويستا آقاي لسيلي رحم بيت. وخواه فرقار طبعا سيلي رحم هربو إيماني وق مسلمانا بلكو بو أمتاني بيش إيماش. خواهي فرقال لقرآن أفرمي، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أتاك وتاي آياتك أفرمي، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يعني أخذنا منهم ميثاقا غليظا، يعني إما أهدوا بيمانوا بلين مان لنا وكان إسرائيل ورقد لنا وكان يعقوب، لا تعبدون إلا الله، هيج كسيك نفرسن إلا الله نبي، يعني سيك يكسر لتوحيده يك الله فرستي ودس بيك. يما أهدو بلينو بيمان من لبني إسرائيل ورقرد كالله بفرس

بن بحق هاولي بوداننن ولقل دايكو باوكي انا تشاكبن وبالوالدين احسانا ليو دس بي اكاز سرتاي خوش گزراني زنجيري جيان بو دس بي اكاز تشاكا كردن لقل دايكو باوك وذي القربة لقل نزيكا كان يعني سيلي رحم خوشكو آموزاو خالوزاو وإلى آخر أواني كنزيكي خوتن سيلي رحم واليتامى وأوكساني كبيباوكو بينازن وأواني كهجارو دسكورتن وقولوا للناس حسنا لقى خلطيا قصتان جوان بيت أو جا نيجو زكاة أواني كبايكاني إسلام خواهي فروردگار باسك يعني سيكا خواهي فروردگار توحيدي لأول داناوة وسيلي رحم لبيني دايكو باوكو كسوكارو هجاركانا انجا لقى خلطيا قصة جوان بيو انجا نيجو زكاة أوان باسكا لبر أوي أجر أم كردوية لبيني توحيد وعبادتكاني خوتا نتشاس بيه يتر كسيكي بأهمية دلتي لناو كوملغا أجر تو لقل خوشكي خوتا ولقى براي خوتو آموزاي خوتو خالوزاي خوتو كسوكاري خوت قصة خوش نبيو بدن يعنو نبيتو هاوكاري عن نبيتو إيشي كي عم بيت كوت بويا نكي يتو الرش داناو بو خود داتناو عبادتك بو خوتيكي يعني تو هيت سودية كدنية الراحمون في الأرض يرحمهم من في السماء أو كسيك بزي بخلق هذه لزي لأسمان خواه بزي في هذه تو كواتا أبي لم آيات الله تشقي آياتك تيبقين أو دوسيا كردوي لنا وراستي توحيد ونيوج وزكاة هي ناو بويا يمي مسلمان في ويسا آقاما لو كردوانا بي كبريتين لكردوي ضل بريتين لكردوي قليك كإنساني مسلمان فيه خوش قزران بي بويا يمي مسلمان بي آقاما لو بي في غمري خوشي صلى الله عليه وسلم أفرميه إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة سبحان الله أفرميه همو كردوكاني نوكاني آدم لروجي بين شمان يعني شوي جمعة عرض ذكريت بوخواي فرورقار فلا يقبل قاطع الرحم أفرميه كردوي إيمان داران ومسلمانان لروجي بين شمان عرض خواي فرورقارك كردوي كسي قاطعي صيلي الرحم ورناجيري سبحان الله نكر دوي ورناجيري بهيشي وازي ما بس تكاليري بو ترهيب بو ترساندنا في غمر عليه الصلاة والسلام فرميت او كسيك وها بينشمان كردوكي عرض اكري خواي فرورقار كردوكاني لي ورناجيري لبر هو كاري تي لبر اويك لقل كسوكاري خويا قصيداب الريوة لبر تي نك لسر اوي كابراء آموزات ملحدة بيدين علمانية إهاني خواه في غمرك والعياذ بالله تو مرحبايناك بلك هو الذين ولا أبراء أما كيشكي إما لشتيك تراي لبر خاطر زويك لبر خاطر دعوتيك لبر خاطر ويزليك داو لمنالك براكت ولا مرحبايناك بو أدا لمنال من أو بتشوكي تو أغيني بلك أو كردوان لبان سرت أوستي خواهي فروردگار أجروبا داشتكيد بونانو سيوليت ورناغري كواتي ما بي آقامان لو بي قطع كردني سيلي الرحم يعني كشتني كسوكاري خومان يعني رجاندني خيني أو كسكتو اللي خور راي خيني سلامي ليدا عبري فبويا بي زور آقامان لو بي خواي فروردگار لحديث يكي قدسية أفرمي أنا الله أفرمي من الله وأنا الرحمن من ناوم الرحمن يعني تي يعني بخشن دو مهربان خلقت الرحم خوم سيلي رحم بزيم دروس كردوه يعني سيلي رحم بزيم دروس كردوه وشققت لها من اسمي ولا ناوي خوم بيداو على سيلي رحم يعني تي يعني بزي يعني مهرباني يعني من ناوم الله يا ومن بخشن دم ولناوي خوم بشيكم داوة سيلي رحم جاي جو بقرا أفرميه فمن وصلها وصلته هر كسي سيلي رحم بقيني اي جينم والله او كسي كسيلي رحمي هي بو كسوكاري خوي بو دور بشتكي خوي باشا والله خواي فرورگار ايشي بو آسانك واو كسشي كوها انانية خو فرستا بجياني خوي زور بيه گرنگو مهمو لغا خلچي ترع بشيناكا خواي فرورگار دايما لوتي اشكيريو جياني زور سغلطو تنگبرا ومن روجانا مشتانا بينم وروجانا او بسرحتانا ديتلام موضوعك هي اوانية باز بكري بويا زور قرنجة امي مسلمان اعقامان لو بي وافرمي ومن قطعتها قطعته حركة سيكسي للرحم بسرين ايه بسرينم جياني خوش ناكم مال وصروت والساماني لي اكم بعاقر خواي قورب بمان باريزي لكسانيك كأما كردو كان يعني وفي غمر صلى الله عليه وسلم لفرمو ديكي صحيحة افرمي من صره ان يبسط له في رزقه جو بقرأ
جو بقرأ براو خوشكي بريزم أم فرمودية تطبيقي بك قسما بالله جيانة أهوائي لدي أفرميه من صره أن يبسط له في رزقه هركسيك في خوشة بويك رزقي زور بيت يعني رزقي بركة فراوان بيت أو ينسأله في أثره يعني چي يعني جياني دواي خوي بمينيتو يعني ناو ناو باني بمينيتو يادو ياد غاركاني بمينيتو فليصل رحمه باصل رحم بقيني وينسأله في أثره علماء فرمون يعني بقاء ذكره الجميل بعد الموت يعني تو تصور بك من لتن شو انترا مش متو دوبارا يلمو بوي هم خوم استفاد لي بكم وهم ايو مالي واهيا سي خوشكي سي خوشكيان هي دوبران هي براي كان بس دبري خريج جنكي خوي من علقاني خوي بو ججنا وججني اشتري لي انا داوا استل جيانا است حاليا وبراي كي تريش ان هبو بدوام ججناني بو خوشكو خوشكزاكاني و چو بو خوار زاكاني خوار ني بردو و سردانياني كردو لنا خوشي هاو كاريان بو است او براين وفاتي كردو في همو ججنيك الان خوزگا اما استاک سری لیمان ادا لن خوشیالن خوزگا اما سری لیمان ادا بو مانوی یاد و یادگاری جوانکان تا دعای مردن خوشویستان اما هر یک جیان ناجین اما که ایستا مردین هر ایستا اگر من مردم یک سر درگی ترم لیگری تو اچما جیانی کیتر ولناو او جیانی ترا جیانی کیتر شم جیشتو که دنیای یادگاری کانم امینیتو لگل کسو کارم لگل معلوم نالم لگل هاوری دوست کارم تو خواه تو بمینی تو باوی لصلحا توی انبیر کویتو لنخوشی توی انبیر کویتو لکشی کمالایتی توی انبیر کویتو لججنکانا لقربانا لموسیم حجا لمانگی رمضان و افتارا کسی لی رحمت کردو و خلق دعوت کردو دعوتی خلق بوی او یادگاری جوانانت امینیتو اگر سی لی رحم بگینی بویا استاک زوربی خلقی زیندو الان خوزگا امر بخوا وقت مردوه بس خريق خويتي عقيبه كسوني نلا مزقو دياره نلا خير دياره نلا صلحي عشاري دياره نخوش كوتم چوما فلان ولات امام كرد او امكر سرم لي نادا كواتا انسانك اگر سيلي رحمي نبو لجيانا مردوه خوي بدسي خوي قطعي سيلي رحمي كردوه خوي فرولقاري شفرمي والله قطعي بكا منش قطعي اكم جابويا الزور قرنجة امي مسلمان اقامان لو بيت امامي ابو هريرة رضاي خوي لي بفرموديكي صحيح ما بو روايتك اموكو بسرهاتك وايا ومن روجانه امشتانه ابي سمو ولا ناو يمي كردي شاباوه خواي قولي لم كردو خراب بمان فارزي افرمي ان رجلا بيايك هات لاي بيغمر صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فرمي اي بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام ان لي قرابة من خزمم هيا كسكارم هيا اصلهم ويقطعوني من اي جينم اوان من قطعك يعني من سيلي رحمك من قليانا سردان يانكم دعوت يانكم إيشان هي بويان أكم أوان من قرتين يعني أوان ناين لقل من دانامشن سردان مناكن من هرشي أكم بالمقابل أوان عكسكي أكن وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويسيئون إلي من شاكيان برامبر أكم أوان خرابة برامبر من أكن وأصيل وأحلم عنهم من يعني بيجدانم حليمم لقليانا نرمونيانم ويجهلون علي أوان من تشجو أخن سيكا اما زور زور قرنجة امي مسلمان اقامان لوبي افرمي من زور نرمونيانم لقريانا واوان من قطعكا فقال صلى الله عليه وسلم بيغمري خو عليه الصلاة والسلام فرمي لئن كنت ما قلت اليه اقر اويتو ايلي وابيت فكأنما تسفهم الملة يعني لمي قرم افرمي وكو اووايا دمو چایان بچقین تناو خولی گرما یعنی انسان که برو بریا بکی تناو لموا برو بدما بکی برو بدما بکی تناو لموا سرو چای بچی تناو خولوا چه خولی؟ خولی بیابان که باو گرمی پیویسی با قومی آوی فیانک بیخوا دمو چای بکی تناو لمی گرما و افرمی اوی کتو ایلی برانبر اوان ای کتو اوان احوا اکن برانبر تو وکوای سریان بگری تو بیان چقین تناو لمی گرما و ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك إمام المسلم فرمو ذاك الرواياتك أفرمي والله تول سر أم كردوي وأوان أهوى دمكيت ناو لمي قرما وخواي فرودقارش بشتيوانتا حتى وكل سر أم كردوانا بيت حتى وكو تو أوان بقيني أوان قطعي توبكا تو لقل أنا باش بي أوان خراب بن تو تشاكيان برامبر كيتو نرمونيان بيتو أوان نزان ونفان بن برامبرد بأصل أما خواي فرودقار لقل تو يا أبي بوي خوش ريسان من هر أولا أليم
بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي ليس الواصل بالمكافئ أفرمي ولكن هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها أفرمي أو بينا وترسلي الرحم من سردانيم أكن زور ودين بردوام سر لمن أدن من أرغم صيلي رحم أوي أوان تو قطع أكن تو بشي بلاي أوان نزانو نفامن برامبرد تو قورة بير بكيتو أوان بتشوكن تو قورة سير كي أوان بس بو أم دنيايا أجي تو ريبواري ريقي قيامتي بلكو كسي واصل وكسي أهلي صيلي رحم أوي كأجر خلقك كيك دهورو بشتي نزانو نفام بولك سوكاري أم قورة بير كاتو بشي بلاي أوان أجر أوان ايشي كي كورتي اميان پر نكردوا زرري كي اميان بقازانز نشكانوا ايشي كي كوتوي اميان هل نسانوا ام اول برچاو نقري ام او ايشبو اوان بكا و امامي بخاريش ام فرمو در روايات اكا لا لا لكوت هيا لسيلي رحمات شي فير بن خوش ويستان سيلي رحم ناوي كلا ناوي كاني خوا خواي پروردگار معلقي كردوا بخويا هرش لو كسانا اكا كوها لقل خشكو براي خويا لقل كسو كارو خزمو مسلماني خويا سيلي رحمي قطع كردوا بويا بيش اوي برق او خشمو قيني خوايك بغورب كوي كخواي فرورقار قطعت بكا مالت كاول بكا باخوش كان من عاش كينو برا كان من عاش كينو كسوكار من عاش كينو واو كساني كوها نزانيه كيان كردوا نفاميه كيان كردوا دي خو ايما لدنيا نيمان هيش تيكي ام دنيا بيرفيك نية نا ايما بيرفيكتي نا اوان طواون نا ايما كاملين نا اوان كاملين ونجياني دنياش كاملة ما وي كتر همومان ام دنيا جي ايلين خانو كان من خلقي تر لسريدة عنشي كسوكارة كمان ست صالي كتر هيچ كسيكي نماو بوي اميك استعيلم بياو تشاكان وصحابه وتابعي هر اوان نصيحتي كسوكاري خوانيان كدو داواكم لخواي فروردگار ببين بو كساني كالروج قيامتا لجير مهرباني خواي فروردگار جيمان بيتوا كخواي فروردگار لجياني دنيا جوار علي مان كدو سيلي رحمان جيبا جي كدو وسيلي رحمش دو گرنجي زوري تيايا خواي قورب مان كاتاو اهل اوش اويا هم لجياني دنيا لغا كسوكاري خوتا خوش اجي وچاکا كانت ببرچاو اجيري وذكر يادگاري كانت بجواني اجيرتو وللاي خواي فروردگاريش خواي فروردگار بو او بندان زور يكي داناو كأهل سيلي رحم او يشبهشتا دعواكم لخواي فروردگار لأيمو ايو خوش بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين، آمين. إيمان مقدمات وبدايات وثمان كتاب كتابك داناري إمامي قولو ما وصاي قولو ما نعيش ما وصا شيخ علامة محمد حسن هي تو يدو عالمي استاكل أصولي فقه قولترين علماء أمي إسلامي لهم جياني إسلامية. يكي كان سوريا شيخ محمد حسن هي تو كم كتابين نسيا كتابي تريش يونسيا الوجيز في أصول الفقه مجلد يكن زكي شصت قصور العبرية كتاب تريش زورة طبعا لأصول عم بيعوي سخريكي موسوعيك علمية لعلوم إسلامي كان شتى العلوم زيادة صط مجلد درجة بيعوي زور عالمة بيعوي تريش معنى إيش يعني زور بليمة زور علامة لأصول الفقه شن جاري جباس مع كله شيخ مولود سريري مغربي كي بله أم كتابة بس ما كل درس رابر دبوي نعرفنا ويك بس ما كل دين سال بموضوعك تعريف أصول الفقه مع بوك تعريف فقه معبوءك أتشينا ناو بابتكانا وردودا. أفرمي قبل الخوض في مباحث أصول الفقه يجب علينا أن نتصور هذا العلم، وهذا يكون بالتعريف السليم الذي يؤدي إلى التصور الصحيح. أنا بيشو بشينا ناو مباحث يم علمه في سكاة تعريف يجيبه دابنين تاب زانين علم تيا فقه تيا أصول فقه تيا بلشي ما نايبه كاردت ومباحث كاني تيا. وكلمة أصول الفقه لها معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. يما هم مصطلحات دو تعريفها دو معناها معناها كي لغويها معناها كي اصطلاحيه زورا بابا تمام باسكت بيسنا كدو باي كينو لا درس غاني رابر دو درسي ما بستم علم غاني تلو كتاب غاني تركه خندو معنا. اصول الفقه لغه قبل ان تكون كلمه اصول الفقه علما علما على الفن المخصوص كانت مركبا اضافيا من كلمتين. على بيشو كلمه اصول فقه ام دو كلمه وكو علمي كي مركب بكاري بينين درباريم علما خوي لدو شبيك دو كلمة يا كم يعني أصولة دوها ميان فقه بزاني أصول معناه إيش فقه معناه إيش دوها أو هر دو كيان بيك وا علم يكبو أم فقه ناوي إيش تيجي ما شو معناه إيش. فالأصل لغة يا كم يعني أصل وثمان أصول الفقه أصول جمعي أصل أصل معناه إيش الأصل لغة ما ينبني عليه غيره أو أساسي كخان وكذا سري دروسك الأساس بالنسبة للبيت أصل وجذر الشجرة بالنسبة إلى غيره أصل بالنسبة إلى الساق والأوراق والثمار أما أصله بيوتر. والفرع ما ينبني على غيره وأحكام الفقه فروعة مسائل أصول كان أصلا كواتائم فرع كان فقه لسر أساسي أصول فقه بناء أكريت تبينيك بو ترجيحات ما نموي لرجاء اصوله ويا ترجيح رايك فقيد سر رايك ترجيح تنانات رايك تفسيري لسر رايك تر لرجاء علمي اصولي فقوايا ام علمك هاتي اخوي اصلا وجودي نبو نمسرع وته والله موجودي هبو لزينو العقل ولا مش كانه كاتي ما الله ينكر دوا ملكان او نل اللغه العربيه بقوه وكو درسي رابر دو بس ما كر يوسان بو نبو اصلا قاعده نهر بنو سنو. واصطلاحا له معان متعدده منها له معان متعددة منها بدليل أو تري أصل علي الأصل في هذه المسألة بمعنى دليل المسألة الأصل في هذه المسألة كذا أي دليلها أصل إطلاق كرير سر قاعدة مستمرة تلي الأصل في الميت في الميتة التحريم يعني أو حكميك مستمرة هالا قل ميتة تحريمة أصل وتاني شتيكي مردارو بي حرامة إلا حالتك نبيت أو حالتي لكواتيا دي
1: الضرورات
0: والمعارض أو قيناك أنا دوشت معني شيء أنا
2: مرده غير
0: ماسيو
1: السمك والجراد
0: السمك والجراد أحل لكم ميتتان ودمان السمك والجراد باش. أي القاعدة المستمرة فيها هي حكم وهي تحريم أكلها وكقولهم أكل الميتة وإباحتها للمضطر على خلاف الأصل أو تريتشي أكل الميتة وإباحتها على خلاف الأصل أصل وتعني حرام نبي بخويته بلا ما قال كسيك مضطره ناتشارة لصحرائك خريكة أمري برسيتي هالا ويا بمري أم بجهد مردويك بيني لو راك مردارو بشتيكي مردارو بيه بيني بوهي لي بخوا نك برا تيري لي بخواتو إسراحتو بخوي تكون تجار تكون بشويات وشتيلي أمكا نا نا نا تنها بو أندازي لي بخوا كوان نمريت بتواني بقاطع شئناكي خوي ما بستك زور بعشر أول كلمة أصل زاني مان أي فقه شيء طبعا كتابي كتابي زور أسانة زور جاهر بيز بشرحناك فقه أول تاني هو الفهم الدقيق بوي خوي جورا فرمي قالوا يا شعيب لسر زماني قومك اي شعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم كثيرا مما تقول كواتا وشي فقه وشي قرآنية لفظ قرآني استعملها الله سبحانه وتعالى نعم واصطلاحا اصطلاحا شيا بشي او تري فقه ما مصايا باحكام عقدي او تري فقه لا باحكام تزكية نفس او تري فقه لا باحكام يعني معلومه من الدين بالضروره هنا او تري فقه باحكام اصول او تري فقه هنا بشي او تري معرفه الاحكام الشرعيه طبعا هندي كان اضافي كان شكردو كاليريا شيخي توبا سينك لو وقتي بقبو مبتدئه العمليه التي طريقها الاجتهاد معرفي شيء احكام شرعي امريكا نيجو وروجو وحج وزكاه ومعاملات ونكاح وطلاق ومواريث طريقها الاجتهاد طريقه كاجتهاد وجوب صلاه اجتهاد يعني دليله نصك مقطوعه نصيكي مقطوعة كوا وجوب الصلاة إذن وجوب الصلاة من ضمن فقهنية شو كبابتي كيكلا كروية فقه هو تاني اجتهاد قبولك وجوب الصلاة اجتهاد قبولك والله عم بلي بكاكا أو عالم الرأي واي واجب وكش بلي الرأي واي سلته نحن أخوي واجبه توكو تايب وذلك كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة نية لوضوء أتيا واجبة وأن الوتر مندوب طبعا لا جمهور مندوب آقا دارني الله نكرد بها للاي أحناف وترك ذن واجبه وأن تبييت النية من الليل شرط في صوم رمضان يعني أبي الشو نية تهنابت أو باني بروج أبي من لم يبيت الصيام بالليل فلا صيام له من لم يبيت النية فلا صيام له يبيت وتانية نية تهنابت نية تكما جنية بس ما بي نية تكا أصل نية قصد لضلي إنسانها إتو نيته ايوه نيت نيه بو تشاوسي بو صحبه رجع يترى الناس هو خو داره هو اصلا خويا بات النيه تقول ولا خدي خويا باشا وان الزكاه واجبه في مال الصبي من عليك بتشوك باوكي مردوا ميراثك زوري بماوا اي زكاتك واجبه لمالي امنا عليا يا واجبني اما اجتهادي كذا واجبه وان القتل بمثقل يوجب القصاص قتل بمثقل شيء اشتكي قرز به عاصم به شك بي ساكا شمشير بي خنجير بي أما أنا مثقلي بي ودري بلام تو بوكسيك أدي لإنسان زليكي لأدي قدري خواهي رواي لسر بوكسيك تو أمري أما مثقل مية أما جاوازة أما حكمك جاوازة ولا كتبي فقهية وغير ذلك أو وغير ذلك من المسائل الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف بين العلماء بخلاف المسائل القطعية مسائل قطعي فقهنية التي لا مجال فيها للاجتهاد مجال اجتهادي تداني مسائل قطعي بأن كانت معلومة من الدين بالضرورة وذلك كالعلم بأن صلوات الخمسة واجبة صلوات خمسة أما معلومة من الدين بالضرورة أما طريق اجتهادي عن مسائل قطعية مسائل قطعية أما بناوت رفقة باشا وأن صيام رمضان واجب وأن الزنا حرام وأن الربا حرام وما شابه هذا من الأمور القطعية الكثيرة فمعرفة هذه المسائل لا تسمى فقا على هذا التعريف معرفة أما سجانستي مشتانة بينا وتري فتو فالمعرفة هنا بمعنى الظن على تعريف قاتي فرمو معرفة الأحكام الشرعية التي طريق والاجتهاد أما معرفة ما بس شيء عليه ما بس ما نظن ظن شيء ما مصحيح إيه إدراك الطرف الراجح طرفي راجح يعني مسألة دي تبيشو تو قمانتها لسطا حفتا علي وايا لسطا سي وايا لسطا حفتا قبيو تري ظن ظن لسروي بنجابيت وطمعنا قربيتو علم يعني يقين أو سطلة صار سطلة أقل بنجاب سر أبو أو ظن أقل بنجاب برامبر يك شكا أقل وخوار أبو أو بيوتري وهم أبي مصالحاتي لبزعني لأنها خاصة بالمسائل الاجتهادية وهي مضمونة مضمونة وهذا تعريف إمام أما تعريف إمام حرمين أستوبكي أستوبكي جوان أرضي كذا وهناك تعريفات أخرى كثيرة للفقه تعريف زود ترشماني وأما موضوع علم الفقه موضوع علم الفقه ما شيء يعني فهو فعل المكلف فعل عجلية فعل كيه مكلفة مكلف كيه المسلم العاقل البالغ كافر تكليفي لسرني وكافر عفوا أما يك أبي مسلم أبي عاقل يشبه مجنون تكليفي لسرنيا وببالغش بصبي من الله لسرنيا باشا من حيث الحل والحرمة أي من حيث عروض الأحكام الشرعية له. وأما استمداده مسائل فقهية كيور ما قلتوها لغي عربي نحو لا كيور ما قلتوها لكلام عرب علمي طب لجسم إنسان مسائل غاني علم جسم إنسان علمي منطق مسائل عقلي هيا أي استمداده كيور ما قلتوها علمي فقه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس أما شعارة متفق عليها أدلة المتفق عليها بين العلماء أم شعارة متفقة علماء كان أسألي أدلة كان يتر قولي صحابي صحاب مصالح المرسل وعمل أهل مدينة أم بابا كان خلافة بين علماء كان أسألي وغير ذلك من الأدلة الشرعية كواتئ من فقه ماني أم فقه جاني روجانا من بادتي إخوائك أم أحكامي لأصول فقه أم بوزبطك أم أصلك أبو فقهك وفائدته امتثال أوامر الشرع واجتناب نواهي المحصلة الفوائد الدنيوية والأخروية أصول الفقه إصطلاحا باشا أصلا كيف ما شرح كر دعا يوتع فقه كيف ما شرح كر أتشي نسان هردو كانوكو علم بوكو اسمي كعلم كإطلاق كري در باريام علما أما معنى هيتشي وأما تعريف أصول الفقه إصطلاحا بعد أن صار لقبا وعلما على الفن المخصوص فقد عرف أو عرف بتعاريف كثيرة من أشملها تعريفات زور يا بودانو أما يكيك لتعريف الدقيق وأشمل كان زور مهم شباشا أفرمي معرفة دلائل الفقه إجمالا أدل كان فقه بون منا بابت يدية فيشا علي النية واجبة في الصلاة ما دليلك على هذا الكلام؟ حديث عمر رضي الله عنه الذي خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال إنما الأعمال أعمال بنيت طهر أدلة كمان هنا باشا أم أدلة تفصيلة يعني إجمالة كرتية ببختي وريقري يعني وردكاري كان شيء إجمالا أدلة فقه تفصيلا أو مسائل فقهية يعني ما بقولهم هنا الصلاة واجبة ما دليلنا على وجوب الصلاة أقيم الصلاة أمر أمر يفيد الوجوب قاعديك عامته دليلك إجماليته همو أمر يفيد وجوب إلا أقر قرينك صارفنا بالعلاقة لا إذا لوجوب قوبي بابوشتك باشا دليلك إجمالية وكيفية الاستفادة منها شون سودي دي ورقرين مطلق معنى مقيد معنى عام معنى خاص معنى مجمل معنية مبين معنية ناسخ معنية منسوخ معنية همو أمانة شون إسفادي ليه أكين طريق كيفية شون ترجيح أكين لبين دو قولة ظاهري دليلك معنية دو استنباطي ليه أكين أم دو استنباطي طون شون ترجيحي قولك أكين لسر قولك يتر أبي مرجحات معنى بي شون إسفادي لأدلي أدلي أصول فقه كين كواتا بشي يكام إما أدلي أصول فقه ورقلين بشي يكي زور لما باحثي أصول فقه لغية نهية أمر استفهام دعاء يا مو معنى ولا يقدرين وأني أمام مقاصدك أنا أما أنا ولا يقدرين جات شون ترجيحاتك إن شون ترجيحاتك إن ما بشي دوما وحال المستفيد من المستفيد يعني من هو الشخص الذي يستفيد من أدلة الفقه الإجمالية من أدلة أصول الفقه كيا هم كسيكا يعني عالم مجتهدة مجتهدة كأنا أو هيك أجيت مرتبة هيك اجتهاد لما سائلك أنا أوقاته أنا إسفاد بك كواتا حالي كيش ورقنين حالي مشتهد إذن كيف يخبرين إنما لوصل فقه أدلة فقه إجمالا قرآن سنة قياس إجماع أدلة كانتر إجمالا دوهم شون إسفادة أكين لم أدلانا توظيف أكين قواعد كان حالي مستفيد مستفيد كيه مشتهدة كمشتهد ما باسكر عكس مشتهد كيه معنى مقلد معنى إبه باسي مقلد يشكين وازي ما يسمى باحثي وصول فقه كيه لا تعرف أقول صنباتي أكين وذلك كمعرفة أن مطلق الأمر ده بخل النوى للوجوب ومطلق النهي ومطلق النهي للتحريم وأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفقاله وأفعاله والإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة الإجمالية حجة أقوال بيغمبر صلى الله عليه وسلم أفعال بيغمبر إخوة إجماع قياس هم أم أدلانا أبيت حجيك شرعي فالمعتبر في حق الأصولي معرفة الدلائل من حيث الإجمال أويك في وسط كأصولي بزانية معرفة دليل كام زانية إجمالا نك تفاصيل وردك عارقان وهذا قيد يخرج معرفتها من حيث التفصيل فإنه من عمل الفقه فقيه وذلك العلم يعني يكون مره مثال ما بودينا ليس شيء ما بودينا طبعا امثله لسه الاصول ينوض من صلاة واجبة لك يوسد ما ورق لما فايقنا فرمي يا الذين امنوا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وانيا اقيموا الصلاة وجوبة امر دلالي وجوبة زنا حرام اخوي يقول فرمي ولا تقربوا الزنا لكن هي جازمة تناند نا فرمي سيسي كان لها مو حرام كان اخوي يقول فرمي انجامي مدن لا تفعلوا تنها زنا نبي اي شون نا فرمي لا تزنوا هذا فرمي نزيك شي مكونه لبرئوي سبحان الله طبيعتي امكاره خراب وقيزونا انسان نزيك بلا مقدماته والا يقع في هذا الفعل الحرام إلا بو إخوائي قولا ني فرمو زينا مكان تناند فرموي نزيكش مكونه كواتا أمل نهي نكتنها لزينا أتوانين بيجي نهيك لمقدماتك إيش كإنسانك أوابر وزيناك باشا بار حرام وأن الربا في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا إخوائي قولا لكي سورتك يا سورة البقرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا بالله سورة البقرة والفرق بين الدليل الإجمالي دليل تفصيلي دليل وثمان دليل إجمالي إيش هي أصولية دليل تفصيلي إيش هي إيش فقيها وعيا فرق بين أناشيا أن الدليل الإجمالي لا يتعلق بجزئية معينة حقيقة لجزئيته معين بخلاف الدليل التفصيلي الدليل التفصيلي هو الذي يتعلق بالجزئية المعينة يالجزئيتك يتبني تانكرة إذا دبغ الإهاب طهر فيستي حيوان أقربيته دبغت كر خوشت كر باكبته دليل يجب بس بو أما أتواني ما تبكي الدليل لسر شتيتر نا أما الدليل تفصيلي يعني دليل جزئي لمسألة جزئية محددة أما إشي فقيه يعني إشي أصولية ناخير دليل تفصيلي إشي فقيها دليل إجمالي أمر بو وجوبة أما إشي أصولية باشا فقوله تعالى وأقيموا الصلاة خاص بالصلاة لا علاقة له بالزكاة ولا بالحج وآتوا الزكاة خاص بالزكاة لا علاقة له بالصلاة ولا بالحج أما أدلي تفصيلين ولذلك سمي دليلا تفصيليا لأنه خاص دي بجزئية معينة لا علاقة له بغيرها بخلاف قولنا الأمر للوجوب بلا ما الأمر بوجوبة دي شن أمر ماني لقرآن ديان أمر ماني لقرآن قاعديك هاي قاعديك ديان جزئيات أشيت الجهرية أما أدلي إجمالي في أوتري أدلي إجمالي أدلي تفصيلي وردكاري يعني دليلك بويك جزئيك بويك مسأليك فقهية فإنه لا تعلق له بجزئية معينة وإنما هو شامل لكل أمر فهو يشمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الأمر بالوجوب سيك ما مسعين إذا أقيموا الصلاة قريته يا نقريته بقاعدة الأمر للوجوب أقيموا أمره بوجوبة وآتوا الزكاة بوشيا أيضا بوجوبة وجاهدوا في الله بوجوبة واتقوا الله وجوبة أمره وغير ذلك من الأوامر فحيثما أو غير ذلك من الأوامر فحيثما وجدنا صيغة الأمر في كلام الشارع حملناها على الوجوب حيث لا قرينة تصرفه عنه فالدليل الإجمالي لا علاقة له بالجزئيات دليل إجمالي بيوندي بجزئيات ونية شي ورقريا إجمالي ورقري إجماليات فإنه يدل على جزئية معينة ويتعلق بها بخلاف الدليل التفصيلي فإنه يدل على جزئية معينة ويتعلق بها ولا يتعداها إلى جزئية أخرى وأما كيفية الاستدلال بها بالدلائل الإجمالية إموت ما أنتي ما مساعي تعريف وصول فقه بقرن ولا برغيب يا شتر معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة إذا جزئية كم تعريف أجيبه مع الشرح كره هموم قسانة شي بتاعي ساكا
2: معرفة
0: شرحي معرفة دلائل الفقه إجمالا شطري دوهم لتعريفها يا ماما صاغ ودر شيء فرمي وكيفية الاستفادة شون استفادة وكنا بدلائل إجمالية أنا إسم ما بشرحك وأما كيفية الاستدلال بالدلائل الإجمالية وهي الفقرة الثانية في تعريف أصول الفقه حالة تعارضها دو دليل ما تعارضك اما شو انا دليل تقديم ام دليل لكن اسمد حديثك معناه احد حديثك يتر معناه متواتر الا نفس اشتايا ظاهر ايش تعارضه اعتيادي متواتر اخي انا فيش حاله اياتك معناه وحديثك معناه ظاهرا تعارضه ظاهرا علينا باشني جزئيتك معناه ظاهرا تعارضه او تقديم او كعده شلون ترجيحاتك بل بون من اخوي يقول الايتك افرمي او تحرير رقبه وتحرير رقبه رقبه كده راكيه مطلقه يعني مقيده مطلقة قيدي لغلانية لآية كترى فرمي رقبة مؤمنة عمل راكيا مقيدة كامينة ورقري نقدم المقيدة على المطلق مع مقيدة ورقري شكال لو رأيها مطلقة ليرى مقيدة عام مانية لغل خاص مانية خاصك تقديم خاصك نسر عام وانية أولا ترجيحات ورقري وذلك تعارض الخاص والعام فإنه يقدم الخاص على العام لأن دلالة الخاص قطعية دلالة العامي ظنية دلالة قطعية ما خينا بيش دلالة ظنية وتعارض النص مع الظاهر نص شيء ما مسايا طبعا هردو كير ظاهر شر آيات قرآن أقل هر آيات حديثة نص أو تانية راسة وخوي شعوة وريقرين سطل سرسط يك معنى قبولك دلالة آياتك يك معنى يك ظاهر وتانية ظاهر آياتك معنى يك بلام معنى يتريش دي وريقير يتوا تبين ما كر أو إن شاء الله كاتي خويا ورقين. أجر نص معناه تقع ظاهرة كامي ورقين نصك بقوة ترى. قل هو الله أحد ما نصه. قبل أجر رأيت المان بيت. قبل هناك رأيت المان. ويا مش. فإنه يقدم النص على الظاهر لنفس السبب. وتعارض المتواتر مع الأحد. بس ما كله مصطلح كذا. ويا متواتر شيو أحد شيو. كي كامي بيا شخين يا محرم مجالج يعني. فإنه يقدم المتواتر على الآحاد ولنفس السبب أيضا على ما سنعرفه في مباحث التعادل مباحث ما نية تعادل ترجيحة أما يسدوهم شطري تعريفك يشبه ما شرح كرة سيم شطري وأما حال المستفيد فالمراد به معرفة أحوال وصفات المجتهد صفات مجتهد كتشية بكي أوتري مجتهد هركز دو آيات زاني دو حديث زاني دو نعمل كفرن دو توبا من بلو وتاريكي داو دو مبليكي باشي وبقسي وخلقي كردو أما مجتهد وما عالم وما زاناي وما داناي وما أهلي فتوى ودتش لسر كان على كان فتوى بدا بكيفي خوي أما مفتي بيوتري صفات مجتهد كيا وريقلي إن شاء الله الذي ينظر في الأدلة همو كسي بويني سيري دليل كامك ما مصايان زاني بو چي لبرو أصلا كاتيك أم دليل إهياني توا ظاهري دليلك أجر إيش تبي جزئيتي كتير ده بيبقى معناه هر نبي مجاري كان برادري دام قيا سلام أمريكا بدم وتي بيغمر يخاف فرمي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سلم المسلم فقيد أوقات يكشتبه سلم لي رقيا ماري وني سلام به ما تو داري خلكي سلامت بالنبى دست آزاري أم بدي نبى دمت آزاري أم بدي أو بي أو واحد يسقي غلط خلنا دبوا حبة السوداء فندبي حية السوداء داء ها دواء لكل داء أو شفاء لكل داء هذا رش مالك رش كشتي كردينا وين خواردي كشتي حبتك بحياة تيجشتبو حية السوداء أو كيشية وقولتي أو بيا واد ولا شيخ صابوني رحمه الله وتي بيزداك بحد علماء ولا يعني علماء كان فهم يعني دواء درباري حديثك يا جناب تشرب فهم دي درباري حديثك أي فهم يمع علماء مقدمة يعني فهم من يتم مقدمة يساق تصير بعقلية كآخر أو خوي ليروا لي أما دعوائك باطلة على القرآن وحديث علماء كانوا شر استنباطات يعني قرانا دوب القرآن وحديث تو قرانا دوب القرآن وحديث فهمي تو مهمة يعني فهمي وان مهمة بويا أو بيأو هاد ولا أفرتي كشبو على وتي بيو بباشا أجا قولك إمام مالك ميناو حديثي كي بيغمري خواش ميناو كاي مين عند ورقلي وتي مقولك إمام مالك ورقلي ودي چون قولگی ما مالک ورگری اما قصای رخصه زور قدر دیارا ودي چون قولگی ما مالک ورگری یعنی قولی امام مالک اخیت پیش قولی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم توزی حالتی بی بولا و بی کفر کواتا تو رد قولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کی اذا رد قولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کفر ودي نام رد قولی نکردو ودي فهمی تو بو حدیث فهمی مالکش معنی بو حدیث من فهمی مالک پیجوان تر حدیث گله فهمی جناب تو چی اصلا فهمی تو ورگری توش خو حديثك يعني نصيحة خو بيغمري خواني توقسا جنبوبكي وهاي ها إذا أو فهمي هي أبو حديث توش فهمي ما مالك وفهمي ما مش عارفه ولا يدينا ما باش ما مصاين ويرجح بعضها على بعضها الآخر ويدخل في هذا المبحث أيضا مبحث اجتهاد صفات مجتهد احوال المقلد استطرادا باسي مجتهد بانكر ابي باسي دعاء وشيش بكين باسي تقليد مقلد اواني شبكين لان البحث عن حال المجتهد يقتضي البحث عن حال المقلد. والخلاصة خلاصة تعريفة كما تشي ان اصول الفقه يشتمل على ثلاثة امور تشيوشين دلائل الفقه الإجمالية عكس إجمالي كما نعم تفسيري عمل فقيها إجمالي دليلي أصولية وكيفية الاستفادة منها ترجيح تعادل عام لصر خاص لصر عام ودلالة قطعية لصر ظنية ومتواتر لصر أحد وأمانة حال المستفيد وصفته حال مجتهد كي بكي أو تري مجتهد تابقين أو مرتبة إن جاء ما بتوان اجتهاد بكينو نظر بكين لأدلة كان. وأما موضوع علم أصول فأي موضوع أكيد فهو أدلته من حيث العوارض اللاحقة لها من كونها عاما وخاصا وأمرا ونهي وغير ذلك. موضوع كان إيش باسي أمره وباسي نهيه باسي عام وخاصة ومطلقة ومقيدة وأني كوري أقول إن شاء الله ليستفدوا. وأما غايته بو إمام دراسة ماكن فهي الوصول إلى الأحكام الشرعية بو بكينا أحكام شرعية كان من الأدلة التفصيلية بواسطتها على معنى أنه لا بد من معرفة أصول الفقه لنتمكن من استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي وذلك لأن الدليل التفصيلي وحده لا يفيد ذلك إمناتو عين لرقاء الدليل التفصيلي وهمو دين والقرين بيوسما بأدلة إجمالي أصولي كان من هي بو أوي ترجيح بكين إنسان يقول لهم أن الدليل هي حديثة باسشتة حديثة ترشية باسشتة ترقى لخوة حديثة أحادك أنا أمام متواترة أو أحادث نازاني أمام متواترة أو ما أحادة أحادك ورقل متواترة كبشكوخة أو إشي أصولية بزاني كأمام متواترة كما أحادة دلالي كاميان بقوترة حتما دلالي متواترة كبقوترة. فإذا قرأنا قوله تعالى وأقيموا الصلاة عرفنا أنه أمر بإقامتها ولكننا لا نعرف هل الأمر بها على سبيل الوجوب أم الندب أم التخير لأن الأمر يستعمل في كل هذه المعالي كما يستعمل في غيرها. لكننا إذا عرفنا في أصول الفقه أن مطلق الأمر وجوب مطلق أمر بوجوب وأنه لا يصرف عنه إلا لقرينة لا يصرف عنه إلا لقرينة عرفنا أن الصلاة واجبة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وذلك باستعمال القياس المنطقي. فنقول أقيم في قوله تعالى وأقيم الصلاة أمر باشا أمر يعني أمرني لغويا أمر وهذا هو الدليل التفصيل والأمر للوجوب وهذا هو الدليل الإجمالي فتكون النتيجة أن صلاة واجبة. وهكذا نقول في قوله تعالى لا تأكلوا الربا أم حراما لا تأكلوا نهي أما نهي نهيني نهيك لا تأكلوا لا تقربوا لا تشربوا لا تذهب لا تلعب أما كشي نهي والنهي للتحريم فأكل الربا حرام أما قياسي في الربا حاسي قياس العلم منطقة. وبهذا يتبين لنا أنه لولا أصول الفقه لما استطعنا استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وللجهل بهذا العلم زلت أقدام كثير ممن تصدر للعلم والفتوى ويا خلقي يزور باي خلسكا وكوتنا وقمرا يسر يشو هم خوي قمرا وهم خلقي يسر يشو كتشك علمي نيبا أصول الفقه. لدعاء إن شاء الله أمتوزح زكم زيادة تفسيرك بدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش بستان خوش حالين لألقي شي دي كي بودكاست تدبر بخزمت زنابتان دا قينوا لألقي أور وشمان دا تسينة وخزمت تن آياتي شي دي كي قرآني بيروس بابتي شي زور جرنجي سردميانا لقل ميواني أول قيمان تاوتوي دكين إن شاء الله. میوانی والقیمان ما مستی خوششویست من زنابی دکتر عثمان حلب زی که دکتر بخیر بی
1: سلام
0: زور خوش حال من که دکتر
1: خوش حالکم الله
0: خدا خیر داده که دکتر باسی مفهومی نصر دکین تمچی سرکوتن لقرآنی پیروس قرآن بتشی وایک باسی سرکوتن دکا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سركوتن لديدي قرآن زوزر جيوازه من دواي أوي بوردي قراو بدواي أو آياتاني باسي سركوتنكا، وشي ظفر وشي ناصر وشي غلبة وشي فوز لديدي قرآن زوزر جيوازه من دواي أوي بوردي قراو بدواي أو آياتاني باسي سركوتنكا، وشي ظفر وشي ناصر وشي غلبة وشي فوز لديدي قرآن زوزر جيوازه من دواي أوي بوردي قراو بدواي أو آياتاني باسي سركوتنكا، وشي ظفر وشي ناصر وشي غلبة وشي فوز لديدي قرآن زوزر جيوازه من دواي أوي بوردي قراو بدواي أو آياتاني باسي سركوتنكا، وشي ظفر وشي ناصر وشي غلبة وشي فوز لديدي قرآن زوزر جيوازه من دواي أوي بوردي قراو بدواي أو آياتاني باسي سركوتنكا، وشي ظفر وشي ناصر وشي غلبة وشي فوز لديدي قرآن زوزر جيوازه من دواي أوي بوردي قراو بدواي أو آياتاني باسي سركوتنكا، وشي ظفر وشي ناصر وشي غلبة وشي فوز لديدي قرآن زوزر جيو

0: حسابيك لبرشي لبريولي معقولني أوسط كتابية درنشون بلام قرآن وانية قرآن سيري كوشيتوكا بوي وقال ليس للإنسان إلا
1: ما سعى
0: وأن سعيه
1: سوف
0: لتجزى كل نفس بما تسعى وسعى لها
1: سعيها
0: كوشيتو بس كوششت هبي كم ترخم نبي أو توصل كوتو أو توصل كوتو بلام ليردا وانية ليردا كسك سركوتو لديدي خلقيا كسك سركوتو الزالة ديكتاتورة استمكارة شو سينرة دابلو سينرة قوتي هزي أو سركوتو لكاتك لديدي قرآن أو هيج مرجنية سركوتني تدابي بو شوكا سركوتو لديدي قرآن ديها بيوري خوي هي كدواتر يك بيك تشينا خزمتيان بلا قولوان
1: دكتور جان هيت بيوان ديك لبيني سركوتنو بابلين إيمان هيا
0: خالك زوزور جرنجا إيمان دو جور إيمان من هيا إيمانك ببروردگار بروج دوائي إيمانك جي بمبدأ كافريش بي مروفك بو بدسناني سركوتن بيوسي بچم كيكي باوري بيه بي بون مونا باچم كيش حالا بي بون علي خون وخيالي هي علي بي ولاتي كي ديك داجير كم بي باوري بوه بي تا هولي بداو سركوتي لو بابدا سركوتين دنياوي كوات إنجا أي أجر مسلمان بي چون أبي چم كي إيمان كاري غري لسر سركوتن نبي بوية تصورك يعني يقدي مني سرجعكشي يعني غزوي أحزاب كأبينين قال كوميكي زو خرابة كوبونتوا حرشي كومالو جروبي كفر كوبونتوا دجي كوماليكي بيدا صلاتي مسلمان كهيجدا صلاتي كيوانية إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت
1: الأبصار
0: وبلغت القلوب
1: الحناجر
0: وتظنون بالله أظننا منافق كان إن شاء الله شيء يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا إجا هني كشان ينباساو إنه إن بيوتنا عورو يعني
1: ما هي بعورة
0: سبحان الله لكاتك أو بروادارانا كبرواداري حقيقين أو آبورا جماوري سربازي جناورا كفر أبينا لو كاتا لجبري أوي بترسن إيمانيا زيادة به آخر سير اللي يبدأ أبوها إيماني لاواز ببارد أخوها سنم خي كتش يفرمي
1: شي
0: أفرمي بروادارا كان ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما سبحان الله
1: تقولي
0: أخر والله كبيرة كيتوا لكاتك أوهم لشكر كوبتوا تجماريك كم أبي بترسي وباريتوا خوايا كشي أفرمي إيمان يان زياد بوبابيني دجمنيان كشن بهذا
1: وعدي خواي قوري
0: آخر إيمان شون دور نابينه إيمان شون دور نابينه با خالك ديكاش لسورة بقرة سورة بقرة كاتي بروردگار باسي طالوت وجالوتون بوكا باسي طالوت وجالوتون مزانا برواهنان بروردگار قورتين تاقي كرنوية ماشا يخم جار إيما دو كيشي قورة من هي الشبهات لقر شهواتا هميشا لبابتي جنة ولبابتي سركوتنا أو دو بابتي إتقاراوة بابتي كان قمانا خاطة سات شمككة خط رازنية تولى وازي أوان بهيزن تولى سرحقني أوان لسرحقن أخر توبو خوانيكي أوان بخوانيكن وتوباس دجي ما في مروفي أوان هاج شمكي أوايا تابي شوا باشا أوانيش كات داوان كر بروردقار باشايشان ببنيري لبروي برون برقري لخوان بكن شوكا لشار كراونة تدر سروتو سامانيان زود كراوة منالكانيان رولكان لاي دجمنكانيان باشا لو كاتك اخوي جوره پروردگار طالوت يعني بو هلب جيري تن ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه
1: من
0: المال شبهات الزبده شبهات اللي رد الزباشا ان جدوا يعني بيغمرك بو رونكاتوا لكاتو بيغمر اخويا بو رونكاتوا باشا افرم ان الله مبتليكم بنهر سبحان الله تاقي كرنوا اوي خوي را نقري لمستك اوا شون خوي را أجري لكي لميداني جنة شون خوي را أجري إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه
1: امتحان
0: فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده آخر علي شي علي آخر مستيك أو حقي بسركوت نوتشي با كاتي تينوتتو

0: ویکی زور لبیابانه که رشتی لشکر منوا تینویتی آبی کی سازگار نهر نک بحر
1: نهر
0: نکر آبی کی زنگاو ها باشه آبی که زور زلال زور پاک زور بلذت بتم باشه توش تینوته افرمی لیک مس زیادتر نبی بخوی تو باشه آه طبعا و دراسته که امام موسی محمد دراسته که پیوتر تیوری مارشمیله تیوری مارشمیله چیه؟ تیوری مارشمیله بسی مجموعه مناله که کامری چاو دیریان بسرویه بلان بخوای نازن کامران بسرویه جور شیرینه که منال زور حزیده کنه مارشمیله
1: مارشمیله
0: بلا ویلیر شیر پیانالین او بو ایویه بلان اگر ددقا دخول خود راگری دانی کتر تدینه باشا ایتر کامره کان سریانه کن امنالی شو برسیتی و حزیل و اینه
1: صبر دگری آنه
0: هنی کن هیچ آرامیان نیه یکسد پلاماری دن و ایخون اوی دیکه ابینه آرام گری خوی را گری مرشی ملوکا که اتسر زاریدو اجره تو اک محاوله که مجاهده نفسه که
1: خوی بشرده
0: مجاهده نفسه که لاخر وازی لینه دوایا و امانیان هل گرتوا بو دوا روژیان بینیم یعنی اوانی زو پلاماری مرشی ملوکان دا کسانی که شکست خوار دور راو اشه سر نکوتون لجیانانا بلام امانی دیگه پیامیان هبو امانی دیگه خورا گربون
1: ها
0: پیامیان لیدر چوه مردیان لیدر چوه مردیان لیدر چوه باشه تصور کی حتی لقرآن لجی کی دیگه شباسیم چم که که تحقیق کنو بشتی کی سخت بلام سزایی کی زور تند تصور کی یعنی جناب احرام بستو اخوا گوره پیت خلات که خوتو خیزانو مالو مات انشاءالله بيت خلات كراوه ان شاء الله احرام بستوا اي احرام ايش بستوا لبركابيني او كرويشكا
1: في ثلاث
0: تشاو زقكاتو باش نبي دسيبوبي باش نبي دسيبوبي
1: امتحانه
0: اگر اي باش اگر كرتت ابي سزايك بخوي اگر دوباري بكيتو پروردگار فرمي عذابك اليمته بويه اي باش اخر شي كرويشكا راويك حلال اخوي بلام لو ساعتها وقتها تحقيق كنويكي بلام سايكي زورتون ايوه رابي رابي ان جالير دا اوانا اوانا طبعا كا او كان خوار دوا زياتر للرادي خوي كرانا دروا خرانا دروا اواني ديكا بلام دوايا وا اوانش جاري كي تحقيق كرانوا كات دجمني جالوديا بيني وتان لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودي بلام بروادا كانوا انت انسي تن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة لم بيزين لا والله لقل شيء كي خوش به صابر صابر سبحان الله
1: انت شي مباشر هي بين الصبر ونصر
0: اوه صبرك اللي شي ودرس به ايمانك ايمان نبي صبري شي بس تنها مؤمن صابرة مؤمن بقضيك يعني مؤمن بقضيك اكر ايمان بقضيك نبي صبري شي صبر نامني بوي سبحان الله سيدي دستواجه كبك موصل لده زوجة دلم برابيا كما أتانا أخنوا كافر ماشي أفرغ علينا صبرا
1: الله أكبر أفرغ
0: ما وصى تصور بك أرامي لسطلك يا الإخوائي همي بريجة بسرمانا دلو بيكي تاميلا أزاني معنى كي قولي هي من بين لنا كينوا يعني برورد قارة تو يارمتين بي أقر هرچي مصائبي دنياي بريجة بسرمانا بلام توم لقلابي خورا قرم يعني چي ها ببسم چي لردا باسي مصايبكا چني باسي آراميكا ونا باسي مصايبكا يما لنزاو پارانوانا براسي سكايتي بنزاو پارانوانا كاتي يما داوي علمكين وزانين خواي قورا أبي باني لخوها ساين علمي امام شافعي امام احمد وابو حنيفه هم بخاتم يشمانو لكاتيكا نازاني كاتي علمكين يعني پروردگارا خوم ليتالكا پروردگارا هاو ریکان لی دور خروانی کات و کجن پروردگارا حزی سفر و گشت و گزارم نمینه حزی دعوت و دعوت کاریم نمینه پروردگارا شون نخونیم پی خلات که پروردگارا چام لعواز که لکن نوا کات دعای علمکی لحقیقت دای اوانت کردو تو دعوی حکمت ناکی دعوی حکمت ناکی دانایی یعنی چی؟ یعنی پروردگارا مشاکلم بو بنیره چونکه چون نبیت حکیم
1: دبیون مشاکل تبی
0: مشاکل بیو حلی کی أبي الراد بيني باشا كاتي داوي صبرك يعني مصائب بوني لا برورد قارا
1: حمزة الصبر إلى سر
0: صبر بي خلاط كلا قال يا صبر أقل مصيبة نبي صبري شي صبري شي باشا إجا بويا أبي أوا كاتي باسي نصرك یه مزور فیر بین. الان خواه سرمان خا سرمان خا باور خب بخو من نازن گال تکرد نه بچم کی نصر لبرتی لبرتی لبرتی. اکری خواه گورا ارکی کی بسر یه من راس پرد بیه. خسی بسر شانیم. یه من جیب جینه کم لی خواه خود بومان که. او گال تکرد نیه بچم که.
1: کیت.
0: بونمونه بونمونه ما مسال. عفرتیک لاقه اکری اقتصاب اکری. منو توش نیرین اتوانین برگری لو افرا تبکن کچی برگری لناکین اپارن خوایا بپارز خوایا بپارز منالک امری لبرسانا برسیتی گماری ابوری لسر اپاریتو پاروانانک منو تو بو یگرین فرمیسک رژیم دعاک خوایا اطعمه من جوع اطعمه من جوع
1: قالتی بدعا
0: قالتی بدعا لبرچی لبر خوایا گورا فرمی من توم بو چی درس کردو توم موشي درس كردوه دوهاي ما هو ساسيركا يكيق لو بشم كانك رك راس توخو بيوستبا موا تصوركي جاري وياك اخواي قورا برواداران سرناخا لبر اوني بلانيان نيا بلانيان توكمي لبر اوني جماريان كما جماريان زورا لبر اوني اخلاص يعني اخلاص يعني للوتكاية لبر اوني كا سر پیچی فرمانی سر کرده کانیان کرده دل سوزه کانیان. حج امانه نیه. ایلی با چیه؟ لبر اوی ارکی سرخستنی ام بروادارانی خصوص سر بروادارانی که دیکن ببچن بحانه آن برن. پیغمبری جبه خواه گوره شهادتی پی خلاته کانیان که سرکوتنی دنیاوی. باشا پیغمبری خو من با چی سرکوت سنا؟ یکی قلعه کار گوره کان؟ هو الذي أيدك بنصره
1: وبالمؤمنين
0: فإن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين تصورك بوي لا أعتقد كافر مي وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر فعليكم النصر
1: سنن إلهية أو استعانة أو نصر دبي لا المسلمان أنا وبي
0: كواتا خواي قورا قرنية بيغمريش بالشهيد ببا شهيد بيت أو لا يخواسر كوتوه بلام گناه کل کی سر نکوتوه؟ آو آن کشید کرام سر کوتون؟ آوی سر نکوتوه ایمین کنچین بهانان و کنون صرفا. بوی دعای آیت کان سر آیت نشن ورد مامو سام حمد دکتر جان. آو آیت نیک افرمی والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ونیا تصور کل زمانی سعادتا هندی غروادار هجرتیان نکرده تو فرمانش دراو بیه کوچ کن کوچیان نکرده تو
1: اشکندنی فرمانی خواهی گوره
0: لگلا وشا افرمین ولایت لنوان تا نبچره واضحا تا کوچ بکن بلام لگلا وشا افرمین چی اگر لسر دین داوی یارمتیان کردن لیکن ابی بهانانو برون و هین استنصروکم فی الدینی فعلیکم النصر إلا أن لقوم يكنبي ميثاق بيوانديها بيلا بينتانا دعاية زانية فرميتي ما دعاية آيات كان فرميتي أفرمي والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير بهانانا وشن أونا وشهر هموي داخل كري
1: أو لقل مشتي
0: لقل يميتي يا ميان لقل يميتي أوان امتحاني خوان سركوتون تيدا بلا ما فرمي قرب بهانان وشن ايه او محاسبة اكن فتنه كي قورا وفساده كي قورا ناو شكتان قريتو هموتان داخل كرين هموتان داخل كرين
1: شو يكو دوجني اما زورة تار دورمان نصرتي وينادين اي وينادين اي وينادين همو
0: اجا ايه مش جورين
1: اكيد
0: ايه مش جوري كابو يعني
1: اكيد اكيد
0: بلا نورمان
1: وزا خير داتو خاكتور خاكتور لقرآن زور زرباسين نصر دكا كتاخير دبي
0: بلا
1: نصر لو تاخير دبي أسبابي تأخير بني نصر تيا ما دعاء ده كين بابلين وأسباباني كذار ما دواست كر لو تأخير دبي
0: نصر إيك له كار كان طبعا هو كار زور بود واخسني جاري وايا أكو أو جنجي كبيس صال أبارايا وبرور دجارا من عالم بيه بخشة من عالم بيه بخشة خداي جورا من علي بيه نبخشي لبروي جنين هنا أبو واضحة چیه بتمای چیه بتمای یکو مسیح علیه الصلاة والسلام ببی یعنی باوک لدایک بی یا او برولی که ببی دایک واضحة جن بیند عواب که
1: طبعا
0: که تا یکی لخوکارکانی دواخسنی سر کوتن او یکا یما اسبابا کان من نگرت و تبر بر وردگاری شفر مواعد لهم ما استطاعهم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بی عدو الله وعدوكم ماني أما آياتي إرهابة بلام إرهابي علمي إرهابي تيا
1: علمي
0: علمي علمي إيسا قورتين لصلاة دارتين ولاد كيا ولاية كاني
1: أمريكا
0: أمريكا باشا إلا بر تشي ظالوا بسر جيهانا ألي والله تشكي أتومية نا والله لبرونية لبروي تشكي زورا لبرونية لبروي باري زور لبرونية هيتش لبرونية لبروي علمي زورا علم سر تشاوي أوش بو تصل كعلم أبو إسا تشك فروشي بولات كان إسلامي بلام خوي تحكم بتشك كواك هركات بيه وتشك يترجناك
1: رأي أجري
0: كوات علم واضحة جورتين رجع بسر كوتر رجع علم ماشاء إن جدوى إلا علمه بكار يعني هيسباعكي هي زك أبو أوي خلق استم اللي أنا كع نكل بريو استم لخبر بكي منع إرهابه
1: نك إرهاب بك
0: نك إرهاب لبروي يتر خلق دلت السنة خلق رزق بكري يسا هركسي علمي هبي خلق رزق لي يقري باش أما خالي كان
1: يعني بابرين هزو علم دبي بيك بابن
0: يكا
1: علمي بي هز نابي وهزي بي علمش نابي طواني بابرين
0: ما هو صح هر خدي خوي لقرآن هز يعني علم لسورة نملة كاتباسي سليمان بيغمرك عليه الصلاة والسلام كاتي فرمي كي عرشا كان بويني أفرمي يشي كان أفرمي من بوتينا قبل أن يرتد إليك
1: طرفك
0: إدوايوا بس علمك
1: الذي عنده علم
0: السيد سبحان الله بس علمك يعني زور. علم كانت العلم يساوي القوة
1: خوة.
0: والقوة تساوي
1: العلم
0: زرور دعيتك باشا أما خالي كان دوم مشان أويا كجمار زورة بلان توشي غرور بي أو أكريه شابوشي بيبكري بولا مسلمان بولا مسلمان خواه شابوشي لناكا حسابي خواه لنا لقى مسلمانة تنترلع لقى لنا مسلمان لبروي مسلمان بي أو خلعنا ناكا ويوم يعني حنين إذا أعجبتكم كسرتكم باشاوت يعني لن نغلب اليوم من قلة وأنا بو باشا دوان زها زار زياتر بو وتيان طواو إيمان لجيان معنا هرشي شري باش داري ما نكرد بي همي هزار دو هزار بو هزار كوتوي
1: دوانزة هزار
0: فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين تصورك ما مصيب الرئيس لدوانزة هزار صدك اسمعون توا
1: الله أكبر
0: همي هلاتوا صدك اسمعون توا لخزمتي بيغمر عليه الصلاة والسلام همي هلاتوا باشا أما تشيبو عجب ليراد رزبو عجب لي هذا كواتنا أبيها مش ربتي كيفش يوا ببرورد قارتو جمارة منزور جمارة من كم قرنية برورد قارة تو سركوتنا هم بدأ سيتوية أما خالك أنا
1: بعكسي بدر كعدد شيزور كمتر ونصر شيزور جورة
0: زور أسانش زور أسانش خوي جورة هردو من بيبشان دا هردو من بيبشان دا خو أجر شكستي بيبشان ندين عيا وما نزاني مسلمان هرب يسركوي بلام بيك شكانش من بيبشان
1: هاي أوشية
0: أوشية ايوا جوابن صحابي بيغمر وابوش كريستيان خوارت دوايو خواي جورا خلاتي كردم سري خستن ايوا تشي ماشا هيك له كاركان جيجا ويكا هشتا بولي بروادران جانا بونتا واليميز الخبيثه
1: من الطيب
0: هشتا جانا بونتا زياترتا ها لقصي طالوت اوتمان شلون ابتلاء كانهم ويجيا كردوا بلام هشتا ليس النايحه كالثكلة ليست النايحة كالثكلة يعني.
1: رجعنا دابين لبيرس سامان براس يعني خواي قورا بعس هاني ليشان زيادة كاتو لبيرس سامان
0: أريب أخوة
1: خبيث وطيب
0: أو همو قريانا همو يدرو درسو يعني أو همو قصز لعنا وشعارانا همو يدرو درسو لكاتي تنقانا درك يوكي راسك
1: سناني إلهي
0: أو
1: طيب وخبيث دابين ليك زيابة
0: أما خالك ديكاش حج لما ننية نكيش هنا غرور هنا جماريان كما نخطى فشل هنا وحج لما ننية بلان خواهي قولا هر نصة تأخيرك لبروي بيمان بلي أهاب رواداري واهي حج كيشي كيشان يا نصريان في خلاطناكم كتشي لا يتزعزع إيمانهم
1: الله أكبر
0: بس بو إثبات إيمانهم تصورك إمام صلى القرآن آياتك الله الله أسيرك واتسان قولي وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير قراءتي 10 شواريا قتل قراءتي نافع قراءتي يعقوب قراءتي ابن كثير قراءتي أبو عمرو قتل أواني إذا كان قاتل معه ربيون كثير بلان بوشوارة قتل تصور بكبيرنا في شاي خود نوصا في شاي خود لشكري كي إسلامي هي قائدة كان كي بيغمر طبعا القرآن فرمي مجارو دو جار روي نداوة زور جار روي داوة وكئين يعني تيان كثيرا بس زور جار أمر روي داوة قائد بيغمر بو يكينا بيغمراني خوا علي صاز ناوي شي قرنية
1: بيغمر بو
0: شون كأخوة بوان ها ورسولا لم نقصصهم عليك يما بو باسكين يما بو أخوانين وبو برنامج توماركين بو قرآن لبركين ناو ما نبي كتي هزارها بيغمري كس ناوي شان نازاني
1: بيغمريشا
0: بيغمريشا ورسولا الله. لم نقصصهم عليك وكوف دكي مصر كاتهات الله إمام عمر إمام عمر هوالي برسي فرمي استشهد فلان باشا واستشهد فلان واستشهد أناس لا تعرفهم يا أمير المؤمنين فرمي وما ضرهم إذا لم يعرفهم عمر الله يعرفهم شو زني عن كردو أجر عمرني عمر شيء أفرمي عمر شيء بيناس يعني إذا خوايا الناس أو بيعبرش أفرمي وكيل من النبي زور جار لش كريتي جورها بوا قايدة كان كبوا
1: بيغمر
0: بيغمر كجراوشة لقالوا شاكي كجراوة قايدة ربانية كان يكبيك كجراون زوري كان يكجراون سبحان الله تصورك بيغمري كجراوة الله كي دراوة دسي قائد كديك رباني أويش كجراوة دواي أوا رباني كديك الله بس كدوتو كجراوة شهيد كراوة ليك لشكرا ليك شرا دواي أوا زورك لقياداته لا لشكرك كجراوة باشا أفرمتي وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وهن ضعف استكانته وهن داخلية لناخي خوانا نرخاو باشا هيتش لاوازي كيشان در نخسوا وضعفوا لاوازي در نخسوا بودوش من
1: دري
0: ها دري ها لكاتي لبيغمبر عليه الصلاة والسلام باشا دواي اوي صلح حديبية كراو باشا وصالة كاتر عبريان كرت فرموي زور بخير عيبرون هرولب كان ونيا سعي عزيتي خدام شانن عضلاتان درخن باصا لبر ها سازوكا وما ضعف لا وازيان در نخز بيش شوازي لنا ناخي انا دورابون بلي اري خويا ماشي ما كدو بس بيمنا لي خويا تشغنا هاك ما كدو اخر بيغمر بو كجري قايد كان من هم ربانين جنود كان من هم رباني بو كجري يا رب تشغنا هاك ما كدو اشتوانيه لناخي انا حج لا وازي كان نبو حج لا وازي كشان در نخسوا وما استكانوا نوساون استكانه وسانه توقفه نان بو بر دوام
1: السكون
0: روح سيركي ساد بساد قرم تربي قرم تربي انجا خورا قريجمون بوي برورد قارف رين والله يحبو الصابرين تصور بك بشوية كان هي لشكرا كان مانوبون بشوية كان هبي لبريكا كان ام دعاكا همي إليتوا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا
1: الله
0: اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا نيانو تخواي قول أحمد نا والله ما مختيمي أما خطايا جافر مو ثبت تقدامنا أخويا قاتمان جيجيرك هم أنا نرزين باشا إيه إنجا دواي باسي نصركا آخر شد دواي نصركا كتي إخوائي قري يكم شد نصران بخلاتك فأتاهم الله ثواب الدنيا هو نصرك إيه وحسن ثواب الآخرة النصر آخرة والله يحب المحسين أواني إحسان إحسان تيه ها بيغمر فرمي إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن
1: يتقنه
0: ماشا من لولا أحد سقيدي كافر مشي أحسنوا ونيا لكاتي سربريني أجر لك إحسان ونيا جانكم لهم الشكاء مرتبة إحسان يعني تشاك جنجا ماشا بأخلاقه جنجا وربون تشاك جنجا وربون باك جنجا وربون خورا قربون ماشا أبو شيوازه تصورك إيه باشا بو تأخير بو نصرك بو تأخير بو نصرك لبروي بيوان فرمي چن كساني كان بو دنيا ناجنگن
1: الله
0: چاوين هل دسي الله
1: اكا نصرك اجنبي ليلة
0: نصرك اجنبي ني حج ايماني لا يتزعزع حج ايماني تشي لرزين نابي چه قبرية كبراسي
1: كاكتور دتواني مرين اما هيت لو آياتانة تينيقى يشتم كباسي نصر دكا
0: والله قربان ياسش أم
1: كأنا ملا قلمينية يعني بس تاريخ ذا كين
0: بس
1: همش لقلميتي
0: قريب أخوة ما وصل لكاتي كعما همش جان معنا تو تصور كي ما نمونيك سكاتي فرمي إن الله مبتليكم بنهار ما وصل يعني تكليت يقين استليك من على كم حزليك لكاتك على كاكا تخوا تعقيق كده ومقاطعية.
1: الله أكبر.
0: مبتليكم بنار. مبتليكم بشوكولاتة.
1: الله ابتلاء.
0: ببسكويتة. باشا.
1: خواردنك.
0: يا خواردنك إيش يا كمان سنبون منا. كم سرقة بشامبو يا كشامبو. خور رولاغر ما وصل آخر شامبو.
1: والله خو ما بينا جيلي.
0: ما وصل خو ما بينا جيلي. دعوين نصر كذن براسي.
1: حقته.
0: زور استملم بابته يا. زور استملم بابته ما وصل.
1: ثم السلي أو يعني كقيادين بيغمبر بو دواتر قيادي رباني بو يعني زور زارية تمشى هذا كيكا. هر شرك هم بينك المسلمان أنت مش هذا كيدو سكسي بناو بانج يعني مثلا دو سكسي مسلمان تدا يعني الشهيد بي لزي خو ما ندار روخين روخان الج داخلية كوا ويك وهني باس ما كرد أو ويك درج دبرين ما در دبرين خو يقولون نصرت معنا هذا
0: والله
1: هاي كتور نصرتي دنيوي أخروي معنا هي من القرآن
0: مال قربان
1: زيوازيان هي
0: مال قربان خو زاني إما بزاني أو آيت أنا سبحان الله موسى وش اشتكي ببير هنا ما بس خوش مكان أكثر وشيم من عند لقل من لدن لقرآن
1: من عند من لدن
0: أو دوانا هركاتي الربطة بقبرور دقارة ويعني شي يعني لكاتك هيج أسبابك ناميني
1: الله.
0: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال بس مريم كافرمي يا مريم أنى لك هذا قالت هو
1: من عند الله
0: الله تحسب كتابك
1: عندك خويا قولي
0: يعني كاتي وشي عند الله يعني لدن الله أمان بكار يعني شي انقطعت الأسباب جميعا ماشا فرمي إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا رب
1: الله
0: درسك قولي له عندي يتورقري كالي ها لا يخوا وبهاتوا يقصر باشا شن صالة دعاي نكرد ولا برو بيري لا شي كردو أسباب كردو تو من بير بشتم سماواته إس كانم لاوازبون مو سرم سبيبو خيزانا كم نزوكا كتشي لو لحظة كاتي مريم خاتون أم درس قورية داتي بعملي أفهمي هنالك هل لو ساتا هنالك دعا زكريا رب شو دعائك كرب قال ربي هب لي من لدنك يا ربي سببني ها
1: لدن
0: بالأخوت مري طو سبب هموي داخل عوا درجة كان يقول لك لخوت مري لخوت هنالك دعا زكريا رب قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هش دعاء كان طاونك دفنادت الملائكة في المحراب وهو قائم في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا تعدوا أي آية كان باشا يعني شي يعني خواهي قرب رياريا ومنالك بخلاتك بلام كان صال تأخير بوا چونك تو بلوكيتو بأسباب رسقك ودري هو بيوتر الشرك الأسباب كإيماء بيكين واضحة نك أويك أرواب زاني على كل يعني بيغمرك اعتقادي نبو أو سببك هي حج بيغمري اعتقادي نبو قبل سببك وخوي الله سببك كي مسببيتي
1: أكيد.
0: الله أكيد. الله بلام أبيل غلو شابير بكيتوك الله داول خوي كي باسببش وجودي نبي باسببش وجودي سيدك يا سيدك وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله جاءت باسي مستضرف هناك دعا كان تسيبوا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا شونك هيج كسمانية نك سكاري نك هيزك نهوزي نزيري نزوري للاشكري نصر كردي هيج مانية بوي داوي لدني أكن داوي لدني أكن باشا سيري يعني سورتي كافكا أصحاب الكاف إذا والفتت للكاف فقالوا ربنا آتنا
1: من لدنك.
0: لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا
1: رشدا
0: باسي عبد صالح كا كافر مشي فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا
1: علم سبحان
0: رزقي لدني رحمتي لدني علمي لدني أي نصر وما النصر إلا
1: من عند الله
0: من عند الله نصر قيش عندي
1: يعني كجأ أسباب كان نمان نصرك أوزده
0: واضحة سيدك بعد من يكب وبينمو خواهي قولي باسي مكري ومامي بيشينك واضحة علي دعاية وفرميتي سبحان الله بدون تشبيه بدون تشبيه منو جنابت يالي شطرنجكين يالي شطرنجيش مشكي زور زيركي زور زيركي بيك نميكي زور قول جوي باشا إيه تو كاتي بولكان جوليني هرواب هوانتي جولياني ببرنامه جوليني
1: برنامه
0: أختي جندية جوليني باشا او او يعني ناجولين
1: حسابي حركي باشي ويجدك يتسرود ده
0: تصورك يا ما تو شو نتناو موضوعك فكري معقد لشطرنج جابيرك انه كمان بباتوا منالكيت ميزك قلبك اتوا يا رقيتك داني تناني
1: هم يتيك ده
0: قد حساب من بكر دبو
1: اكيد
0: نا
1: هل خريج شيء ويخوم عبود
0: دقاري شميشان نصركي لشوينك وي كبني بشر حسابي وناك واضحة يسا والله تزلي زكان بناغيب يعني توكمان هي بتويان هي قد ناترسل لو بناغو ببروخي بلان خالي لعواز يعني اترسل لو خالانا اخواي قروا لو خالانا الروع لو شنو بيوراك زور دلي آرامة قد حسابي بناك أفرمي فأتى الله بنيانهم
1: من القواعد
0: قواعد من القواعد
1: لأصلك
0: أصلك كبناغيب بحياتي نايب خالي علي بدوري إيه فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث
1: لا يحتسب
0: لا يشعرون
1: لا يشعرون
0: سيرك لساتك ولا شوينك وقيت سلكوتنك بحياتي نائب خيالية
1: سامي لبناكي
0: نائب خيالية بحياتي نائب خيالية بوية بيثان كردوتو هرخوما شنهال رودابي سيرو سمرها أمسر كردانك كودتا كريبا سريانا قد بيليان لو كردو روجك عوازري البكرين
1: أبت أبت
0: قد بيليان كردو لو قد بيلينا كاتو
1: كاكتور نصرة دنيوي أخروي كمان
0: والله نصر دنيوي أخرى
1: سيوازيان
0: نصر لدنيا دا حتى بروسيري خلقيش بك دو جور نصر معناه نصري مادي لقل نصري معنوية أما الدنيوية كباسة خمزاري نصري مادي لقل نصري معنوية نصر مادية كتشيها والله داجيركي برامبر همو الدين اللي بردمتا
1: زليل
0: يعني أما سركوتني كي مادي سربازي بيوتري والله سركوتني كي معنوي هي قوطر لوا قوطر مرجني هركسيك سربازيا سركوت معنويا سركوي بولمونا سركوتي معنوي كي او سركردي يا خو او سربازي او جنگاوري خوينا دابدا سوا تا دوا هناسا هر برام بريان اواسيتا و ديل يان كردو خسوان تا زندانا و بتنازل ناكا لما بدي
1: نجور ندورا
0: ندورا و ندورا و تصل بسيري دراما كانيشا كي سيري فلي مكانا كي بونون بالواني كي لفلي ميكا جيراوا لي أدن هر سورة لسر مبدأي خوي شهيد يكن أكو جري خلق ألين سركوتو يعني جر كوتو
1: أكيد سركوتو
0: باشا بلام لتنيشت يا برادري كيبو لجير بجير دسي تيكل ببيغانا كردو خوي فروشتو يسب بوتا وزير خلق يلن دوراو يعني سركوتو
1: أكيد دورا خوي فروشتو
0: خوي فروشتو باشا أوه هل الدنيا ده هل الدنيا ده بوية هر شي عين بروادار و بيبرواية ريز لشهيدة كان يانقري كبيلا شهيد واضحة لكجرا وكان يانقري علي أمانا بالوانا ببالوان السركوتو حسابي يعني لكاتي كجرا لكاتي كجرا أول سركوتني في دنياي كإنجا سيريكا أكري خورا قربي أكري سركوتني سربازيش بديويني بلام هشتا سركوتني حقيقي بدزني تشوك أخلاقيا دوراوا شون شون كاتي ديلك أكري سكايتي بدي لكاكا كادت فكات النارتاوي كاتي اغتصابي كسكانيكا كاتي اعزار واشكان جاندا سركوتني حقيقي اوية سربازيا بلام اخلاقي جلدس ندي بيغمري نازار افرمي عليه الصلاة والسلام بر لهمو لشكريك افرمي منال مكجم
1: الله اكبر
0: باشا قاشا قاشا خليك عباتي خويتي ما يكجا بير مكجا باشا عفرت مكجا انجا دجمنك تهلات ما يكجا حالات ما يكوجا
1: ليه قرا بروح
0: ليه قرا جيقا وجيقاوا دجمنك تي شن صالة دجمنيتي لغلاكا لقرمي جنة هانا بتو إيني علي وإن أحد من المشركين استجارك
1: فأجيره
0: لولادي خوتا بيلرو بزور بلي يبي مسلمان مينا والله حتى يسمع
1: كلام الله
0: كلام الله ثم أبلغه مأمنه بيجينا أشيني كأيويت ما شاء أو أخلاقه أو سركوتني حقيقية
1: ويدرس أو أخلاقه
0: والله أو سركوتني تدريس كاتي بيغمر علي صلى الله عليه وسلم ترمي مباركي حمزة شيمن راوة بارشة بارشة كراوة سكايتي بكراوة بيغمر علي صلى الله عليه وسلم بهي الشوازة مامالي نكر لقل دجمنا كان يعني بقى شوي وزي مامالي لقل مام يعني كردوا
1: بالمثل
0: مش شوي نكردوا بو شو كبرود قال فرمي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به باشا لقل باشا هاني عفو ما ندا لي بردي ما ندا بو يو حديثة راس نية هيج أصل أساسي نية قال البيغمبر فرميتي لأمثلن بسبعين رجلا منهم اشتوى مانية لا يصح ولا يثبت واضحة حاشا اللي بيغمر عليه الصلاة والسلام حديثة هي هيج أصل أساسي
1: توربكا
0: توربكا لحالك تورب نقصي وابكا عشان بو يعني بيغمر عليه الصلاة والسلام لقرمي جنة اللي بردبو كاتبيني هيك لجنة وركاني ها كافر كاتو خريك بيكوجي دا باشا أميش هاتوها طولي خوي بكاتو لو كاتاوت يشهدوا لا إله الله توربو الله هم جاري من يبيني توربو فرموي توبوا ليك بو كشتت كافرة لقد ما يجنع دعائك دوبو مشرك كان كأخوة قولي يقصر طولان لنا كاتو بل كويت يا مسلمان به كاتي لصحيح بخاريا ابن مسعود بماني جراتو أفرمي بيغمر عليه الصلاة والسلام شوار داني شكين را رومتي مباركي خيناوي كرا دسي فرميس كات أخوار بتاويا فرموي لقد اشتد غضب الله على قوم كلموا وجه رسول الله اللهم اغفر لقومي فإنه لا يعلمون خوازور توري لك قومك قالك بنار يعني كذا دمو شايب يا غمرك
1: يعني ما اخلاق
0: ما تصورك اه ويب يا غمر بويا سركوتني سركوتني اخلاقي ماني ها ابيني او مسلمان انا يعني او زي يا ربي لا غزبيني ما شلون ما مالي اللي قال دي لك انا اكر شلون ما مالي اللي قال خلقي دي كاك
1: سن تاثيري هبو لس نفسيتي او كدجمنه طبعا
0: دجمنه واضحه قواهي شي بودن دجمنتي قواهي بودن صلاح الدين بو قوري قايد وجه
1: مكاني
0: أكيد قايد وجه مكاني ألين براسي كسي ومن والله ديباكومار كتبه كي إسلاموفوبيا خان منوسري كي رجاوية بس صلاح الدين كا ألين تشن نوا لأوروبا من على كان يان ناونان صلاح الدين
1: كمسلمانين
0: مسيحية من على كين هاي صلاح الدين ألين لشي ألين لتاريخا اشتوى النبي نونا كسك شهم به مرد به اللي برد به أو سركوتنا أو سركوتنا سركوتني آخرتيش أو إخوالي الرازي فمن زحزح
1: النار
0: وأدخل
1: الجنة فقد فاز
0: جنة فقد فاز
1: أو فوزة
0: أو فوزة يتر أكجريم يتر أمين موا من أبي بلمتي خوايا جيان بوتويا مرقم بوتويا
1: خلاص
0: قرن أو هدو كان بوتوبر يتر أم جياني يا ربي
1: أم حياي ومماتي لله رب العالمين
0: بوتويا إنسان بقعت أو أستا بزاني هموشتك لا پروردگار وبويت انجا چاوري بس رضا مدي خدا بك اي باشا سيرك سبحان الله يا ملك رينو فروشنا موسى كجنابت الروي ميوا اكري دوكانار ميوا جوانا كاني اوانيك هنا حلي كرت اواني دكته داتي بون الاخوه اخواتي خرابه كباتي بلا مشتري چاوي لتي لا باشا كان سيري القرآن بيروزيشا سبحان الله كاتباسي جهاد وقتالك يا كم جار أموال بيشخا شو كمان بايعين
1: نفسيتي إنسان يا
0: قرانك نفسه دوايا خين والله أخوي قرو مشترية إن الله اشترى من
1: الله
0: يا كم جار فرمي أنفسهم مشترية فرمي
1: أو أموالهم
0: وأموالهم باشا سيري كبزان أما إجا سبحان الله بوبا دسيناني أو سركوتنانا شان خالك يزور ده كاتمان
1: ما هو كاتمان مسرحات كاتكتور
0: أما الزور قرنجا قربان كم يعني وحدة الهدف
1: ماله
0: بويله هم القرآن كا بس باسي جهادك باسي خيرك باسي بخشينك فرمي يجاهدون في سبيل
1: الله
0: كوات وحدة الهدف نابي
1: وغايتك يا
0: طوى وحدة الهدف دوم يعني وحدة الصف يكبولي إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيلهم صفوفا
1: أبدا
0: هيا
1: أبدا
0: نخر صف
1: صف يكصف
0: يعني حتى القتال في سبيل الله صفوفا الله لا يحبه بو سورتك مانية بناي صفوف سورتك نايت يا
1: صف
0: الصف كواتا وحدة الهدف لقل وحدة الشيء
1: صف
0: الصف زور قرنجة سيمي شان وحدة القلوب
1: الله
0: جاري وايا يخصف
1: قلوب كان صفوف
0: اهلا ويجا خو يخصف بلام تلا كان دورا ليك بويا مسلمان لتنشان ويجاكا يقصف بلام سلامي لناكا راي جاوازة لسر بانجا جولاني يترحل لنواجاكا خيالي يقدين أمي علي بوناي جولاني ويعني بي

0: لە بۆی جوڵن ئەمان بۆ نەقچ بڵاوکاتەوە بۆ نەپڵاوی ناکاتەوە یەک سەفیشە
1: ژوورێ
0: بەڵام لە ژوورەوە چی وێرانە وێران خوێرانە وحدت القلوب ئەوش هەل لە سوورەتی سەفا ئەفەرمێتی تەحسەبهم جەمیع و قلوبهم شەتا خۆ یەک سەفن
1: دڵەکان
0: بەڵام دڵەکان پەرتەوازن بۆیە سەر ناکەون ئەوانە لایفقەون ئەوانە گێلن ئەوانە تێناگەن باشە ئەو کاتە پرسیار لە خۆمانەکەی وهل نعقل نحن ونفقه تا دل من او پرتوازی به یمش بی عقلی
1: طبعا
0: باشا
1: کنه گل یک نید لکن
0: یمش نزانیم یمش گیلیم لبر چی؟ لبر وی نصف من یکا نقل من یکا نهدف من یکا ایتا چاوری نصر چی اکی چاوری نصر چی اکی سیر او چم که قرآن یانا بزانت خواه چند دور لواقع یم او چند دوری لواقع لواقع قرآن بو شو قرآن ما نكد وتا برنامج جيان من قرآن ما نكد وتا برنامج جيان من
1: كان دكتور أو نصر كباسي إذا كان القرآن نصر يعني بشكل عام تايبته بأمتك أمتك شيء معين يعني شهر هر أمتك أو أسباب تانية تدابي أو شروط تانية زنابت باسد كرت أو نصر كي بدو دادي
0: آه يا يعني ما موسى دو عطاء من هي عطاي ألوهية عطاي ربوبية عطاي ألوهية تايبتها ببروا دارا واضحة؟
1: واضحة
0: باشا بلام عطاي ربوبية حقي بسر بروا دار وبروانية
1: همو يكا
0: باشا منو تو باشا من أقر القرآن همو لبربي صحاحي ستم همو لبربي باشا همو لبربي ملنا زانم تو ملبزاني كم ما نخمكين
1: بتأكيد
0: حقي بس لو إني بروا دارو بروا ببروا مشريك وكافريك ومسلمانك
1: سنة كونية
0: ملا يعني كان كمان ملا نازاني أخنك
1: أكيد
0: كمان أي زاني أخنك واضحة بويا بداخوا إما بجوي فرمان كان إخوة ما نكردوه لأولوهياته لعباداته نيجي بوكين روجي بوكين حجكين زكاة الدين باشا إجا مشروب ناخوي نوا من زینا ناکین بونونا سو ناخوین او من کردوه بلام لقوانین ربوبیتا وعطای ربوبیت بگیو من نکردوه که یا ساکانی خواه دوزیتاو لگردونا قانون جاذبیت که دوزیتاو یا من ایدوزینتو خواه گوره فرمی قل سیرو فی الارضی که یا سیرونا فی الارضی یا ما یا نوان فانظرو کیف بدل خلق یا ما ازانین کیف بدل خلق یا نوان ازان کیف بدل خلق باشا او يا سائنا ارخميدس كي دوزيتو لكاتيكا للوتكي قمي حضارة اسلامية يما ما اندوزيو يما لا الوهية وربوبية شا بجي خواه ما نكرت بجي خواه ما نكرت بلام يسا نواجب وكين بلام تفكر باشا امل او لم يتفكروا او آياتاني باسي تفكر ما نبوكا باشا باسي آسمانا كان باسي زاوية كان نافر بيل لأسمان يبكروا
1: أسمان كان
0: وكأي من آية في السماوات تصل في السماوات أفرمي يمرون عليها وهم عنها معرضون يعني شيء يعني أجات أسمان كان بلغ كان يكبيك أبينيت أبينيت شاي خوي أبينيت بيل ليكاتوا كشي بشتي تيكا كشي يما بالمان داوتوا حش تفكر مانية هیچ تفکر معنیه بوی اعما سنتی خداییه ما موسا نورسی قصه ایتو زور اگر پرسیاری بکنین بلی ما موسا چین خزمتی ما موسا نورسی رحمتی خواهی بی یا رب غریقی رحمت کی
1: امین یا رب
0: افرمی یکی لقطابی کانی پرسیاری که زور گوهری لیه که افرمی دائما اولیس الحق یعلو ولا یعلا علیه اولیس الباطل باطلا وزهوقا بله ولی ولی بوچی ایسا کافر کان ظالم بسلمانا واضحه بزن ولی ما مسلم سیر رفرمی افرمی بهیش شوازه باطل سر نکه بسر حقا بهیش شوازه کیش حق نداره بلام ایم غلط تیجش توین لا يلزم من كون الرجل مسلما ان تكون صفاته مسلما ولا يلزم من كون الرجل كافرا أن تكون صفاته كافرة فصفة مسلمة لدى كافر تغلب صفة كافرة لدى مسلم
1: الله
0: شور ديك الا مرجي كسي مسلمان بو صفاته كان شي مسلمان به مرجي كسي كافر به صفاته كان شي به كافر به العلم حق والجهل باطل شرع علم جهل كما نبات موسى
1: حق باطل قد يارز واصح
0: سبحان الله اي باته قلت لي من به العلم عندي او عند غيري يغلب أو حقك الجهل واضح ان افهم شيء الوحده حق والتفرق باطل
1: اكيد وحدك
0: وحده لا يركز به دوج من كم وحده هي اي باته ولا قلبنا سبحان الله سيدي موسى يا مزوجر يا ما هني معناي لغي ورد يعني بلا عمقك بازناكين علي القران بيروزا ريح ورياح من هي ونيا علي ريح بوتيا بو شر ريح بوتيا بخير هذا وانا نا
1: سطحي
0: ولا تنازعوا فتفشلوا
1: وتذهب ريحكم
0: وتذهب رياحكم يا ريحكم
1: ريحكم سبحان الله
0: سبحان الله تنقوري وياتي
1: دقيقه زور
0: باش زور قوري يا ما ابي الرياح ما نبيت وبي ريح ايش ما نبي رياح اقربوني نبي جانبوني نامني رياح تصور رياح لقل ريحه جوازيات شيء ريح باتجاه واحد رياح اتجاهات متعددة واز أرسكانيا جوازا بوي أو باي كأيبيني أو أكسجين هلا مجي لبرتي أتواني بجي لقال يا لبروي رياحة لبروي
1: رياح
0: رياحة أما لبروي رياحة إما أجين نرمونيانا لقال مانا رئيزات مانا كوبا
1: أبت
0: هل هلا أسبيناكي واضح لبروي رياحة لبروي نرم بوتو بلاو وتو بأساني بلام بنرمي لقل دجمنا على ميدان جنة
1: دور عندنا
0: أو كات الريحة أبيت الرياح لبرتي لبروي فرمتي يو منازعة وكيشاب ولا بنتانا الريح كيق اتجاهها هاي سب بانكيك بانكابو مبرديك بو واقي بقوته يك اتجاهها جاور بقوتريك خواي جاور برياح من اللي تكاني لنا وبريان بريح بريح صرصر عاتية ريح نك رياح باشا رياح وجيانا ريح بولنا وبردنا دي ايش برانبر دجمن وساونا توا اگر برتوازم لنيوان يكا او كاتا ريح تانا مت الرياح برانبر ظالمه بسرتانا
1: يا بفتي الرياح اكيد ولا بروي خسارتي لدودي بنرميها
0: سبحان الله باشا سيدك اذا بابتك ما مسا نورسي افرمتي افرمي صفتك ايمان لا كافرك وحده ظالمه بصفتك كفر كتفرق لا يمس صفتك إيمان كعلم لا كافرة ظالمة بصفتك جهل
1: جهل لا إيمان
0: كا ستفزي كفرة كلا إيمان تصور بك يعني قوليك شو معنى يكي قولي تدايا وهكذا
1: خوز أخير داتو كاك دكتور آخر برسيار من كاك دكتور نصيحتي جنابت نبو نصر كأما هيت ما مدسنية باشا بابلين استك الدول أولاتاني كهي أو دتواني بعسكري بابلين يرمتي مسلمان أمدا نايكا أو إذا تواني بقصي يرمتي بدا نايكا أما كهيت ما لدزنيا أفراد مسلمان تسبكين كاي قلتوا لابو نصري مسلمان
0: موسى تصور كي آياتك مانية خواي قول أفرمي إيوة هموتان تاقية كمو تاقية كمو أفرمي شي حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين
1: الله
0: دوايا أفرمي شي ونبلو أخباركم أفرمي ما تعقية كينو لميداني جنة مجاهدة كان تعقية كينو باشا حتى ليميز الخبيث من الطيب ونيا بزان كي صابر وكي هلت زو إيه إن جادوا يوا باب زين دنقو باسي يوا كمجاهدين يوا دنقو باسات يوا دنقو باسان شيا أري فرميس كي كرجن بو مسلمان غمي مسلمان غمي خوتا باشا يا أخو هروكو منافق كان دائما كيشا دروسا كان لناو ميدان وقرمي جنة ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يا أخو يا أهل يثرب لا مقام لكم
1: شكوك.
0: يا أخو الأشكو هلما إلينا باشا ونبولا إيما بابتانا سبحان الله يتكي دي كابا سواكا أفرمي شي أفرمي أو نافقانا ونطلنا خوشا كان كاتي ترسي كان هي ينظرون إليك نظر المغشي عليه
1: من الموت
0: من الموت أي دوايوة دوايوة كحال آسايا بيتوا كجنج راوسي سلقوكم بألسنة سبحان الله آياتك وشي سلقوكم زاني وقتها هلكنيه هلكي مسلوق كامل
1: سلق
0: اويك توكلكي لي كيتو يعني بيرس وتوكلتا نايلن بزماني زبر باشا برخنا قرتن وزما ادريش كردن سوكايتي بي كردن ومانا هر اونا وضع كارام بويو لكاتي جنشا زماني اندريش بو ترسيان لينش بو كزي كان ناتا بيشو يارمتي مسلمان دا دواي اوا دسكا برخنا قرتن وقسوتن وسوكايتي بي كردن ومزانا بويا ايما براسي من بك بقى عدما مصا والله والله امتحان المجاهد اهون بكثير من امتحان القاعد واضحة
1: خطر
0: بو شو كامل اخوشياجي امتحان السراي اشد من امتحان
1: الضراء
0: الضراء باشا بال ما ناوتو لو بالو ان جاناتواني فرميسكي جيبو برجي اخر لو قرستر هي امتحان قرستر هي يعني بلاتو اسايبي مسلمان عباده كن فرميسي كي بونرجي وويل لمن الف المشهد ما مصا بوخو مصا
1: تمام عليك
0: وما عليك مصا
1: تشكيك لنيات شي عندك
0: اري والله جان لي كم جاره كاتي تودي ماني مسلمان انا بينيك تو بارانا كرين تو فرميسي بورجي دوم روج اسايبي
1: تعود دكين
0: دو يو او قسوتي قلب ما مصا او كات الدليل لسروي براسي براسي من سيدي خوما كم حاسة كم لو امتحانات زورش كرسم فارح ما شوانا بلو أخباركم بينا إن جاربتي بكم بابتوا بزانا ويل لمن ألف المشهد زور كارسة تمام قربان يعني خواهي رمتي
1: أقول إمام فارز يا ربي دكتور زور خوش حال بوين قولت كردين
0: سلام
1: خزم زنابة براستي بيوست ما بزور زياتر كاتية بس أون دكاتمان هبل قل زنابة خازي خير داتو يا ربي
0: جزاك والله مش خوش حال دكتوري عزيز
1: إن شاء الله سوا
0: خوش
1: ويستان بوزور هاتينا كوتاي القي او زارما لبودكاست تدبر القي تشيديك بخيرتان دسبيرين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

أكعبة كم؟ صفر. صفر يعني كم؟ يعني هيتش. يعني اگر تو نكتنها صالي كبجي لدنيا كبخرج نايبيني اگر يك مليار صالي كجلم دنيا بجيت هشتا لتا او ما لا نهاية حركاتا كم؟ صفر. حركاتا هيج جات خوا قناحني من لبيناوي هيجا او بهشتا ما لا نهاية لكيف خوم بم او اقرا ما لا نهاية بصر خوما بينم اخي تو ربي لوكا اما مستقبل كاكا دواروش اما انا اما دواروش اگر تو هده حولي بوبي من پنجو دواروشي دنيا كنازاني كس قرنتي او اني ايتي اكي تسبيني انا كوي اما مستقبلي راسقيني ام عالم بوبي اقايا لوي كوا لكيو هاتو يسال لكيو بوكيو اتشير يعني بوكي من لبينا ام پنجو دواروشي دنيا شو روش حولة دي زاني بو شهاديك هل من عليوه شو روش بسر ماي زتان بقر ماي هاوين امنا الله اني ريبو مكتب سيري خوية نواريبا بس بيني مستقبلي كهبه كوراكن باش شهاده كهبه امنا الله اخوينت لدواي اوا او شو نخوني كاي كاكاتي امتحانا كان او همو ناخوشي كبسر يادي لمكتب ليتو رأبن لمكتب باجة بي خرابة بي رفيقي باج رفيقي خراب لسر تختي كرق هاتو تشو مصرف قورا ابي شش طاقة امتحاني بكالوري اتشيت الزانكو هاتو تشو شارانكا ديد اروا انجا دوائي تعيبون هي يا نيا دوائي ماني دو صه هزار سيصة هزار دي او اول معاش تدرس فيوك ام هم عمره او مستقبلك ابو لو لا شو في غمصة وصلا من فرمي هاتش كف دقل والله احد خيني خواي قورا قصري كيلا بهاشتابو دروسكا تشي مش غفل بآقا خسريك قولي دنيا عبره پاري سوار اقريه ارزكا ارزي خلق داگير كراو بسيلو تلكو بواسطه واري اقريه چي اكابو او دوه دو حيوانك لترسو پنجامته دو سمته دروسكا دنيا لخوي عاجزكا قنزي دنيا كسركا مهمو كنكا بو او پاتالي دنيا كسميني نظر تأكيد نيه پيجو يخانوكي طابع اما مريا ميريب چتناوي بلام لنا ومدق والله أحد كتغمس صلى الله عليه وسلم صادقي مصدوق كغير راسه كيلة دم لا تدروا على قصر يكد آياتي لبهاش كتشي مش غافة أو كاتجوانا من بر أكين سبحان الله وبحمدية الخوان دا خرمايا كلا لبهاش تابو أروني كأو دا خرمايا ديان قاتي أم دنيا وهدش كتياها بقيمة را بو بقيمة را شو كد دنيا وهدش كتياها طواوة بي او داخل ما يقد طواوة بي داري كيا صد على صار لجلس يا بريا اسب غالبا طواوة ناكا بس سبحان الله وبحمدية قديها لك شيء مش داري شفير اعوى خليكي دنيا ينقصوا بأسي دنيا وتماعي دنيا سباسي اخوانكم كاخوة امي اعوى بدار كدوتوا امي اعوى هدايات داوى اعلم كاتيما كثاني كان رسالة نادي كان اصر خوش نضم رمضانا او تان بو ازمرو خليكي فساد وخليكي اخوات نوان بس نيا الحمد لله اخواي قولا ام دينا باكي با اما قانو هداية ياوين كورينا قيري بزانن لكن بخاتي اخوا دسم دامين تان دواي رمضان شيطان زفرتان تان نباتوا خوي مهم يكاو بردوان بلا سروا عاقبة خيري شرطا من ديان قنجناسن اهلي مزقوبون چن جزء قرآني لبربو اذا كان اي دينم شروال بيسو عن اخوار قاوطب اخوا كثري زمان وبني زماني كفرة غرام نبي بلا يواتام لركانا يا طواويتر شيطان نخوتوا او تو ابينتو او نابيني تو غافلي لو او غافلي لتو تو عيب عاري او نابيني او عيب عاري تو ازاني حتى فلا مرقى كشي لقلتا اي فلا مرقى كشي هر خيانتي كفري ناشر ايكي تو كابو الى سر او ببريك غافل مبن برا كانم ام نعمتي اخواك امر ياونتيو او هداية اخوة او بدا اخوة كدسان بيو قلتو دسي ليبر مدن لقالي برو خم لدينا كوبخو خفض لدينا كوبخو كاكا اخوانا يتواصل الدنيا بينو حقي الدنيا النبي انساني عقل انساني كعلمك دينيها بي قسم بخوة كار الدنيا يكانش يتوانبك بعبادته بخير بخوي من لكل يا همو جا كدر ظلم وبو تلبان جانو ازوري بما وصايا هر عينيشن همو إمام خطيب لخدمتي أنا كذلك يعني في ألين كان لن

اوجيه كموكدين الان تشن معلومه كان باك يا بلن سيوايتيا بفاصي صلاه امام خطيب لمزغوت كان خدمتي مزغوت مالي خواكا الان هاتو الشهاده كليه بيني مش لخدمتي انا لي اوي كفانين درس ومانه بيان الين شش خالك يا همو جات تاكيد لسركم هيك لو انا الان برا كانم ما مصابره فكان إيمان الراسقين ما مستيقى آيان الراسقين يا ميلاد قريب پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا خلوذي بني جهنم يكي لو دوانا يا ميلاد قريب پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا يكم كس آقري جهنم بو ملايقر مكري بو إماما الله ما مستيقى شون الله حديثي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة الثلاث يا كم كسانك روجي قيامد اجني ان بي بلا فادي جهنم يا بي غير مكر في جور كسن يا كان كبرك كوجدا وخباي كارك كتب كوجدا ظلم تبو كوجدا اي فل فلانك بو كوجدا الاخوه اللي بينا يتويا لو انا رافي شكا للجهاد شابو والله امي تكيب اخوانا بخو على دروك بو كوجدا بل ما شاء الله كركي اعزاء سينا وبفي شكا وكنا جديان ابو لبر من نوكرت بو يبلن كركي اعزاء اوتيان دبيبا بو جهنم دوهمين عالم يقدينن بيايكي آيني زانايكي آيني الله باشا قرآن فير كدي علم ديني فير كدي زمين بو ساف كدي ببي بعالم ببي بإمام چيو كر الله خواه نصيحتي خلقم كرو تاريخي رمدا پيش نرجين بو كردن او بو كردن او بو كردن الله بو چي كرده بو من الله بل خواه الله درو كرد يا سبحان الله في موسى صلى الله عليه وسلم خواي قرب هيود كذب دروكر على شيء ملائكة عرض عثمان شيء لدواي خواو على دروكر هاي دروسن بوكر دي بارو تشوري في أخوي بوكر دي فتوى بو من البانا كان في بيت حلال يعني بو حرام كيتو حرام يعني حلال كيت بوكي فان فر كدين كدي بو دم دم ما جي فكان كدي بلان ما شاء الله في عارك عالمة أو وتيان بس إخوي تيانم دبي بن بو جهنم لو لا شو دولة مني كدينن على تو پارم مایتی، رزق مایتی، نعمتم دایتی، سرود و سامانم دایتی چی لیکرد؟ الله خواهی جان مزگوتم پیکر، آم پیکر، خیرم پیکر، آم پیکر. الله باکر دی. الله خواهی لبر تو. فی الله خواه نکری. اگه لتر پید لکانه، الله درود کرد. کذب. باکر دی. بلند ماشاءالله پی عکی سخی طبیعتا. خیر و منع. لبر و تی کردی. و تیان. دب روش برد بود جهنم. اجا عندي ما وثانا اكم الان بياو بچه تفر مالان دزيب كاباشترا ياشتا قناحي كم ترى لوي دين فروشي بكري تو پاري پيا بكري اما ايما كان ليري اخواي قوله هدايتي يعني فيري بوين اما بزانن هل قلتني ام دين مسؤوليتي تيايا توك اوازي تأمز قوتا ابي بقدويك خلق تشاول ليكا خلق فير الدكا اگر بیتو منو تو فاشل که بینو بدورین پیشواکان بدورین او خلقی که بدوان دید زلو ایمه دوراوتر به گناحی اوانیش دیتا از توی ایمه تو اگر لمالی خوتا ثابت بی نمونه اخلاق و دین بید باوک کشیت سرگاکی تو تو اگر که لپیش اوی بیتا مزگوت لمالی خوتا برقی جوابی دایکو باوک ندائیو جيل جيل في أدان بقصدنا أكيدن أجر أمرك هذه تمزجوتو كروش تمالو باوجان بلا باوجان لخدمة عم دايجان بفرشاو فالمباوجان هيج أمريكا هي باو قال ما كركي منها أما كري منها بق حياة خدمة وبم إخلاصها كثيري كل مزجوتو يا عقاري وأيش كاري تيكا بلا مخاف أنا ما عندك إلا مزجوتو كابيني توعي كخراب بيد أشي بقش دايك باو كتورة مي وهمو كافر وهمو جهنمين وكثانات شنو بحشتوا كاكو حتى دانا صالة اوافي ريجين كلاوة اقرش تكشي غلط دي مالي تو بجارب لي غلطي دفكي بتشاويا شون اول دور دقال تو خريب وتو يبي اقال انا توش ورد ورد دقال اوا خريبي او في ابقيني اقرش تي غلطة تو خيانواري او نخيانواري انا فيري كي

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوی لکاتێکە گوێی لە بانگ دەبێت بڵێت شایەتی دەدەم کە خوا تاک و تەنیایە و شەریکی نیە و محەممەد بەندە و ڕەوانەکراوی ئەوە رازیم خوا پەروەرگارم بێت محەممەدیش ڕەوانەکرا و ئیسلامش ئاین ئەوە خوا لە گوناهەکانی خۆش دەبێت.

أسألهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب وتصف ألسنتهم

وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستانو برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: من لقى من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا ذا من لقى من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها. ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال

في مكة المكرمة وقبل ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان، اشتد أذى قريش على المسلمين، فأمرهم الله تعالى بالهجرة من مكة ليقيموا دينه في أرض يقدرون على عبادته فيها. واختار الله تعالى المدينة النبوية دارا لهجرة المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في منامه أنه يهاجر إليها، فقال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي أي ظني إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. وكانت الهجرة في هذا التوقيت تعني إهدار بعض المصالح والتضحية بالأموال، ولربما استطاع المسلم أن ينجو بنفسه فقط. وفي الهجرة النبوية وخضم أحداثها كثير من الدروس والعبر، منها فضل الإخلاص لله تعالى، فأعمالنا يجب أن تكون لله وفي سبيل الله، ففي الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن دروس الهجرة تضحية المؤمن بكل ما يملك ولو بنفسه لإرضاء الله تعالى ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي نوم علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة

مع تربص المشركين ومحاصرتهم للدار أكبر مثال للتضحية بالنفس في سبيل هذا الدين. ومن دروس الهجرة الحرص على اختيار الصاحب الصالح وأهمية مرافقته في الحضر والسفر، فقد كان أبو بكر رضي الله عنه كثيرا ما يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيقول له: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فطمع أبو بكر في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفسه، وأعد لذلك راحلتين يعلفهما في داره. ومن دروس الهجرة حسن التخطيط والأخذ بالأسباب المتاحة، فالتخطيط الجيد والتنفيذ الدقيق والتنسيق بين الأطراف المعنية وتوزيع الأدوار فيما بينهم سبب في إنجاح العمل بإذن الله. وقد ظهر ذلك جليا في أدوار بعض الصحابة الكرام أثناء الهجرة، منهم ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر وأخوها عبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا دعوة للأمة إلى أن تحذو حذو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حسن التخطيط والتدبير وإتقان العمل واتخاذ أفضل الأسباب مع صدق التوكل على الله تعالى أولا وآخرا. ومن دروس الهجرة رعاية الله لعباده المخلصين ونصرته لعباده المؤمنين، فقد اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الغار 3 ليال وما من أحد يحرسهم غير أن الله تعالى كان يرعاهم بعنايته. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إن الهجرة بمعناها الخاص وإن انقطعت بفتح مكة إلا أنها بمعناها العام باقية إلى يوم القيامة، وهي الهجرة عن كل ما نهى الله عنه، هجرة من المعصية إلى الطاعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الذنب إلى التوبة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.

قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى مكة، وكان قد كف بصره، فجاءه الناس يهرعون إليه، كل واحد يسأله أن يدعو له. سعد بن أبي وقاص صحابي جليل، علم من الأعلام، الزاهد العابد، صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جعل الناس يسألونه ليدعو لهم لبركة دعائه، فأخذ يدعو لهذا وهذا وكان مجاب الدعوة. قال عبد الله بن السائب أحد التابعين: فأتيته وأنا غلام، فتعرفت عليه فعرفني وقال: أنت قارئ أهل مكة. عبد الله بن السائب كان معروف بأنه قارئ مجيد لكتاب الله عز وجل. قلت: نعم. فقلت له: يا عم، أنت تدعو للناس، فلو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك. فتبسم وقال: يا بني، قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري، إنه الرضا الذي وطنوا أنفسهم عليه، بحيث صارت أقدار الله جل جلاله أحب إليهم من هوى أنفسهم، بل صاروا لا يهون غيرها عليهم. حتى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما لي هوى في شيء سوى ما قضى الله عز وجل. مما يدل على قدر الرضا في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الله الرضا بالقضاء، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل ربه إلا أعلى المقامات. الرضا هو الوقوف الصادق مع مراد الله عز وجل من غير تردد ولا معارضة، وهذا المطلوب الحقيقي في نفس المؤمن. يقف العبد حيثما وقفه الله عز وجل، لا يطلب تقدما ولا تأخرا، يسأل الله عز وجل الزيادة في الخيرات والمسرات والبركات والرحمات، لكن إذا قدر الله عز وجل عليه من الأقدار رضي تمام الرضا. يقف العبد حيث اختيار الله جل جلاله. كان السلف رضي الله عنهم يتواصون بالرضا وتربية النفس عليها، لعلمهم بعلو منزلة الرضا. عمر رضي الله عنه الفاروق يكتب إلى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فيقول: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، الخير كله في الرضا، وإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. يعني الرضا أعلى شيء، لكن إذا ما استطعت أنك ترضى على الأقل اصبر. اللي أدنى من الرضا هو الصبر. نسأل الله جل جلاله يرزقنا الرضا، الرضا الحقيقي الذي يملأ الروح والقلب ويملأ الحياة بركة وسعادة. كان من وصايا لقمان عليه السلام لولده: أوصيك بخصال تقربك من الله وتباعدك من سخطه، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. الوصية الثانية: وأن ترضى بقدر الله فيما أحببت وكرهت، أو قال فيما أحببت وكرهت. الأشياء سبحان الله ما تأتي على مزاجك، قد تأتي بعض الأمور تكدر عليك صفو الحياة، لكنك ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن ترضى بالقدر خيره ومره. من وطن نفسه على الرضا عاش في الحياة الدنيا حياة طيبة، لم يعرف الهموم والأكدار إلى روحه سبيلا. كيف وقد رضي عن الله وعن رسول الله وعن دين الله؟ من عمل صالحا

فسرها بعض السلف بأن الحياة الطيبة حياة الرضا والقناعة عن الله جل جلاله، عن رسول الله، عن دين الله، هذه حياة الرضا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. لهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزوجته عاتكة رضي الله عنها: والله لأسوءنك. وكان قد غضب عليها، فقالت: أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله له؟ قال: لا. قالت: فأي شيء تسوءني به إذن؟ تريد أنها راضية بواضع القدر، لا يسوءها منها شيء إلا صرفها عن الإسلام، ولا سبيل له إليه. يقولون الرضا يصح بثلاثة شروط: الأول استواء النعمة والبلية عند العبد، يستوي عندك ما قدر الله عز وجل لك من الخيرات أو الشرور في ظاهر الأمر، استواء النعمة والبلية، لأن يشاهد المؤمن حسن اختيار الله عز وجل له. الأمر الثاني سقوط الخصومة عن الخلق إلا فيما كان حقا لله جل جلاله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني المخاصمة لحظ النفس عادة تطفئ نور الرضا في روح المؤمن. الأمر الثالث الخلاص من الإلحاح في مسألة الخلق. قال الله عز وجل في وصف أهل الرضا: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. متخلصين من سؤال الناس، لا يوجد مسألة للخلق عندهم، قلوبهم وأرواحهم متجهة إلى الله جل جلاله. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة؟ قال: قلت أنا. قال: لا تسأل الناس شيئا. راوي الحديث ثوبان رضي الله عنه، فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد ناولني إياه حتى ينزل فيتناوله هو لوحده، وهذا الحديث رواه أحمد. الرضا ذروة سنام الإيمان. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ذروة سنام الإيمان أربع خلال: الصبر للحكم، والرضا بالقدر، والإخلاص للتوكل، والاستسلام للرب عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: الرضا من أعمال القلوب، نظير الجهاد من أعمال الجوارح، لا إله إلا الله، فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. قال سفيان الثوري رحمه الله عن الله عز وجل: منعه جل جلاله عطاء، منعه رحمة جل جلاله، وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا عن عدم، وإنما الخير فيما اختاره الله عز وجل، فيمنع لعطاء ورحمة جل جلاله. فإن الله عز وجل لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، ساءه القضاء أو سره. قضاءه لعبده المؤمن وإن كان في صورة المنع فهو في باطنه الرحمة، بلاؤه لعبده المؤمن عافية لهذا المؤمن، ولكن لجهلنا وظلمنا لأنفسنا لا نعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل في الحياة الدنيا، ما نفرح به ونسعد به نعده عطاء. ولو رزق من المعرفة العبد حظا وافرا لعد جميع ما قضاه الله عز وجل عليه سواء من السعادة أو البلاية عطاء منه ورحمة. قال صلوات ربي وسلامه عليه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. فاللهم رضنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته، والحمد لله رب العالمين.

0: شبه الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. معنا هذه المرة وفي هذه الحلقة إن شاء الله قصة رجل كان كريما يطعم المساكين، وكان هذا الرجل قد أغناه الله عز وجل وأعطاه من الجنان ومن المزارع ومن الخيرات الشيء الكثير، وكان كلما حصد ثماره أعطى جزءا منها للمساكين والفقراء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ولهذا بارك الله عز وجل له في رزقه، وما نقص مال من صدقة، بل إن الصدقات والزكوات والخيرات تبارك في الأموال وتنميها وتكثرها. وهذا الرجل للأسف كان عنده أولاد لئام لا يحبون ما يفعله أبوهم، هذه أموالنا لما يعطيها للمساكين والفقراء؟ فلما توفي أبوهم وورث أولاده هذه الجنان وهذه الضياع وهذه المزارع وهذه الخيرات، اتفقوا على أن يحرموا المساكين منها ويقطعوا الصدقات ويمنعوا الخيرات ويوقفوا كل سبل الخير. فاتفقوا في ليلة في يوم من الأيام، قالوا غدا سوف نحصد الثمار وسوف نمنع كل فقير يأتي إلينا وكل مسكين يأتي ويتوسل إلينا، نمنعه ولن نعطيه شيئا كان يعطيه أبونا لهم. المساكين لا سبيل لهم إلينا بعد اليوم، وهم فرحين وهم يخططون وهم يمكرون ولا يشعرون أن الله عز وجل يسمعهم، والله عز وجل يطلع إليهم، لأن هذه الأموال ليست لهم، هي مال الله عز وجل، وللفقراء في الأموال حق معلوم، والله جل وعلا أمر الناس بالصدقة والزكاة وآتوا حقه يوم حصاده. وفي تخطيطهم ومكرهم نام الثلاثة الأشقياء، منهم أحدهم كان فيه شيء من العقل وفيه شيء من الفهم، وكان يقول لهم اتقوا الله، لما لا تعطوا الفقراء جزءا يسيرا، ولكنه رضي بكلامهم وسكت عنهم. وهم نائمون إذا بربنا جل وعلا يرسل على مزارعهم وعلى حدائقهم وعلى خيراتهم ريحا من السماء فيها نار، فإذا النار تأتي على مزارعهم كلها فتحرقها وهم لا يدرون وهم لا يشعرون. انظروا ماذا يقول الله عز وجل عنهم.

0: فأصبحت كالصريم.
1: نعم، في الصباح قام الناس أولئك الثلاثة من نومهم في أول الصباح الباكر قبل أن يأتي الفقراء، قبل أن يأتي المساكين، قالوا لنذهب مسرعين إلى حرثنا، إلى مزارعنا، إلى حدائقنا، فنقطع الثمار ونحصد الثمار قبل أن يأتينا أي مسكين. فانطلقوا مسرعين في الصباح في الفجر الباكر، كل منهم قادر وقوي على قطع الثمار وحصدها، وهم يتخافتون، يسر بعضهم إلى بعض ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أبدا بعد اليوم ما في مسكين يأتي إلينا، وما في فقير، انتهى عهد المساكين، وانتهى عهد الفقراء، وانتهى عهد أولئك الضعاف والأيتام الذين يأتون إلينا. هذه أموالنا، هذه خيراتنا، الآن بعد أن نتعب وبعد أن نكدح وبعد أن نفعل يعني كل هذا التعب طوال تلك السنين ننتظر الأموال، يأتي الفقراء هكذا بسهولة يأخذون أموالنا ويأخذون خيراتنا. انظر ماذا يقول الرب جل وعلا في وصفهم: فانطلقوا وهم يتخافتون. يقول الله عز وجل: انظر متى خرجوا، خرجوا في الصباح الباكر، فتنادوا مصبحين أن يغدوا على

فإذا بهم يمشون ويمشون حتى وصلوا إلى حديقتهم، إلى مزرعتهم على حسب الطريق الذي يعرفون طوال حياتهم، يأتون إلى هذه المزرعة. فلما رأوها قالوا: أين حديقتنا؟ أين مزرعتنا؟ لا نرى شيئا، هذه أرض محترقة، هذه أرض ليس فيها خير أبدا، ربما أخطأنا الطريق. رجعوا مرة ثانية يبحثون عن الطريق الصحيح، نفس الطريق، رجعوا فإذا الحدائق كلها محترقة. أين حديقتنا؟ أين بستاننا؟ لابد أننا ضللنا الطريق. فإذا بهم لما تأكدوا أنها حديقتهم، وأن الله عز وجل أرسل جنديا من جنوده هذه الريح وتلك النار أحرقتها في الليل وهم نائمون، اعترفوا بذنبهم وقالوا: قد حرمنا من هذا الخير. تكلم هذا الرجل الشاب الذي كان بينهم وينصحهم، قال: ألم أقل لكم لولا تسبحون الله، لولا تستغفرون الله، لولا تتوبون إلى الله. اعترفوا بذنبهم، ولكن بعد ماذا؟ بعدما ضاعت الدنيا أمام عينيهم.

اعترفوا بذنبهم، علموا أن هذه عقوبة من الله عز وجل، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. نعم، هذه الأموال التي بأيدينا هي في الحقيقة مال الله عز وجل. الله عز وجل قسم المال بين العباد، فجعل منهم الفقراء ومنهم الأغنياء. يبتلي الفقير يراه يصبر أو لا يصبر، ويبتلي الغني فيراه يشكر أو لا يشكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا لأجر الذي يعطي المساكين ويعطي الفقراء. يقول: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري. يعلم أن هناك عراة في بعض بلاد المسلمين، فيرسل إليه ثيابا يكسوه من العري. قال عليه الصلاة والسلام: كساه الله تعالى من خضر الجنة. الله أكبر، وعد على الله أن يكسيه من خضر الجنة وثياب الجنة. قال: وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. هكذا هي الدنيا. نعم، إن الدنيا من أراد أن يجمعها كلها شتت الله عز وجل شمله وجعل فقره بين عينيه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام كان يمشي مع أصحابه، فرأى جديا أسك، أي جدي مقطوع الأذن وهو جيفة، أي ميت منذ زمن، جيفة أنتنت رائحتها. فقال لأصحابه، يريد أن يبين لهم حقيقة هذه الدنيا، قال لهم: من يشتري هذا الجدي بدرهم أو درهمين؟ قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما اشتراه أحدنا، لو كان حيا ما في أحد يشتريه. لما؟ لأنه فيه عيب، مقطوع الأذن، الناس ما تشتري الذي فيه عيب، كيف وهو جيفة ميتة؟ قال عليه الصلاة والسلام: للدنيا أهون على الله من هذه عند أحدكم.

ابن عباس رضي الله عنهما يوم من الأيام يقول لأصحابه إنه يوم القيامة يحصل أمر. اسمعوا ما الذي سوف يحصل. يؤتى بامرأة عجوز قبيحة المنظر أمام الناس يوم القيامة، شعرها أشعث، أنيابها باديح، لونها أزرق، منظرها بشع، ينظر الناس إليها يوم القيامة. تخيلوا منظرها وتخيلوا شكلها. فيقول ابن عباس يصور هذه المرأة بمنظرها القبيح، فيقول الله عز وجل للناس يوم القيامة: تعرفون من هذه؟ فيقول الناس في الحشر في المحشر: نعوذ بالله من معرفة هذه، أعوذ بالله، من يعرف هذه؟ فيقول الله عز وجل للناس: هذه الدنيا التي كنتم لأجلها تتقاتلون، هذه الدنيا التي كنتم لأجلها تتقاتلون. فيأمر الرب جل وعلا بها إلى النار، فتسحب إلى النار فتنادي، فتقول: ربي وأين أتباعي؟ وأين أتباعي؟ أي الذين باعوا دينهم لأجل هذه الدنيا، الذين تركوا الصلاة وهجروا القرآن لأجل هذه الدنيا، الذين باعوا دينهم واشتروا بدينهم ثمنا قليلا. فتقول الدنيا: أين أتباعي يا رب؟ فيقول الله عز وجل: ألحقوا بها أتباعها، ألحقوا بها أتباعها.

نعم هكذا هي الدنيا. اتفقوا ومكروا على أن يمنعوا الفقراء من أموالهم وحقهم، فدمر الله عز وجل ملكهم. الدنيا قصص وعبر، من اتعظ بمن حوله فهو السعيد، ومن اغتر بها فقد اغتر بالدنيا. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا شيء أحب لله من انكسار عبده بين يديه، فانكسر لله يأتيك الجبر. ناديه بانكسار إخوة يوسف يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزياة، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. إذا أردت أن تعز فعليك أن تتذلل لله أولا. تأملها جيدا يا أيها العزيز. إنه الله الذي أمره بين الكاف والنون، فإذا قال للأشياء كوني كانت. جميل أن تتذكر أنه رحيم، ولكن تذكر أولا أنه قادر. تذكر كيف أمر الأرض أن تتفجر عيونا نصرة لنوح عليه السلام فتفجرت، وكيف أمر العصا أن تصير حية فصارت، وكيف أمر الجبل أن يصير ظلة فظلل، وكيف أمر البحر أن ينشق ويصير طريقا يبسا فكان، وكيف أمر النار ألا تحرق فمات لهيبها، وكيف أمر السكين ألا تذبح فذهبت حدتها، وكيف أمر الحوت ألا يهضم فتعطلت شراسته. هذا هو العزيز الذي أريدك أن تدعوه، القادر كثيرا ودائما وأبدا. تأملها جيدا. مسنا وأهلنا الضر يا صاحبي، حين تشكو إلى الناس فلن تنال إلا مشاعر التعاطف في أحسن الأحوال ونظرات الشفقة في أسوأها، ولكنك حين تشكو إلى الله، حين تأتيه مكسور الجناحين ترجع محلقا، وحين تأتيه مكسور الخاطر ترجع مجبورا، وحين تأتيه مكسور القلب ترجع مرمما. فبث شكواك إلى ربك، واستعمل معه أخلاق الأطفال، فإن الطفل إذا أراد شيئا بكى حتى يأخذه. ابكي بين يدي ربك يا صاحبي، تسول على بابه تسول الفقير الذي لا يجد لقمة، وتمرغ بين يديه تمرغ الموجوع على باب المستشفيات. إنه الله يحب أن يسأل. وفي الأثر أن الله أوحى إلى موسى عليه السلام أن يا موسى سلني ملح عجينتك وعلف دابتك وشراك نحلك. من افتقر إلى الله أغناه، ومن استغنى عن الله كان الله عنه أغنى. تأملها جيدا. وجئنا ببضاعة مزية يا صاحبي، إياك أن تنظر بعين العجب إلى طاعتك، وإنما انظر إليها نظرة العبد المقصر، وتعلم من الملائكة أدب العبادة. ما من موضع شبر في السماء إلا فيه ملك راكع أو ساجد، يبعثون يوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يا صاحبي، حين تشعر بالتقصير في العبادة فاعلم أنها مقبولة، وحين تنظر إليها بعين الكمال كالمتمنن على الله فاعلم أنها مردودة عليك. عباداتنا بضاعة مزياة رثة، وإنما يقبلها الله منا تكرما وتفضلا علينا. واعلم أنه ما استقام عبد لله بقوته، وإنما هو اصطفاء من الله، ومن صرف أحد عن باب الله بخاطره، ولكن الله استغنى عنه. فاحمد الله على الاصطفاء، فإنك تحتاجه ولا يحتاجك. تأملها جيدا. فأوفي لنا الكيل يا صاحبي، سل الله القبول، فرب قائم ليس له من قيامه إلا النصب والتعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما بعد أن تتغمده رحمة الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها بعمله، إنما برحمة الله، فكيف بالذين هم دونه وكلنا دونه. في شعب الإيمان للبيهقي والمستدرك للحاكم يروى أن رجلا عبد الله 500 سنة في رأس جبل وليس له معصية، فلما كان يوم القيامة قال الله لملائكته أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال إنما أدخلها بعملي يا رب، فقال الله أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فقال إنما أدخلها بعملي يا رب، فقال الله قايس نعمتي عليه بعمله. فوجدوا أن نعمة البصر وحدها قد فاقت كل عمله وبقي باقي جسده، فقال أدخلوا عبدي النار. فجعل الرجل يقول برحمتك يا رب، برحمتك يا رب،
فقال الله: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، والسلام لقلبك.

0: السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.
1: العلم والإيمان ليس متناقضين. العلم الذي حظي برهانا صحيحا فهو متفق مع الإيمان، لكن العلم الذي يحوي برهانا يقول إنه لا إله، يقول الحياة هي المقدمة، لا قيمة للآخرة، لا قيمة للجنة، عش حياتك، مخاطرة. حياتك 50 سنة، 40 سنة، 60 سنة، 100 سنة، الله يعطينا وإياكم جميعا طول العمر والصحة والعافية والعمل الصالح، لكن الحياة مخاطرة، لا تخاطر بها. فكر بعمق، فكر لتكون معتدلا، كن قاضيا على نفسك، فكر بعمق، فكر بعمق، لا تخاطر بالحياة. لذلك يقال أن أحد الحكماء أصحاب النقاشات مع غير المسلمين من باب التنزل في النقاش وإحراج المحاور، قال له يا شيخ، افترض أنك مت بعد الممات وفي القبر وجدت أن كل اللي قلته أنت في الإيمان بالجنة والنار وإلى آخر أنه غير صحيح، كيف شعورك وقد أذهبت عن نفسك الحياة؟ فرد عليه قال له: أخبرني أنت إذا مت كنت في القبر ووجدت أنها اللي نقوله هو صحيح، إن هناك جنة وهناك نار، أخبرني أنت ما ندمك في الحياة؟ إذن هناك في مخاطرة، نعم، لكن نخاطر بالحياة ولا نخاطر بالآخرة؟ حين قضية كبيرة. الاعتدال أنك لا تخاطر، لا تخاطر بالجنة، لا تخاطر بمصير أبدي لأجل حياة قصيرة. ما في عاقل إذا صار عندك عراك ابحث، ابحث وستجد النتيجة في القرآن. لذلك من صميم التفكير المعتدل للإنسان المسلم أو الذي عاش في بيئة إسلامية ألا يترك القرآن، اهتموا بالقرآن، ليس كتلاوة وتعبد، اهتم بالقرآن كمصدر للمعرفة أيضا للذي عنده عراك بين الفلسفة والدين، اهتم بالقرآن في كل شيء، وقف عند الآيات الكونية، قف عند الآيات التي فيها ربوبية الله جل وعلا وملكوته وكيف يصرف الكون، قف اقرأ مرة ومرتين وثلاث بنفسك، فستجد النور والهدى معك.

قال رحمه الله تعالى: ذكر أن قيام الليل يطرد الداء عن الجسد، أن قيام الليل يطرد الداء عن الجسد. ثم أورد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي العلاء عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله ومكفر للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد، مطردة للداء عن الجسد. هذا الحديث حديث جامع في فضائل قيام الليل، وهو من أجمع الأحاديث في ذكر فضائل وقيام الليل وآثاره التي ينالها من يكرمه الله سبحانه وتعالى بقيام الليل. قال: عليكم بقيام الليل، أي التهجد فيه، فإنه دأب الصالحين، أي عادتهم وشأنهم وطريقتهم، وقربة إلى الله، أي من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ومكفر للسيئات، أي فيه تكفير للسيئات والذنوب، ومنهاة عن الإثم، أي ينهى عن ارتكابها ويمنع عن يمنع من الوقوع فيها. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومطردة للداء عن الجسد، وهذا موطن الشاهد للترجمة، أي طارد ومبعد للداء عن البدن. قال رحمه الله تعالى: ذكر أن قيام الليل يطرد الداء عن الجسد، أن قيام الليل يطرد الداء عن الجسد. ثم أورد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي العلاء عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بيزا خايا يعني سوديك بيسانا جينب برسيالة نبكار يعني برسيالة شتبكا كا قابل رودانية بولمونة يعني تو هيش في عندنا الحزب بزو برسيال كردن بيت أما لو بابانيك إنسان لدينا رون عشيت يدا حتى باسش ما كردو وزولك لا علماء لزانيان لسلف خلشي لقى برسيالي كردن بيت فرميتي روي داوة روني أفرميتي لو يكروي داوة بس ماني تربوشي برسيال الشيكي كروي نداوة يعني زيادة رويتو تشي ويكي بيوني بتوهي برسيال كوانا ويكي إنسان لسنوري خويا بزاني زيادة روي نكات نو فرمودا هنا ديما بخاري رحمه الله لما بابدا فرمودا يكمن بجمال حوزار دوسوه اشتغنو لصحيح كيدا فرميت حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعيد عن عامر بن سعد بن أبي بصري بن سعيد عن زيد بن ثابت عفوا عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عامر كل سعد بن أبي وقاص لباوشي وشارته سعد بن أبي وقاص وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول عليه الصلاة والسلام فرموني إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته يعني قولتين تعوانك مسلماني بك جريميك برامبت بمسلماني بك أويك برسيار لشتيك كارت لخوي لخوي دا قدغة نكرا وحرام نكرا بهوي برسيار كردنكي أواني حرام بكري لسر مسلمان قدغة بكري لسر مسلمان تو بشتيك بإذنك زور بروي لسري بهوي برسيار كردنو زيادة روي كردني تو لسر أنبابت لسر مسلمان حرام بكري قدغة بكري سيحيك رجل بدانك رب العالمين دعوتي ومسلمان تناش يقول بتو طبعا زورك العلماء فرمون أم نوعا بيوندي بكاتي دابزيني وحي وهي نك كاتي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام لحياته شكتو لدعاء وفاتي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام شد تحريم ناكلت بنصك بنصك بتخوار بوي حرام يكاد بلام أوي كوجهي نهية تعيد أبو إيه ما أوي برتيار إنسان زور جالم نوع برتيار نهي ليك يعني مثلا برتيار كات تو وجهي شيء ديتي كشرعية دوایی دولت پشتو دیت و آخرن لعنت آق و مصدری که جناب باسی که پی مال و آجل دیوش کی حرامی هبی دیو قبل لیوتی قلبو بیشی آمانه دوایی دیت و آنی حلال کرای و کفوت حلال کردهم لی حرام قیتو اما میشه که لمن هی کن یعنی که انسان زور رو آشود لپرسیار کردند تی ایدا کی اشیا تو بابا تکی خودشیه پرسیار که مفته که جو لیگریت فتوی که بوده لس شرعیتی ایت توی نه که قولی کیتو آنی اما بابا تزور لنام سومانه است لبر او بوشكتو ديوي حلال وحرام واضحة رسول الله فرمي الحلال وبين والحرام بين حلال ديال وحرام ديال كاتك برسيال لشتكي كروي داوة يعني كمعني بي بيوندي بتوه هي بيوندي بباباتي كفيوندي بمنو هي لحلالة لحرامة لعبادات لقضايا التسكية لارشي كا بيوندي بشخصي خوم يبوي برسيال كميان هركسي كفيوندي بمنو هي قاتو سركم بوتي قيشتنا بو علم بو هرشيكا ديو كي باز كيتو ولا مو رغيتو انت في وسنا كابشي ديو او ديو كي بو بينيت كما زور زورا ام تكلفه او ليكاتو او خات اسيا قوانين عشان يبي لك كما شو بلاي باش لو خوتي لفارز يا مخوي لخوي سر خوي شتي قد غا كاتك الاصل دين كوا يسعكو يسري شي تي داير بو يفرميت با جولتين تاون جريمه كي انسانك بك يا برامبل ومسلمان او يك برسال لشتي كاك خدي خوي قد غنا كلاو سيكن حتى بنو اسرائيل فرميت الله سبحانه وتعالى باسي قدر كلا وكان كات أفهم مش كم أبو حلال كردبو كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل يعني أو قارنا نكلا بردسابو هم رجع بدراو أبو حلال أبو بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه يعني كاتك أخويا لأن جامي برسيارو دعوة كردنا بس أخويا الحرام كردو يعني أخوي قدر غير كردو شو خد دعوة يا كجاي وياك لسر الحرام بكتير بو إنسان لسنوري شرع لسنوري واضح آياتك واضح سنة رسول عليه الصلاة والسلام كفي ويستي في برسيارة كاتو والله مدريت وانو زيادة رويت يعني كات فالمديش كهنه زمار حوزار دوصدنا وحدثنا إسحاق طبعا إسحاق كل راهويني إسحاق كل منصورة أخبرنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة سمعت أبا النضر يحدث عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت زيد بن ثابت كهولي في غنبري خوة عليه الصلاة والسلام فرميت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير في غنبري خوة عليه الصلاة والسلام لا حجرة إيش لأنه مزقوتها دروس كردبو بحصير بوي كرابو يعني حجرة بحصير بوي دروس كرابو فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي طبعا ما شوان رمضان بوا في غنبري خوة عليه الصلاة والسلام شان شوك تيادا نجي تياكرت
البته حسیره که پیغمبری خواهم نیجا کرد دیوی او دیوانه یعنی سریشی نجیره او نام از گوته کشه خلشی در او جوان لنش کرد نکشیتی و چاویشان لیتی لبر او فرمه که پیغمبری خواه علیه صلات و سلام که نیجی اکر حتی جتمع الیه ناسون یعنی ورده ورده که انزانی پیغمبری خواهم نیجا کرد علیه صلات و سلام اسون لگل یاکو بونو اقتدائم پیه کرد نیو بچی ابو بنیجی جماعت نیجا که پیغمبری خواه علیه صلات و سلام بنیجی جماعت أفرميد ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه قد نام طبعا شبك في غمرة قصدهم تنجينما وأنا زاني خبيلة كوتو ديره وكوستانه برونا عشيو كلوفو أم بابتانا وأنا زاني في غمرة خو عليه السلام كوتوا فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم يعني كوت سكرت إنه أصوات بس إنه نحنحة بوي في غمرة خو خبري بيتو يا بيت دربولان كأنما إمليري أفرميد ليخرج إليهم فما فقال دعي هاد بولان فرموي ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيد أن يكتب عليكم زانم كهاتون لبشمو نجكا لقلما يعني بردوام لقلما نجكا خمي أوام بولا بردوامي تا لسرطان واجب كري يعني لسرطان واجب كري بويا أفرميد ولو كتب عليكم ما كنتم به اگر واجب بکری علی سرطان بخوا پی هلنا سنت نتوان یعنی بپینج نوجه واجب علی سرطان لاشی اومد نیکر اینجا وره مثلا بشکانی که شکیه همیلی رو معنی شمی واجب کری و جماعتیش باید مزوطی شد باید لبر او رسول علی سرطان بخمی اوی که شتکر ببردوامون بردوامون بردوامون دوائی او که رسول ترشی ناکاتو اصحابشی چی ترشی ناکنو بردوام بن با دوائی خوی اقو واجب تماشا کری یقینا یعنی حتی اگر بنصش واجب نکری خلق پیغمبری خواه رسول ما کرده تو ترشی نکرده که آتو واجب وانیا انجا عادتا هر واش شکر خلق خواه هات عبادتی شکر دواتر لو اچه باسی بکار فلانکز منافقه لبروی نایت وکو رسول علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه ناو مالی شکر لها ولکان وانی که فرموی من توانام نیا بیم با جماعت بلکو بید یا رسول الله لما لکما لشوینا که نوش یبکی تابی کما مسجید یک لناو مالکما دوائی که رسول علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ خلقوا بنوان وداء نشن قلب على جوزان في غنبري فوليا ناوي الشخص قالي أنا فلان كسب منافقة بوشك حضوري نيلا قال يعني يا اللي قال منافق كان داء نشن دي بينين بوشك تصوري خلق وهاي توش مثلا كابراد نيو جاك جماعاتك كدعاء ودو دنا دلنا ترشي واجب إيش كل قول كاتك كاتك في غنبري فوليا عليه السلام وقص عبادتك كدوتي كواجب نية بويا فرمي دستم هالقرد تسام دستان واجب بكري واجب ببي دعاء في شيء هالنصر عاتن انسان واجب يجيب الجنة كتامن بارك سنت نية يعني انسان سنته قلنا شيكا استهزاء نية بسنتك بس نعتوان هناك هيش كشي شينيو اجري قد زاداتو هيش توانيكو سزاء شينا تصير عقوبه شينا تصير محاسبه شينا كي سنت في غنبري خواه واي كالبابي وجوبانية وني يعني كبرين واجب جيوازه بس وكو سنت او يكا وكو عادة اصولي وتيانا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه يعني انسان قد سنتك تطبيقك ثواب وفاداش ولا قلنا سال انجام داني بلام سزاو عقوبه نادر لسرويكا ام سنتي ترك نكرد جبجي نكرد يعني هلا صافي يعني كابرا بونو منقر لها متمنية سنتي دواء مغرب نكاد يعني سنتي بيش بياني نكاد يعني او رواتي باريكا في غنبالي خواه تركي شي نكرد نكاد كسا توانا بلا منزان تاوان بارا دراو بوي كبيكا لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه الله سبحانه وتعالى فرمي عبدكا بنوافل بردوام لهم نزيق بيتو تاو آسي أقاتي تخوش ميرت أبيت الخوش بيستي من رسول الله سبحانه وتعالى وافرمه أما أشياء تبابي منافسة بو إنسان بقابه أقل إنسانك نيكر يعني سزا أدري يقين سزا أدري يعني ما دام خوي بيه الله شكا سنته هل وكو صحابي هات خزمة الرسول عليه الصلاة والسلام باسي فرائز لك شيء من سر فرز شيء من سر فرز نية الرسول عليه الصلاة والسلام هل فرز أساسي كاني بباز كان يجو روجو زكاته حاج هل علي غيره إجزيات اللوم لسرة فرمينا إلا أقل تطوع كواتمان تطوع إنسان خوي كان دي فرمي دي والله لوزيات الناك في غنبه عليه الصلاة والسلام ني فرمو تتاوان باريتو كم ترخمي تناك فرمي أفلح إن صدق أقل أو بكاء بسيتي إن أقل أو راز بكات أميكا كي وكو خوي بكاتو ني بشرة ني قرتينين أفلح هجن أي باتو يتر يعني سركوتو يتبتو بس بمراتب وبو منافسة وكا الله سبحانه وتعالى فرمو في ذلك فليتنافس المتنافسون لسر بلاي برزو أجري برزو ما نبابت إشكي كاري لسركين كواتا اشتيك لسرتان واجبنا وبانا بيت واجب لسرتان بويا فرمي دقر واجب بويا نتانك فصلوا أيها الناس في بيوتكم وخلشنا اتلا مودو أمن يجل مالي خوتانا بكن لمالي خوتانا بكن
فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا صلاة المكتوبة. شو كبياو باشترين نجوك بيكا ويك النوم على كيخوي بيكا. بوي ما لكار ما نبنا شو يعني قبرسانة كنجوك يعني كده. يعني هالأصل هو إنسان بياو بشكل من وجه السنة كان يفرط ماله. يعني هل مزجوت أنا بي مثلاً الله سنة الله مزجوت أقوله. بعكسه الرسول عليه الصلاة والسلام بشكل السنة الرواتب كان النوم على كيخوي كده. نجي بيانياً لما الله كدوتي سنة بيج نجي بياني زور كات. نجي مغرب هل بيوتها صلاة البيت يعني سنة دو نجي مغرب حتى عندك لما وتن تشاقوها لما زغوتها هرنكري وتيولا صلاة بيته يعني ويتري اوارانا شون ويتري بانيان بابلين يشو ويتري شو لما لو اكري بهماشي ويتري روجيش كنجي بابلين سنة دو مخدش يوان وتوا بابشتو ما لو بيكا ورواتي بشويش قشتي لما لا سنة دو كاتب يا غمار يخوا فرمي وخلشينا بسم الله ما لك أنت أنا نجك أنت أنا فكان نجس سنتك أنت فإن أفضل صلاة المرء في بيتي باشترين نجش بوبيا ويكرنا ما لك يخوا عيكار بوكسيك بهذا كسيك بيو إلا ما لك إلا المكتوبة إلا صلاة المكتوبة ثانيا نجش فرز كان نبيت شاكترين شتي عيدا لما زقوتها اللي باشترين شدوا إنسان كلام زقوتها نجي فرز كان بلام هذا سر سنن أصل علم على ربك. طبعا أم بابته دليل لسرويك زيادة لسر وجوب يشد زمن رسول عليه الصلاة والسلام. يعني كاتك شد واجب بيت كوحي وجودي هي. بدليل لويك لسردم عمر يقول الخطاب رضي الله لسر بيت ومنها الأم نجي كفية ونجي قيام ونجي تلاويح عمر يقول الخطاب رضي الله لسر بيت إقرارك على سريك بجماعة بيك أقل شيء ما سنة عمر يقول الخطاب سنة أبوي من مجال إتياني وباب إشكي بلام لمقابل إشاء او عليه كبيغمبر اخوان نهي كردو لو خلق او نجا نكا نوك واجب بينماو شو تاظ وحينية و بوكس وحيدانا بزيت واجب ما دام الا كنما خلق لمزدوتي شابيكات كيشي شيني وبدعجني شو كس يكم روجو دوم روجو سيام روجو بيغمبر اخوان عليه الصلاة والسلام كردوتي هاولا كان لبشيو كردوتي نيو توبة طال ياوكو بداية اي لبرتشي نوك واجب بيلا سرطان دو يبوتان نكري كواتا اجر واجب نكري لسرطان وبوتان كري بيجي بنيويكا يعني اشكالك لا انا كان امنه لرا ابو هنات امام البخاري رحمه الله بويك يعني اويك اكتفاء كتاب كتاب وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام كفايه يعني زياتر لو في وزنيه فاشا فرموديش كان البخاري رحمه الله بجمار حوزر 291 حدثنا يوسف بن موسى حدثنا ابو اسامه عن بريده بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري قال ابو موسى الاشعري رضى الله عنه بما نشرته وانا فرمي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشياء كريهها فرميد برسيار النبي غنبري خواكر عليه الصلاة والسلام طبعا ديار برسيار زور لك دو برسيار كدني زور نارحات كاتك إنسان زور روبروي برسيار بيت مثلا جاري شخص في التلفونيك بوكا مثلا الله برسيارك ما يكابت شوالي كابت نجي كابت شاش يتل هل أخوته هزبا نارحات كرسيك تو تصور كبير رسول عليه الصلاة والسلام لما دان اشتبير بحمو أراسيك برسيار لك دو بويلة دزدر نشيد بشكا بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام وحي بوديد مطلع بسر الله يطلع يداتي بسر شتكان دا چند جیاواز او فرق لبر او بچن ازر دراوی به پرسیار کردم بوی الله سبحانه وتعالى متن رسول عليه الصلاه والسلام ده شرم خو یوانه ل غوری و حیا خو یوکا وصفه کرا فرمید یعنی حتی تشبیه کا عجیبه فرمید امن ده شرم بو لکشک لا خیدرا بد ل مثلا کجاوای بد چند شرمنه پیغمبر خو عليه الصلاه والسلام رخو کا ده شرم زیات یعنی زیات شرم بو حیا او ده زور بو لبر او شرم کردو لویکا اشتك فينا راح حد مباشره في امر ابن بيلا راح تنبون بعد مشاور دركوت يعني قد نبو مثلا ك نارحجي توري خو زياد لحد الببر وكو ارزي شون كردون هاتونا مالك يو دانشون جني غواستونه شنو تدرو يعني روجي كزان غواستنوي لو دانشون مجلس يانغرم كردوا بيغمبري خو شوت تدرو غراو بسر مالكاني ك امانه او هاتو هل يو دانشتو يعني مالكان هر بجني اشتو هر اذن نداو دا آخر شكاياته مثلاً إذن داو. لبر أو شرم الرسول عليه الصلاة والسلام عجيبه لحيائية. دارك برسياري زول ليه كانوا قلهم روايتي أبي موسى أشعريها توأفر ما كريهها. نبي لو شكل برسيار كان سائبينين سنوري الطبيعي بالريوة. يعني ده برسيار هي زرير أداد. أثر ميد فلما أكثروا عليه مسألة غضبة وربو في وديار بقالة سلوني. شيء تاني هاي برسيار كنت يشمني. شيء برسيار كان مفتوحة. فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي شخص قصة يا رسول الله كم شيء يا ربو أفر من أم صحابية ككاتك خلق الشر يعني قال الله كرب مثلا بقول من الكاتي ده مقال وش تيوايا أنا تقربه وش خدنيت وكو تنقيسك بو شيء بو ويكا نما يعني ويكا فيالن زول
فرمي رسول فرمي فقال أبوك حذافة، حذافة بوشتوي أم صحابي دوائي كارواتو ما رضا يشيزولي ترابي يعني بوشكا فرمي شون برسياري واحد جاوا دم درت شو اخسيش كيف كده تو فاسي داي خودك يعني اصلي برسياره كبرسيار نيه باوكي من شيء طبعا محتاج هو بس لو مجلسه لو قال والله يا لبركات كبير غمر خوف فاتك يفهم شيء برسياره كان بك باوك شيء باوك فرمي حذافه ثم قام اخر فقال يا رسول من ابي قال ابوك سالم مولى شيبته ايش ايش قصدي باوك من شيء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكون ام باب تهب ولنا على بادياله وهي تجي حق دنت بويكا لا لا باوش ايش كاكو تيتو انا شكون هذني شي باب لين افرازاتي سردمي جاهليه تشي شو معناه وك كمال قضايا هبو تيكل بوك جينا داوتي وني وقعشي داشي ما دارنا فرمي نكاح شنو عيب وشكل وانا خلط مثلا شونه تمالي او كساني كبيوتي بس بيوتي لاش فروش بلام بتحديد كرا ودوائي كاغر حملي هبو بانجي كودن تيتي وقريت ويونيت وانيوا نهيب كان مثلا يعني لم بابت انا كبلاو بوا يتر امانه جا يوا بعي بخرا تو باخر شي انا كاتك اگر منالك وكوشك باش شما كردوا لو بابتش كوتبي تواني ما هيش تواني قلنا منالك تواني هنا اثري سلبي شي لغلا هبل والله منالك خراب درتش مشكل من على كتاني يعني قبل مثلا اخوان اخواتي الرقي كنا مشروع شلون يعني من على كتبه تو شريت نادي بخلق شيء بيكو جي يعني تنقيسي كان سكاتي بيب كان ناو ناتويل ابن ديان لمجتمع بابلين بنو عيش شاوي ناشين السوق تما شاب كده الاسلام امنيه شكل الانسان كو هاتو اتصالات شنو لبني خله لا القصيدة بار حال في غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم لم جرى برسالان لكن فلما راى عمر ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إنا نتوب إلى الله عز وجل. طبعا عمر داني شو رضي الله إلى سبيل لأنه مجلسك يا هسي كل كبير غنبري خواه عليه وسلم بدأ مشاهد يا البكتوري نو ايتي برسيارة كان بير غنبري خواه نقرأ طبعا لسا ديتو سلم فرمو دي بالرواياتي كيف برسياري كشكراو أفرميد شو برده بير غنبري خواه عليه وسلم فرمي نتوب إلى الله عز وجل يا رسول الله دعوه اللي خوش من لالله أكينو برسيار والله ما دلو هني حتى لهذه الروايات أتوفى فرميد عمر يقول خطاب بس كيف بقريان بوش لترسي أوي كفي غنبري خوات ورب والله غصب إيش اللي بقري يعني حتى فرمه هندق لصحابه كان يكش كزاني في غنبري خوات زور توريا وفي ديارة توريا كي توال زور خمين مثلا اللي في غنبري أبو علي صلى الله عليه وسلم كتورب بيت كشي بيت فرميد وإلى هات مهندي شان سري خوان داب وشي بو نركنر كان ده تأكلوا بقريان لوضع كده يقول بالغ يشوف خلف جلسة تبرسي على سبرسي على كافي عمري خواش توربو بو نارحد بو صحابة كانت تستنتو شي بلايا عمري كل خطاب رسول الله سلم للروات شانا فرمي شتا بردين بي عمري خواهرين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم النبي راضي بين بأ الله كربي إيمي راضي بين بإسلام كدين من راضي بين بأ بيغنبر كأ بيغنبر معنا بس كفاية يعني بو برسيار كردن انجا بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام برسيار كان أوصيني أوجه لسنة ويك عادة الإنسان زيادة الروي كردن لبرسيا لسنة حتى لبرامات في غنبري خواتك لدرسي رابردو باس ما كردي شكل واني كأفرمي قو مكاني بيشو بيدا بهي لأسول اختلافهم على أنبيائهم يعني بوش كتو دائما كهاتي لسنة في غنبري كرد برسيا لبرسيا جا خلاف دلوزة بيت جا نقلك خلافي تيك جا تيجيشنك خلافي تيك جا بيتا مشتمر لبيني هردو طرفه وباشا باشا بلو تفرغ رو أدات لبرو أوي كفرميتي واضحة في أغنبري صلى الله عليه وسلم بزماني شي عربي فصيح قصتانا قال أكاتو روني أكاتو برسيارك باوكم شيئا دايكم لشوية بوا أبستاذ شينا سري برسيارك باوكم لشوية يستا شوية نكي لشوية يعني شسودية بتوقع يعني أمنوع برسيارنا لبر أوي بويك إنسان لكتاب السنة لويك إلى عقيبة جولة وحركة رجاني خوتي اكتفاك بواندوا لعباداته لطاعاته وهروها لا حلال وحرام مش كزيادة الروش تنتهي ده إلا بزلا قرته وكل آياتك إلى بدايته هنا لا تسألوا عن أشياء إن تبدا لكم تسوءكم أي قلتوا برسيارة كنت باوكم شيء وتي باوكم توكر باوش خودني مكسبك شيء غير تنقيسك بودايكت كابيت عقوق بودايكت شيء أزيدان ونا راحت كدني زائدا خود رخصتنا لنا أو خلق ده أما كي شيء اللي برقوا لهمو بوالك إنسان برسياتر نهاء وكبوية مثلا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه يعني إيش يقول لا جوان سازي كان حديثة مثلا قصة شيء لسلة لجواني كاني مسلمانتي إنسان ويكا
شتێک کە پەیوەندی بۆ نییە و یان هیچ ناگۆڕە لە بوارەکە و لە باسێکە تەرکی یەکەم ناچ مەسەری چکە نەبوو دنیا میسفادی هەیە نەبوو قیامەتیش میسفادی هەیە ئەوە فەرموودی ژمارە 1291 بوو بەدوایەوەدا لە فەرموودی 1292دا ئیمامی بوخاری ڕەحیمەه الله باسیش کەێنێ کە ئینشاءەڵڵا هەڵیەگرین بۆ دەرسی داهاتوو لەگەڵ ئەو فەرموودانەیەکەی كان لو باب ده هنا وتيدا وكمل الله سبحانه وتعالى برحمته ورحمه فيك وعقيبه خير ما كان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين بسراني بريزو عزيز إيمان داراني لدلا شيرين لهرشين جيغاكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوشحال و بەختەوەرین کە جارێکی دیکە لە سلسلە بەرنامەیەکی نوێ و تازەدا بە خزمەت ئێوەی بەڕێز و سەنجین دەگەینەوە. پێمان خۆشە ئەو جاریان جیاواز لە جارەکانی دیکە هەموو لایەکمان بەیەکەوە بچینە خزمەت کتابەکەی رەب العالەمین، بچینە خزمەت قورئانی مبارەک، بچینە خزمەت شەریعەتەکەی ئیسلام، بچینە خزمەت منهج و یاسا و ڕێساییەکانی ذاتی پاکی الله سبحانه و تعالی کە بۆ ئێمەی داناوە. دەمانەی ئەو جاریان بچینە خزمەت تەفسیر و ڕاوەی قورئانی مبارەک، سوورەتەکانی قورئان بۆی زیاتر و زۆرتر دڵەکانمان ئاو بدەین، بۆی زیاتر و زۆرتر خۆمان لە وشکاتی ڕزگار بکەین، بۆی زیاتر و زۆرتر شارەزاییمان لە شەریعەتی پەروەردیگار هەبیتن و زیاتر ئاشنایەتیمان لەگەڵ ئایەتەکان هەبێ و لەگەڵ هەناسەکانی ئایەتەکانی پەروەردیگار سوبحانەهو و تەعالی بژین و هەروەها ژیانی خۆمانی لەسەر دروست بکەین و پاشان ئەبەو شێوازەش بگەڕین و خزمەت ذاتی پاکی الله سوبحانەهو و تەعالی. دیارە تەفسیر و ڕاوەی قورئان لە قەدیم و لە ئێستاش وەگەر ژیان ببینێ لە داهاتووش هەر بەردەوامە، چونکە ڕەب العالەمین نەیویستی عەقڵی ئینسان دابخی لەبەرەوەی چەند عیلم پێش بکەوی زیاتر و زۆرتر ئیعجاز و گەوری قورئان بەدەر دەکەوی. هەر زانایەک، هەر عالمێک کە هاتبێ بە جۆرێک تەفسیری قورئانی کردووە، ئەو کەسانەی کە لە بواری توب شارەزانە ڕاوەی قورئانیان کردووە لەسەر ئەو سیستەمەی کە لە سلکی طوبی لەسەری دەڕوە، بە شێوازێک ڕاوەی قورئان کراوە کە لە ئایەتەکان باسی هەموو لایەنەکان و دەمارەکانی ژیانی ئینسان دەکات، کە لایەنی جوگرافیای تەماشەکەی، ئەوەی عالمی جیۆلۆجییان، ئەوەی عالمی کیمیایە، فیزیایە، ئەوەی نەحوە سەرفە، مێژووە، بەلاغەیە، فیقها، هەر کەسێک کە هاتیە سوبحان الله لە مەیدانەکەی خۆی توانیتی ڕاوەی قورئان بکاتن. ئێمەش دەمانەوێتن بەڕاستی زادێک، زەخیرەیەک، تێشوێک بۆ قەبرمان، بۆ قیامەتمان بەڕێ بکەین. ئەوەش عەساوە لەعەلا بیخینە سەر چاکەکانی دیکەمان کە رەب العالەمین ئەو شەرفەمان بداتێ زمانمان شیرین و پاراوکەین بە کەلامەکەی ئەو، و زمانمان فەسیح و بەلیغ بکەین بە کەلامەکەی ئەو، و خۆمان گەورە بکەین بە کەلامەکەی ئەو، کەوە شەرەفەکی گەورەیە بۆ هەر کەسێک کە بیەوێ رەب العالەمین سوبحانە و تەعالی ئیخلاسی هەبێ دەیداتی. بۆیە لە خزمەت قورئان دابوون ضروریەتێکی حتمی و ضروریەتێکی زۆر زۆر گرینگە کە هەر تاکێکی مسلمان، وەکو سید قوتب ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئەفەرمێ، هەر تاکێکی مسلمان پاسەوانی ئەو دینەیە. پاسەوانی ئەو دینە واتە پاسەوانی ئەو قورئانەیە، چونکە قورئان بە قۆناغبەندی دابەزیە بە ڕێزان. هەر ئەوە نیە ڕاستەوخۆ لە
لوح المحفوظة هاتبيت الله في غمر صلى الله عليه وسلم بلكو سرتا لو لوح المحفوظ نسرايتوا أو زللان جبريلا أو زهر لأسماني يكم هتا أسماني لأسماني حوتم هتا آخر يكم هتا أو شوينيك في غمر صلى الله عليه وسلم كليبوك أقر لا مالكي خوي بيبي يان أقر لسر بشتي حشركي بي يان لميداني غزاو زنج بي يان حتى لكاتي خطابت بي يان لكور مجلسي الذكر بي يان لهرشن وجقاق بي هاوين بي زستان بي كو قرآن دابز يا لأسماني سر وحتى خواري هموي أوبر باسوان بملايكة دكان دان دراوة حتى بباشي وبسلامتي قيشتا دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپیغمبر يشوى صلى الله عليه وسلم بو تيك راي مروفاتي ورب العالمين سبحانه وتعالى لسورة الإسراء كتحداك قورد كاتن سنك ديار اگر توزق بقرين و لبو پیغمبراني پیشتر عليه الصلاة والسلام سنك هر پیغمبرك هاتي رب العالمين معجزيش دايتي بونونا سيدنا موسى عليه السلام كلو كاتي سحر وجادو بابوا كخلق لو كاتي زور سر لشوا وسر قردانو تار الرجبوا بلام رب العالمين معززيش دا سيدنا موسى كاتي كواد دار عصاكي هرتي السحري ساحر كان هيبتال كاتوا وهروا دستكي وأوهم معجزانش كهاتن بكو بالبشتيكو سرخستني سيدنا موسى ودعو بانقوازكي برانبر سيستم استمكاري فرعون وهروا سيدنا عيسى عليه السلام كلا سردمي ويطب قيشت بو تلو بوبا رب العالمين معجزيش دا سيدنا عيسى عليه السلام كوا تحداي همو طبي بكاوكاتي بيز قال لوي كبخوي بمعجزة لدايقو أو زاكاتك ومردوي بفرمان رب العالمين بإذني أو زندو كردو توه كلو كاتي طب أقر همون خوشي كاني تسار سر بكر ما بلام نيدتواني كسيش مردو زندي بكاتوا بلام رب العالمين معجزيش دا سيدنا عيسى عليه السلام كتحداي طبي أو كاتشبك ولسردمي بيغنبري خوما صلى الله عليه وسلم ديارا لجزيرة عربي عرب كان ببلاغته بفصحاتي خوان زور دا النازي وعلماني كلامه ياخد للشعر لمناسبة كان دا شان نازيان بيذكرت رب العالمين سبحانه وتعالى قرآن نار دخواري كفصاحته بلاغته هند بهز بي اويك عربي شتين قاتن الا بي بي سي بتفسيره دري تفسير القران يقات رب العالمين سبحانه وتعالى قران نارت وكو تحداك نقلبو او كساني كهر عربا بل كلبو همو قوم كانوا همو لغه كان سرزمي كتحداي بكاتن لبلاغته لفصاحت هيتس كسانك هيتس قومك هيتس دانا وزاناك ناتواني بيت برام برقو آن بوسيت بويك لسورة إسراء رب العالم كفرمي قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أجر نك مرو بكان كهشت مليار خلق إستالة سرزويه هر هشت ملياري دابني هموي زانايا هموي دانايا هموي لعلم كان لتسلبوبي دانا هر هشت مليار او زنك اوا بلكو هشتا ملياري ديكي زنكان جبين يسري هر هميان بيك وزبها چي دروس كان بري چي دروس كان قطاب خانه چي بكن وقطاب خانه چي زانستي بهز بتحداي همو زانستي سرزيبكا بلام رب العالمين تحداي واندكات أفرمي قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا حموشا أو
زب هو بري بيك بين النات وان كتابة شو شو قرآن دان حتى رب العالمين لشوينش كا تحدى كي قورتر دكو داوا كاري كي بتسوكتر دكاتوا دفرمي همو كوبنوا زنا كان إنسان كانش بتوان تنصورتش وكو قرآن دابن ناتوان ديسان تحدى كي قورتر دكو داوا كاري كي الزور بتسوك دكاتوا دفرمي همو يان قلكو مجيب كانو خرببنوا همو شازانا ودانابن لهمو علم كان ناتوان سن كلامك وكو كتابك يا رب العالمين بين سبحان الله او تسمو عجزيك كاورو ايما لخزمتي دابن بشرف و كبتوان انت اويك بندل خزمتان باسي دكا تي اوي عزيز سنجينش كوكو مجلسي زانستو علم جيبو بقر كبراسي امام عثمان افرمي والله لو طهرت قلوبنا ما شعبنا من كلام ربنا اگر ايمد الله كان من باق بيتن براسي لكلام رب العالمين تيرنامي قرآن باشترين سرخرا لبو او امتاني كاللجيروان وباشترين تكي لناوبرا بو او دجمناني كواد جاياتي دكن وكوسر ورمان دفرمي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رب العالمين سبحانه وتعالى قومك نزان كدستيان بقرآن وقردبون بزانا بدانا بقيادة بسيادة بما مستا ببروفسيور توانيان همو سرزوي فتح مكان وقومانا چش قلانو تيرو هوزاني چشكه او كاتي حكمي سرزويان بدزو ابو بلام كده جاتي قرآن يان كرد امبراطورة تكان يان كوت نجير بي مسلمان كان وكو امبراطوري فارس و روم كهيز كاتك امبراطوري فارس نروخي بلام لسر دستي مسلمان روخاوا اوش تحدايا كي قوريا كهر أمتك هر قومك دس بقرآن بقري إلا برز دبي دجا عتيبك إلا سرشور دبي ويا رب العالمين كتحداكي أو ها قولدك وداو كاريكي بتوك دكاتوا كزناتواني كلامي شو قرآن بينت لبري قرآن براسي لقل عقل السليم كان قفتو قوي دكات لقل دلا زين دوكان دانشتني دكات وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون راسيك قرآن دا بزي بيناتي به برزة قرآن كلام رب العالمين هر قفتقوك هر قسك هر حكمك هر شرعك رون كربيتو إلا ببلغو باسي كرديا ببي بلغو باسي نكرديا وإستاش وقديمش كزانان تفسير قرآن يان كرديا أو ديك تيجي إشتين تفسير كان كرديا أجا نخو تفسير كو تاينا هدي تونك بحرك بنينيا هر زانا كهاتي بتفسير قرآن كربي أجر إما زيجاي سر سرمانش بكاتك تفسير كين دخوين نوا برواب كو وكو أوي و لدرياك تنها بانزكي خوي خزبي تناو درياكي تن بانزي تربو هندشار زايكي لقرآن هوا كزور تار ايما سرسامين بهندق لا مفسيرة برزا كان خواي قرر پاداشتا كام داتو بلام هشتا نان توانيا لأستي رافا کردني قرآن داب سنك كلام كلامي الله سبحانه وتعالى للاي اميني آسمانو لبو اميني سرزوي هاتوا لأميني سرزوي شوا وكو نورك پرشو بلاوي همو سرزوي كره بويا اوش قولترين معجزي أمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوا استاد تحداي همو دنیا پیبكا بو أمتي اسلام أمتي كراست زور زارا نخوش دا كوي بلام نامري بو هي او قرآن سبحان الله قوتو هزي نمري أمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقرآن دا بو تن اما لخزمت قرآن و تفسير و راضي قرآن دابين هشتان هيت من نكر دي بو رب العالمين لسورة الأنفال آياتي بستوتار الله أعلم كاتق رولا
برواداران دكاتن كأفرمي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي كومالي بروادارا أي أواني باورتان بزاتي باتش الله با قيامته هي بان قوازي ذاتي باتش رب العالمين ولام دانو كقرآن ولام بدانو بوتي تونك بان دان دكال بوجياني شي راستقينا براستي جياني راستقينا لنا قرآن ده الله أكبر تنزوان اگر تماشي آدكيب كي آرستي برواداراني كردية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واتا هر كسيك بان قوازي الله رسولكي صلى الله عليه وسلم ولان بداتوا او كسيك براستي سري خوي كريتوا او كسب زندو حسيبا اذكر جوابنا ذاتو اگر زندو شو بمردو حسيبا لا ياسي رب العالمين لبرو والله من دايتو چونك قرآن مروفاتي بانك دك بوجياني چي راستقينا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وارحم الأنصار والمهاجرة كفي غم صلى الله عليه وسلم هيد جيانك جياني أقل لجير ساو سيبري إسلام نبيتن كلو كاتج لقيامته جياني راستقينا چونك او دنياج مزرعك تشلقك بو قيامته كأقل كسيق نيت الدنيا ك ابن تيمية الله أعلم أفرمي جنتي دنيا قرآن هركا سقنيتنا أو جنتي دا بعد النيابي محروم دبي لجنة المأوى كقيامتها بوي أتو تون دينا وجنتي دنيا لن يجا كانت هر كلام رب العالمين كاتيك لا دعا كانت هر كلام رب العالمين هستاند دانشتن كرين فروشتن الجنهنان مع ملك ردنت هموي بكلام رب العالمين كواتا أتو محروم بي لو بهشتي دل نيابة محروم شي لفردوسي علاو لجنة ما أواو لويك رب العالمين لقيامة باسي كردية بوية دبي إيما بين ديك اللاوي آتكاني ديك اللاوي عموقي ناخي قرآن بي واتا تن بتنا بنزو بناواني قرآن هندما لواني شباش مالي دردتي بلام اگر هل للي واركي بخلي نوا دبين مسلمانك كبياني او دريا فراوانا قوليا ما سوى ما سيمرد وكان فريد ذات كنار كان سنك طبيعتي زندو ومردو لخونا قريت بوي رب العالم كفرميتي استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واتأتوا اگر بينا او دريا دبي براسي ملوانا جيتاك بي دبي اتو حيويت التدابي اگر حيويت التدابي او دريا مردوي لخونا قريت دل نيابة مسلماني كرزو كالنيا فريد ذات دريا كان كنارة كان يعني آخر إلى كنارة كان سنك بوغان دبي فريدة تدري واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ودبي بزانين أو جيانا جيانا كالجير سياو سيبري إسلاما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو قرآن فرمان دكات اي كوم اللي بروا دارم بجيانا چه راسي مبن كتيدا براسي شريعتي رب العالم تيدا بيادا نكري بجيانا چه راسي مبن كمسلمان نبن ايمان دار نبن بروا دار نبن لجي سياو سيبري قرآن دار نبن بجياني راسي مبن سنك وجياني اقا دار بن هو مفهوم مخالفة آياتك ورقرا اگر اتو استجابي دعوي رب العالمين وبيغمبرك بكي صلى الله عليه وسلم أتو بكسي شي زندوي ما في مخالفة وقريتيا مردو حسابي يعني كزواب النداوة بمردو حسابي أتو هل تندى وقود اللين حي كميت موجود كمفقود يعني بحسابا بوني هي نبوني باشترة تنكي تخيرين بحسابا زندوة بلا مرد بمري باشترة مردو بي باشترة تنكي تلسنية بوي رب العالم سبحانه وتعالى بوشي وازي إيمان دارن بانك دكات بروي أفرميتن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم رب العالمين
براسي بدانايتك زورة أو قرآن وكلامي هدي وخلاتي همو مروفاتي كردية بتهاي بتي بروادر لسورة صادش كآتي سينوك أفرميتن بستنو كتاب أنزلناه إليك مبارك أو كتابك قرآن دابزيا مبارك مباركة يعني مروفاتي لنزمي رزقاردك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب براسي دببير لآياتك أمكي واتا بتي ناو تفسير رافيق آياتك أو زابوشش وليتذكر أولو الألباب أواني أولو الألباب واتا عاقل جير أواني لكلام رب العالمين تيدك قرآن بوكسيشي يعني براسي زندوه بوكسيشي مردونيا قرآن اگر تماشكي لكو تايز زوري آياتك أفرمين حتى إنساني بجوليني بيت تفسير قرآن بكتون كاتو أو قرآن هر وكو خوي أو هابخوي نوهيس ليتيناغي براسي كابر عربيش بيتيناغات زارو تي بغا بغلطي دقات نازان مقصد ما بسي آتكان تيا بوي أفرمي لقوم يعقلون لقوم يتفكرون لأولي الألباب لأولي الأبصار زان القرآن لو تيهاتيا أوانيك خاوان بيركرنوانا وتبير ذا كانوا يعني أواني كخوان براسي فكر كفكر يعني إيش ذاك يعني كسي هو شارن بيدارن ده زانت سل لدورو بريان ده جزري رابر ديان خويندي تو ولا يستعد هذا جين وبرنامج دادن بدهاتو نكسك بن بينو برون هيج بروبو مشان ديار دميت قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين القرآن كروان كرا براسي روشنائية نوريكا وكتابا همو أحكام كاني برونو بأشرائي ديارا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وهر كسك بيه بيدسي بيه بقري رزا مدي پروردگار بدس ديني هدايات تدريلو أو ريقا راستا ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ورب العالمين داري ديني لتاريكاية كان زا أول زار تاريكاية بيه باور واتا تاريكاية او بتانی کوا سرشان و دلی چاوی انسانیان تاریک کردیا و چفر کردیا او بتانی کوا عقل انسانیان داخستیا دیتن روزگاری دکاتن لو تاریکایانا او زاو یهدیهم الى صراط مستقیم و هروا لبو رگا راستکا هدایتی دور مائده که لسورة المائده آیاتی شازده بیدوی بزن قرآن كلامي پروردگار سبحانه وتعالى لبوب اندكان كهاتي لري جبريل ولري پیغمبر صلى الله عليه وسلم بوي پيويستا امي مسلمانان براستي لخزمت تفسير راوي قرآن دابي چون که هر كاتك ايمل لتفسير راوي قرآن تيگيشتين او كاتي پيويست من بهشتا چي نابي بلام چون لقرآن تيبگين که اوش براستي بسياركا او كتابك هاتي بو شوازي كيستا وكو مصحفك لبردستي مدى اما بو احساني او هاتي دقين نخير او هاتي ناقين برنزان حتى كابر اگر عربيش بي تيناقات فيبيستي بطن مقوماتك بطن خالك بهز هيا كتي دابتن او زابتوين لقرآن بقات تالا القيدة هاتو بإذن رب العالمين دين السر او خالاني كفيبيستي تيدا شارزابين بوي باشترو زوانتر لقرآن يبقين تال خيشكو ديداري شيدكا لبرنامج رافي قرآني مبارك بخزمت ايوي بريزو خوشويز دقينوا همو لا يكتن بزاتي باك الله دسبيرم كيس بارد اكزاناكاتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده وبالرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكره بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، قاضي الحاجات علام الخفيات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمزات، لا تختلط عليه اللغات على اختلاف اللهجات وتفنن الفنون والعادات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا يمل باستغفار المستغفرين، ولا دعوة الداعين، ولا تسبيح المسبحين. وأصلي وأسلم على سيد السادات، سيدي وقائدي وحبيبي محمد إمام الثقات، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الأئمة الدعاة، ومن منهم على شرعه أضحى وأمسى وبات، إلى يوم أن يجمع الله الرفات. أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله الكريم المنان وطاعته، ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين، ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ميوانان ماضي خواي قورا برايان خشكان صلاة ورحمة وبركة خواي قورا لسرهم الله يكمان دابي آزيزان إيمان خطوي رابردو وطمان تواوكري باس وخواسي جيران كينو حقي دراوسي وجيران لسر أبي دين بلام أم حفتيا تأجيل يكين بو حفتي جيدي أم بدو حفتي دي لبروي مناسبية كاتوا أوج مناسبية محرمة شاكتر وايا باس وخواسي محرم بك نزاني صالي كوشي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكو شعارك إسلام وكو صالك ني هجري باس وخواسي أم موضوعاتي أم موضوعكي دراوسي تأجيل يكين بو حفتي كيترو يام بو خضري كتر خوش الإسلام هر يك لئيما كلم جيانا يا دجي تشبيه كراو وكو سفينيك وكو باخليك وكو كشتيك بناو آريك أرواب كيني أو كي بري البحر كي تواكت جيش تكناري دريا أو كوتاهيتي هم خلك كله بدابزا ك أو كسيك ولا سر باخير كب وجيش منتهاي لو دقيه ولا نقطي بدايته درج أو باخيرياك أو كشتيا أو بحري بري أو رباري بري جيش تكنار دريا أو النقطي صفر هم نفر كان دري دابز أو كلنا أو حاجتي تواب موعدي تواب سر كي تواب روي عندك العلماء تشبيه عمر إنسان ينكردوا صال ديو صال أروى كات ديو كات أروى وكو أو باخره أو كشتي عمر إنسان روش بروش سبيني هلسي شود بسر دادي شود نوي سبيني هلسي أما وكو أو باخره ويا سبر سبر لو نقطة وكدست فيها كمناوي هاتي تدنيا وإنسان كلدائك بي أو النقطة بداية برو أو لحظة أروى كي تركو تايتي كوتايكي اويا عمركي تواو ابي اجلكي دي هنديك جار عمركي خواي قورا واي كردوا كاتيك لدايك بهر فارسن لحظة يق وفاتك هنديك جار واي كردوا نا ارض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا خواي قورا فرمي هنديكي هرب من عليك ديت الدنيا والروح ليكشم بوي بزان قوتي منا وهايا هنديكي تر خواي قورا فرمي وازي ديلم هتا دقات ارض للعمر ومن نعمره ننكسه في الخلق او اي كواف فرمي خواهي قولا هنده كواندا عمري قولا اكم ودريش يكم ودي كمناو انتكاسي خلق خوزقه بو خوزقه دخوا او اندا عمري قولا نبوها زور زار خلق شيء قيل ايما تمناي عمر دريشيكا بلام كدقات حالتي چي اوها بيري چي اوها تمنايا كنا قيشتايتا وحالتا اما برنامي خواهي قولي كزناتواني ام برنامي الراقري ام سفيني كدرتوا هیچ کسی ناتوانی رای گری بدستونی بدست منی خواهی گور ام سفینه ای برای کردو ام عمره انسانی برای کردو دبین لنقطه بدایت و دست بیه بکی بگیت نقطه نهایت ام جا حساب و کتاب دی ورا تو چید کل جیانه یا چید کل خلال ام ساله ام ده ساله ام بی ساله که جیان عمرتا امش سال با سال که ایم مناسبات کم باسکین امتا نبیر نجه ام سال که پیفین نو سالی کوچی سالی 1438 هفته لو پیش 1437 بویسته بو به 1438 کوچی پیغمبر صلی الله علیه وسلم 1430 اون ده ساله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لشهر مکه و هجرتی کرد بو مدینه ام ساله بو به ساله که جمعیری بو وی کوا مسلمان برنامه و تقویمه چی خوی هبه اوی کوا اسفاده لیکی اوی کوا سالانه کاتی ام مناسبه دی من چند زانبه چی لی حلب جیرم چند زاویه چی لی حلب جیرم چند خاله چی گرینجی لی حلب جیرم چکا هجرتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اونده پندو درس وانو عبرتی تی آیا بساله خود بطاونه بوی هر ساله من چند زانبه چی لی حلب جیرم جانبی امسال چند خالک باسکم لهجرتی لسالی نوی کوچی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلیم یکم یان یکم خال مسلمان لم ساله چی کر سالک روئین سالی لو باش علی رواستان خطبه موته و موتم دبی خود آماده که امسال نوی کده سالی کدبی پری بکی لعبادت دور بی لتاوان دور بی لخرافکاری ساله کروی دبی بزانی فکر که تو چید کر او ساله کروی ساله کروی ساله چی ترهات و ساله کوچی چید کر چی کاری چی باشد کر چید کر بو برنامه خواهی گوره چید کر بو بانگوا چید کر بو دعوه آیا تاوانت کر انسان جیر و عاقل دفتر یک ورقه دادنه دلی سالی پر لدوازده مانگا ام خراپانم کر یکو دو سه هموی دجمیره وعد دا بلین دا و پروردگار نیکا او غلطانه نکات ام زالالای چیتر لورقه چیتر نسی چی باشه چی کدو باشکان گیان دی بچو چنه برزی کدو بلندی کدو انسی لنا ورقه چیتر اما انسان جیر و عاقل الاستفاده من اخطاء الماضي استفاده ورگری سود ورگری لحلکانی پاشا نوی اوی پیشتر ساله لو پیشتر استش خود آماده که با ساله تر من دلیم چید کر اگر لبیر چو ام سال تاوانی خود لبیر چو و پیغمه سال سال تنه ابکی علا خطایات بگری لسر او تاوانانی که سالی رابردو کردو تا لبیری مکه ملک راو روی نا هت زاره ها تبیر توبه استخباری بوکا وعد بده جاریت نگری تو سری اگر لبیر چوه خواهی گوره زور جوان لبیریتی اگر لبیر چوه ملائکتا کان زور جوان نصیبی آنو لبیری آنو کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون خواهی گوره ده فرمیه هموی لسر شان نصراوه او صالح چی کدوه هموی لسر نصراوه هموی لسر شان نصراوه باشد کدوه باشکت بو نصراوه بزیاده و خرافت کردو خرافتش نصره و گتو بو استغفار نکرده بیه دست هم نگرد بیه دو گناحا دبی سزاکی بده دبی سزای اوانه بده که کردو تا اینا کننا نستنسیخو ما کنتم تعملون اوی کواب ده تانکر ایم اللای خو من همو من تو مار کردو خواهی گوران فرمیه تو مارم کردو هموی بیه نشانه دو وقالو لی جلودی خواهی گوران فرمیه کو ملک را گرم لقیامتا لقرآن ده فرمیه وقالوا لجلودهم بانجان ذكا دليور تو فلان شتذكر فلان تاوان تذكر تو استغفار نكر هل سير اشتي بردوان بوي هل خدا من وام نكر دو بلغت انسي انا لي لم يدرو دكا دلكا بلغت شي خدا يا كم وام كدو خاي غورا فرمي بجل دكاني ببيسي بزماني دلي قصدك ولا قصر في ابن توب بشايت لسري پیستی قصدکا دستک اقصاکا لاقی قصاکا چاوی همودی تقصا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا بباورکتا وانبارکب بزلدی بپیستی بچاوی بدست دلی قصدک دستی خویدکا قلی من لبر خاطری توام کر بوی اسراحت بخشم بتو دستکم چاوکم داوینکم تو استشهادي لسر من ذي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون دستكان دلين إما دا صلاة ماني أزانم تو أو تاكيت كربو إما أو قناحانة كرب بوي كوان لا شد إسراحة كابلان دا صلاة إما ني أنطقنا الله
1: خواهي قولئي ميهنا يقصى أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة الأول أو خواهي ميدرس كر يستدستكان ميديت قصى وما كنتم تستدعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ظننت أن وهو دستلاق كانتان شاهدنا بأن وكردن بشاهد سرتان كواتا ملخصي أو خالة دببزاني توفار صال شيد كد وصالك بسردان روين شيد كد لباشيا چيت كر هر بردوام بلا سري چنه خير و صدقاتت كر اگر بيتو او صالة ست هزارت كردو محاولك امزا رزياتر كي امصال وعد بدا غلطت نكردو محاولك بردوام بلا سروي كر نيكي رشوت ور نكرتو بلتيرد ور نكرتو وعد بدا بلي خدا او زماني نفامي مجاري تر اوانا ناكمو او خالي يكم خالي دوام هجرة او كوا انسان بلا شو ببدن هجرت بك ابي بر على جيك وبوجيا في خمس صوص فرمي تواب نما او نما افرمي لصحيح البخاري المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهاه الله عنه افرمي او هجرتك من كدم لشارك وبشار جيك بجيبل بوجيتر او هجرتنا ما فرميت يا غمص وصم طاب وبلام هجرتك يتر هي الزور قورتنا او هجرتك يا غمص وصم فرميت دور بيت ولا جناح هجرتي جناح بكي لا جناح وبروي لا تاوان وبروي بوشتك تاوان تيدانيه دبي هجرت بكي لا شرك وبو توحيد دبي هجرت بكي لا شرك وبو توحيد بلو توحيد اخوي قور بروي أفرمي خواهي قولا كسي الشرك بمن بكا لي خوشنابهم إن الله يغفر الذنوب جميعا لها مو قناحك خوش بيتنها للشركة أفرمي من للشرك خوشنابهم ويها وضاني بوخواه لقل خوايا بانقشي كسي يتربكا لقل خوايا بانقشي كسي يتربكا بانقشي قبر وقبول بكا أولياء وصالحين بكا برو بانجش لسر قبر كان توسليان بيركا بانجيان بكا سين بغيدي خواه بخواه أما أنها مو الشركة للتوحيد وهجرت اويته للشرك وبرو توحيد بروي واصبيني لطاغوت ولظالم ولاستمكار كان واصبيني لقوميته لتحزب والله ما دام كردا اجا كافرش بقيناك والله ما دام كردا اجا دش بدينش بقينا كردا او زور جار زور جار اجا دارم كدونته والله والله اجاتا نبسين بخوا بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرميه كعبد الله كري مسعودنا فرموي خلقك أقدار كوا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله خلقك أقدار كوا هيت يان لي دوامك تنها أون يان لي دواك شاهدي بيننك خوايك شركي بينك سين بغيري أو نكن حيوانات قرباني بو غيري أو نكن كسب خوا نزانا غيري خداي تعالى أقر أو يانكر امجا ولا بو سرباسي نيجو خواسي نيش امجا بلي ولا خواي گورا پينس فرزي رزرتان كردوا او كسي كوا توحيدي طوا نبي مشريك بي نيجا كش اسفادينيه تماشاكن خوشلستان تماشاكن او حفتي رابردو حفتي كدو حفتي لسليماني اگاتان ديو مؤتمر يكرال لسر استيكي زور گورا لا گورا ترين هولي شاري سليماني او اي كملاك امتيار كردي اغاتا ليبو اي دابران مؤتمر اكي زور قوري كرد همو اقصاكان دش بخواه وبيغنبر دش بخواه وبيغنبر وبإسلام وبدامين آفرتي مسلمان وآفرتي محجبة او همو سكايتي كرد اغاتا ليبو اغادارتانا كما كسنالي او الرأي خويتي والله او الرأي حزبك شيء والله او ايبلي الرأي حزبك ان يدروك أزاني شيء اللي يدانش تبو هرشي أم داني أو حزبها اللي يدانش تبو هر هم ويتبلي اللي يدا كده يقول خوا فلسطين هوايا هوا خوا فلسطين هوايا قال طيب أو أي كلام يدانش تبو هم ويبيكني نلي والله أو أي سبب حزب علماني بيوقفوا في غمصة وصمتون عبد الله كري مسعودنا فرموي يا كم جار بلي باشرقنا كان بخوا أجا قبول يانكن أم جا باسين يجي دخل يانكن شو كان يجلك قبولنا بيجا مشرك بيه او همو دشمنی خواهی دانشتونه دلیه زملاکمتیا زور برونی و آشکرایی دلیه خودتان سیفتان که جوان جوتان نبیه بابا دیگنه اواني خوتان سيدتان كرد ناوي او شخصاني هنا دلي بريز مام جلال بنصن والي خوتان جوي لراجرن باولام بدنو اگر وانيا باولام بدنو دلي بريز مام جلال دستي لسر پشتم دانوا ام برنامه او بومي كردو وقصي خويت اگر کس يقلي وانيا بامر ردي ملاك امتيار داتو کس ردي ندايو جو بگرن آگاتا نبی دلی او رأی خوم نید دستی لسر پشتم داناوا لهموشی نخوشتم دلی پار سال که او دابرانم کرد دلی مؤتمرکی پار سالم کرد دلی ورقی چی عملم هنای بردم سروک حکمت با سروک حکمت جواب داتا و دی او وا دلی دلی ورقی کم هنای بردم سروک حکمت وتم دبی ام خالانا بکن بولا ناو بردنی ام تندو تیجی ام دینا با دلی او جوتی دست خوش بید دلی خالکانی دوازده خال بو حتی است دلی سروکی حکمت با سپاس و نو خالی تنفیز کردو نو خالی تنفیز کردو تماشا که امانه هموی کبون و تبود جایتی ام جایتی خواه و قرآن اسلام کز نلی والله من رأی شخصی خواه لنا والله والله یا وی وابلی لقیامت خواهی گفر راد دگری تو سر با لاینه چی؟ زور بی لاینه که بانگشه اواکن دوش بخواه و پیغمبر والله راد دگری خواهی گوره راد دگری پرسیار اللی که باسم کدو بوتان زور جار حتی ام موضوعی که لا نکی تو سر بخواه و پیغمبر نبی اصفاده نیه نیجکت و عبادتکت و حجکت اصفاده نیه هیچ اصفاده چی نیه خاله کی تلو خالانه اوی کوامن پیتان اللیم والله خواهی گوره منو تو لقیامت راد گری او اقدارتم کردو یک ذره خوشویستی بو خلچ علمانی و بباور و کافر ده بیتا مایه وی که خواهی گوری لیه طور بی عبادتا که لیه قبول نابی بخواهی حتا ایوار نیج بکی حج بکی زکاة بدی بنصی حدیثی بیغا مصاو سمیچ لیه قبول نابی که فی خوتا او من پیتمو نخوت هل خلطه نا نبکا و دوائی قصی خلچی اخرار حق النبی کومل ملائی کومل ما مصایی چی آینی خوی علمانی بیو بانگش بو علمانی دبکاو لناو دانش نکت ما شاکن خوش ویسان دابرانی پار سال ملائی چی تی دابو کاته ملاک امتیار جنی بخوا و بپیغمبر و با اسلام دام ملاکش تی کنی لگویا بینی سیری کن لانتا نیت سیری کن ام سال که ام دابرانی کن سی ملا دو ملائی ترشی زیاد کن بون بس سی ملا اوانش پی کنی تن که گالتای دکن دی گود براس تو خواه تو اجدان تان دلی براس براس خوشتر انگوشتی خوشتر گالتا با قرآن و با اسلام کرد اوانا ملانین اوانا بلان اوانا دعنی لسری توب شویلن لیت تیگرن خواهم با گالتا چند ملایک بانگا کن ملاکان اصلا دورن لدین ایانوی تو گمراکن بلین اوتا ملاش من تیدایا ملا چیم کم لملاکا کافر بیر دانشت بیر لمؤتمر مؤتمر که دش بخواه با پیغمبر من چیم کم لو ملای او بلای او دین کم بو تیک داد او ملای زیاده نامانه او ملای خاله کی تلو خالانه کل ل اشراک او برو توحید روی ای مت سنت زباس من کدوم متو مانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهی گوره ل قرآن فرمیتی و آن المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا مزگوت کان مالی خواهی گوره تنها مزگوت با جای عبادت شتیتر من نیه جایتر من نیه با زرگ لیدان و تقل لیدان و ذکر کردن گلاب کجانو امانه من نیه لشرع تا چه و ما چه و مشتانه من نیه تقل لیدان و زرگ لیدان و شم موز خواردن و شمع خواردن و برد خوددان و امانه نیه لإسلامه اوی اما بکا غلطی کردو مشتانه من نیه لإسلامه اما غلطه شریط یکه یا سیدی یکه یا چه حضی کرده توانم بیدمه فتره نو پیش شیخ اگل شیخ اکان که بناو خوی ناو شیخ زرگ لخوی دا خنجر لخوی دادا که خنجر لخوی دادا دول لروی او مجلسا حاشای او مجلسا پیسی ناو ری خولکانی انسان کاتی که ناو ری خولکانی جی پیسی حتا دیتا خواروا پیسی ناو ری خولکانی لگه خنجر که بدا بیتا عرضک درمشکان دا چن با گانگوما او پیسی دا خون او پیغم صلاصا دو ویوتوا پیغم صلاصا بیم ایوتوا پیسی ناو زگی کسی بخون او دینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم او شریعته که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنائی که انسانی عزیز کدو هل نوی آتی دایا شیخی که تل لسر اصفا لسر اصفا که تی اوانی دی هموی پی اصفا که ما چکن پی اصفا که نک پی شیخا که یعنی یلی نورکه ونده گوره نک خوی دایا تی اصفا کش أو الشريعة كي أو في غم صاصن إما أوهان في الكرد إما أوهان في الكرد بي سي ناوزك إنسان بخوي أوش أو أوهايا شيخايتي بون نوعية أوهايا أوهايا هجرة والمهاجر من هجر ما نهاه الله مهاجر أوهايا للشركة وبدأ التوحيد بالرا واس بين اللمشتانة واس بين اللمشتانة لتتيو مكيا وأن المساجد لله مزقوت مال إخوايا لبيع عبادتي خود بك عبادت داني شنوية بك أقدت بيان اعتكاف بك بين مغرب وعشاء ورا لدواي نيري سبيني بو خود بمينو في إذناك أم قلوب كجانوية وشمع خواردن وبرد خواردن ودو بشك خواردن أمانة دروس نية أمانة دروس نية تنزار إما بخلتي دلين دلين پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم نهي كدو لفلانش دلين قينا او نهي كدو بز من ايكم او ابي بكافر لو قصي هر كس يو قصي بكا دبي بكافر خالك يدل لو خالانه لا للشركة برو توحيد لطاغوتيته لبلود برز انسان بخو برزان بو تواضع تماشاك حفتي رابردو سفر يكم كرمن بري مصيفة روشتم تماشاك أوهم كوشكو كلارا أوهم كوشكو تلارا برزانا بو ريانوه من تعجبهم دي اللي خلچه سربو عزبانو بو بنمالانه باشا تو هيتش نيا بخوي واخريك لبرس باشا برسيارناك قيامت ديش او قيامت تويان فوتان قيامت نما روي قيامت حديثي في غنبر آياتي خواهي قولا قيامت نما كلا قو اواني ادي بو الدنيا يخوت باشا تو برسيار ناكي تو برسيتا او همو كوشكو تلاريه تو هيتش الدنيا باشا بو عقلي خوت بو الدنيا فكر كلاو فكر اوانا لو همو خوشي وناز ونعمتا تو تسيد بسرهاتو تو لچوي اوانا لچو بو الدنيا يخوت فكري ليب كلاو خوش ويستان اما معناه هجرتا هجرت لتاوان ودبي تاوان هجرتي تاوان بكي برو چاكا هجرتي ايش كردن وكار كردن لغا خلچي خراب برو ايش كردن لغا خلقي تاك برو بانقواز بو خداي قولا بو خداي تعالى لناو مؤتمركي دابرانكا وزيري خيندني بالا يتدا وزيري خيندني بالا بو پريشانازي ودلي ايما پیمانگا کان من داخل پیمانگا اسلامی کان من دلیل لهولیر و لکردستان هم داخل دلیل او انجاز نیه او چاک نیه با چاکی دزانی وزیری خندنی بالا پیمانگا اسلامی کانی داخل تو علی او چاک نیه او اشته کی باج نیه ام حزب کبیتی به بیش شرمانه پیمانگا آینی کان پیگ هاترو لهشت پیمانگا لسر عصری کردستان کمر کم با مستقیم لیجی کن او پیمانگای نه به برنامه کی زور جوان برنامه کی زور ورد هستان او یک دستی فکر وزیر کی گوران ل وزارت اوقاف او وزیر دستی فکر هستا اوانی همو نقل کده سر وزارت خیندنی بالا برنامه کی زانه چن جوان بو هستا اوانی همو نقل کده سر خیندنی بالا ل خیندنی بالا وزیر قرار ذکر او ما حدانه چی نمینه امصار لو ما عديك من سربه وما عدم زياتر همو صالة زياتر لشستو بينز حفتاو بينز إمام خطيبي باشي تخرج فيك دزانا نمصال سن كسيان ورقتوا دوكس هتا إستا دوكس ورجيراو ها بزانا تماشا أم برنامج وانا سبرنامج كي بيس وخبيس وكفر عندنا بوان نهشتني دين بالفعل وزيرك اللي يوتي من بزانا إيشي تن باشن كوكوك وزيري خيندني بالا نمهشت همون قفات كر برنامه که چند جوان دارش علمانی هر علمانیه به هر چه ناوی اگه بیه به هر چه رنجی اگه بیه علمانی هر علمانیه خوش بیستان خوش یادتان لکمو آگه دارتان لکمو والله انسان ایمان ناهینید اگر سر با کفر و با کافر بیه خالی چیتر اوی کوائم اصفاده لیکی لهجرتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تفحیت با دین انسان در تفحیه بکا بوم دینه بقصه بزمان بدست دینی خواهی گوره بلاو که تو نشری که دینی خواهی گوره بلاو که تو نی شاره تو لحشه نبو دفاع که چونکه هویه تو هویه جوانه که تو ام دین جوانه والله دینه که لدست دا تواب او که ترش همو لدست دا کرامتی ایمه برزی ایمه لم دینه شانازیب که با محمد صلی الله علیه وسلم شانازیب که تو مسلمانی اوی کوابو ماندره که بین تضحیت لدین پیغمبر صلی الله علیه وسلم آماده بو بروح بزسته بمال بملک اوانی کوا هلشی بجان لگه خویا أقبلي والله تنها پیغمبر يقونا أو تا إمام أبو بكر پیغمبر نبو كابرايكي قولة لتمن كتكيك أسماء أبو كتكيتر كعائشة أبو كركيك عبد الله أبو أماني همو بن مالك همو لخزمتهم دينبون آمادبون بالروح إخوان روح إخوان تشكشل دينب كان أوي إسلام أوي لأيما دالي أما بيه بريك بجولي لو پیغمبر صلى الله عليه وسلم خالكي تلو خالانا آمادبو هموش تيك بزيبه لي كلا سنوري مكدور كوتوا فرميت بتشاي مبارك جهات أخواره وتي مكة روك الدم مكة وقصي لك مكة وتي مكة والله إني لأشهد أنك أحب بقاع الله إلى الله تخوشترين خوشترين ولاتي للآن خواي جورا بلام أوان من يندرك الليرة دبي برون بجيت جيلا هل لو كاتيا خواه گوره نهشت پیغمبره که دلی بشکه آیت چی هنایت خواه رو اِنَّ الَّذِي لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاد اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاد و تیا پیغمبر آگار لی بیر چند ساله کی تره چند ساله کی تره با عزیزی دیتا و نوشاری مکه هش سالی نبر پیغمبر ساسم هاتا و نوشاری مکه بو پر عزیزی و کاتی که هاتا نوشاری مکه خلچی هموی کومونو انصارا كان هاتنا خزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتيان يا رسول الله تو لم ملاتا در کران اما مالي خو من بوتو کردو استش آمادين بروحو بلاشو بجشتل خزمت تو يابين خو من فداكين بوتو بلام يا رسول الله اما حزن داماني گرتو اما دلتنجين پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی بو دلتنجن وتيان يا رسول الله اما لود ترسيم كتو هاتي تجي ومكاني خود اما لبير كي اما بنيري توبو ولاتي خومن تو جنشيني ولاتي خود بي لناو كسوكارا كدو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی من بركم بو حاضر كن من بريان بو حاضر كن زور تأثيري كلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقصية فرموی انصارك هن جوتا لبي المحيا محياكم والممات مماتكم جيان هل لقل ايوه حتى بمينم لسر ام ارزا للا ايوة دمن كم مردشم لنا ايوة دمن موحد تام في ادم امتن رجل شاري مكابم الهي دي بزيد يلم شاري مكابم ونال شاري مدينة المحيا محياكم جيان هلا قال ايوة خوشة دل دل مدن خفد مخون نلين پیغمبر لقل ايوة ناياتو نا مردنا كشم هنا بيلا شاري مدينة بيلا ناو ايوة يا امرم ايوة خلطي كي باشن امزا دسي برزو كوتي خدارا هر کسی انصاری خوش بیست خدا من انصار کانم خوش بیه آوان برای من هر کسی آوانی خوش بیست خدا توش آوانت خوش بیه هر کسی رقی لوان هلگر خدا توش لوان تو رب و رقیان بیه هلگر آوان معنای هجرت خوش بیستان با ایم لی تیرگیم خومن الله خلط یعنی خوش بیستان با ایم لی حالی بینو لی تیرگیم معنای هجرت چیه هجرت ویه انسان تضحیب کابوم دینه آماده بیا به هموش تیکو بسر و مالی خوی تصحیح ام دینه بکا دوامش هجرت بکا لا خرابکاری و برو چاکا لم رو وعد بده و پیمان بده لگل هیچ ظالمی که ایج نکی لگل هیچ تمکاری که ایج نکی بطایبتی لگل علمانیت اگر هر چی بی اگر هر چرنجی بی به هیچ شوازه پیمان بده بخوای کوده يا ربي خدای بو خاطرنا و جوانا كاني خود لبنا حكام من خود يا ربي خدای بو خاطرنا و جوانا كاني خود ولات من پركي لخوشي لشادي يا ربي خدای ملاكم تيارو امسال كاني و فلان و فلان يا ربي خدای هموي بدرد عاد و ثمود بري يا ربي خدای بو خاطرنا و جوانا كاني خود اوه كوان مشاعر مسلمانان اشكيري اوه دل مسلمانان اشكيري جنو بخواه دا با پیغمبر دا با اسلام دا يا ربي خدای لي قبول نكي يا ربي خدای واي بي بكي بيكي بفند زمان خوي و لاين و حزب همود و بركي يا ربي خدای بو خاطرنا و جوانا كاني خود لگنا حكام من خوش بي يا ربي خدای بو خاطرنا و جوانا كاني خود لگنا حدايك باب من خوش بي بارك الله لي و لكم في القرآن العظيم و جمعني و اياكم تحت لواء سيد المرسلين اتقوا الله ايها المؤمنون و الى الاسلام ايها المسلمون يرجع اليكم مجدكم و يعود اليكم عزكم ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والندامة للظالمين ولا عدوان إلا على الكافرين المشركين وأصلي وأسلم على سيدي وقائدي وحبيبي وقدوتي ونور عين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اتقوا الله أيها المؤمنون وإلى الإسلام أيها المسلمون
0: يرجع إليكم مجدكم ويعود إليكم عزكم ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. واعلموا أن الله قد أمركم بالصلاة والسلام على نبيكم فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. خوش بيستان يبدو خالي قتك هي خالي يكم دينا ايو بنيتان شاجني شا جواني جني كردستان بابلين بو مصطلحة انتخابات يكرا هل بجاردن يكرا او همو مصرفة او همو كنالة لويبو او همو بارزورة او همو كسي بيانية كدعوة كراوة زيادة لسي هزار كسي بياني دعوة كراوة خوانو عائلة كانيان زوربي اواني كوا قصيانا كرا اگر آقاتان ليبو بي لبروي من متابعام كر بزانم ام موضوعات سيو كيلا بشتي دي زوربي او شا جنانا او آفرتاني كا هل بجير درين بوا تو باسا كي يكم ياندلي اما هي كردستانا زوربي او جنانا عارب بو اما باسا تو اتوه چي بكي اتوه چي بكي اتوه بو همو دورو بري هرتي بي اخلاقي ولاتاني درو هي لبروي شكلي جوانا بيه نتا كردستان لير عرضي كي وكو ميمون بلي أما آفرت جوانا كاني كردستانا أما عيبنيا أما أما أما أو كرامتك لا كل شور شكاني كردياتي فيربوين أما ما فير كذا أم نوع فير كردنا آفرتي لبناني بيني وبيك يبقى كردو دايني بلي والله ما شاجنا جوانا كاني ويا شتا جوانا كاني ناو كردستانا عرضيان كيتو مكياتيان بكيتو الرنجيان بكي لها مشي ناخوشتر بم ظروفا ناخوشا بم بي باريا دلیل سرکی حکمتش دست خوشی که دو پیام یک خیلی تو مبارک باهی اگر لوک سیک وا یک کم دلیل چه تو خوا اما جوان اما عیب نیا بن بی وضع بن ناخوشیه 3000 دامن پیسی دنیا کوکی تو لکردستان لقته لکانی کردستانی کوکی تو اما من راستا اما چی کرامت یک ما قبول که دوایان لیکم و الله ملت زول لیتان تو ریم اما اهانه اما اهانه کردنه با خلق خلق بيه معاش وبيه فاري توتي أو همو مصرفاك إلى خلشي خراب وخلشي خراب مبوديني تناو شاري أو لير هرتي بيه أخلاقي ولاتاني لير كويك يتوب ناري كل أما غلطة خوشة بيستان والله أقدار يانا كمو أما زور غلطة يعني من لتواي لهاتو إتر لواني تقبولي أم إهانات النكات أما إهانة في ذكري بيش مرقواها مو يخوي الدلية بيش مرقا دل صوزنو بصوزنو أمشي عارة قورانا ولا يداني داوا لپیشی پیش او لیرش نه ناوشاری هولیر، ام همو بی اخلاقی دنیای کوکر دوت ولیمان. اما غلطة خوش نیستن، اما غلطة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولأهل السنة والجموعة والجماعات اللهم انصر من نصر الدين اللهم واخذل من خذل الدين اللهم يا العالمين احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعله آمنا رخاء سخاء أمانا يا أرحم الراحمين ورحمتك الواسعة على من أنشأ هذا المكان ومن يعمر فيه بالعبادات ويقيم فيه الصلوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم للصلاة يرحمك الله.

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوی لکاتک گویل بان د بیت بلید شایتی ددم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روان کراوی او رازیم خوا پرورگارم بیت محمدش روان کراو اسلامش آین او خوا لگناهکانی خوش د بیت.

والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. خواهي قورة بخاطر رحمتنا وبيرو زكاني جوان تانكا بإيمان وبإخلاص وبإحسان خواهي قورة منو إيوش رزقاركا لأقري جهنم ولا روجك بمن مرينه لإيمان من رازي بيت أهلي طاعة مغفرتي خوابين خواب خاطر رحمتنا وبرزكاني أو كمي إيمة بتماين زيادك وأو زيادي إيمة شاروانين بركتي تيابك واتا خواي قوري أرمت إمام داك كرداركان من شون پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم معاذي كوري جبلي زور خوش قرقو لدوينج عصر روجك تسي كرده بان شاني أنا أقصر إلى رسول الله. معاذ عمري سيدو صالجيا يعني سبحان الله ومعاذ شاخاء وأهلنا وكي ولا قمي أخلاق وطاعة به وكو إيوبو أهلي طاعته أهلي محاضراته أهلي دروس بو بيايكي عجيب بو بيغمبر زور خوشي قرق بو صلى الله عليه وسلم تاك صحابة كبيغمبري خوال دوين يجي عصر دسي كرده بان شاني والرواس شي نادا كردويته دس الراس جوانا كي بيغمبري عليه الصلاة والسلام دسي راسي بيغمبر دسي راسي معاذي قرتوا وشبك بين أصابعه آي بيكرت آي كرت بمعاذ بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اترك ألم بيغمبر بزانن كي واي كرده بكي يعني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أويك ملائكة ملائكة قلكم أنا كل سري بوي بس بيج نفهم كيف يفسر القرآن يعني شون بيغمبر قرآن بو عالم توضيح هذا أويك لطائف قراو خواي قوراها مجنة كان بوي نارد بوي مسلمان بالنجر دسي وصفك لقرآن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يعني خواهي قوري وصفي بيغمبرك كباسي قرآنك عليه الصلاة والسلام جنوك كان شريان أكلنا سري كيف يسمعون القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم أويك لقل خور مانغا شركة دمشاوي أويك والله في الروايات هاتوا جبريل كهاد ولاي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يبشره بالموت في الله أنك سوف تموت وتي خواهي قوري يقول إن الله وأهل السماء اشتاق إلى رؤيتك يعني يا محمد ونزاني أمري مردنك سهل بسيط والله خواي قورا لقل أهل سماء هرشي أهل عاصمانه من الملائكة الكرام اشتاق إلى رؤيتك استأنبيا وارنوجي عسرة أكابشاني معاذي كري جبل ودسي كاتنا ودسي ودسي أقشيه وسيري أكاوالي يا معاذ إني والله أحبك والله توم خوشوي الله معاذش دسا كاتب عوشي الله ببيغمبري خواله بأبي أنت وأمي والله يا رسول الله أحب كلمة سمعه معاذ منذ أن خلقه الله يعني خوش ترين كلمة معاذ كري جبل بيستي لو رجال دايك بوتا أمره أنني أحبك يا معاذ أو كلمة واوتت بهم يا رسول الله أزاني أم معاذة شيبي أم معاذة خبيرة في القراءات شون القرآن أخواني دنجي زور خوش بيغمبري خواه بويا من أين يري بلام لبان أو مقصد شاهد لقصك يا مبوها ورد معنا كدسي بيها كاتنا ودسي وأي قشيري وبي الله أزاني انت يا الله بمعاذ الله يا معاذ لا زال لك من الله عون يعني تاها تاماوي لخواه عون دبوتي ويارمتي دبوتي ما قلت دبر كل صلاة لدواي همون يجبلي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك براستي درسيكي برلخير فيريك عليا معاذ تو قركتا هتا هتا مردنت
خواهی گوره برکت ی عمرت و برکت بخاطر ناو جیانت و حیاتت پر نخوشی بکه لدوی هم نجد دست و برس که بله خواهی یارمتیم دی بتوانم ذکرت کم و یارمتیم دی بتوانم شکرت بکم و یارمتیم دی على نوائب الخیر اعینی على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک شاهد لقصه که بباسه که این اما مجلسه کیوا اتباعی معاذی کرو جبل ام معاذا هر حزکم فیرتان کم و خوشم فیرم لگلتانا چند جوان روی ام لدوانش عصر و گوی لپیغمبر کر حتی نیج عشا گوی لمحاضرات بو لدرس و لدروس بو و عمره کی زور کرتی عجیب سی و دو سال بیترن و نوشی کاباسه که علیم معاذ بن جبل هر لاوکیشی خوی و کأنه جبل من الخیر واقف و ازانی شاخک لخیر شاخک لبرکت وستاوه تو لجر ام شاخه و سیایتا چون پیغمبری خواه فرمه معاذ پیاوکا اذا نظرت الیه استحییت من الله یعنی سبحان الله اونا دیندارا اونا مسلمانا اونا قرآن خینا اونا محاضراتی گو بی اونا لجر بس پیغمبر تلبیتی کردوا گرکت ان تستحی من الله لخواه شرم کی فانظر الى معاذ سیری معاذ بک ام معاذا پیاوکی عشایری سردمی خوی تیلا مزگوت نیجکا ام امام بیروجک امامتی که او پیاوا در خورمای بوا زور هلاک بوا آوی زور داو با در خورمای کانی حشترکی لبردم مزگوت اوستینه و دیتا جورو تیتا جورو معادش تازد تلبیه و لجر دسما و مصایه کی زور عجیب و برزایه درس خیانه اینجا کنیج عشاء که زور دریجه کات یکم رکعات که زور دریجه که ام پیاواش طاقتی نابه دوم رکعات او نیتر دریجه که معاد او پیاو نجکی ابریو چوارک عت نج عشاکا و رواتو بمال دوای که معاد نجکی تا کاله کو فلان کس کو فلان بو چوروشت وتی ان یا معاد فلان کس مزگوتی جیلا و روی چوارک عت نجی کچو ما وتی او منافقه وهنا وقعت الواقعه وانشقت السماء چون علی وهنا كانت الداهيه وهنا كانت المحنه الله بياوك كامل بيست او توتي بي منافقه فحمل نفسه خوي هالقرد بو قرسي خوي الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وتي يا رسول الله روجك روشتم اوي زوري دار خرما كم دا زور هلاك بوم شوكم خريك اشكا هاتم سير مكر معاذ نجك بعالم معاذ خوش يستكيتو نجك او منش زور هلاك بطاقه بوم ايه اوش زور دريجي كرد يا رسول الله قرأ ما انزل اليك يعني او ندريج بو هرشي ابو بسرتوا دابا زيبا ويخونا ابو يما خوشيوانيا ام يعني الاكا الي ايه دوهي او تشيبو الي يا رسول الله منش نيجا كم بري وتوارك عاد نيج عشام كد والرويمة ابو مال وبيست معاذ قد لقبني بكلمة والله لست هكذا معاذ ومشتكي ويت من وانيم حزم كل خزمتي جناب تاباسيكا موتي برون معاذ ببانكا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم معاذ هات أم معاذ ودسي يشبكه ودعاي بوكا وبي ألي وأمي بوكا وتي يا معاذ أفتان أنت يعني توني أنراوي أمتكي من بوي بو جهنم أفتان أنت دسي كل سري دا قلت يا رسول وتي يا معاذ أفتان أنت دوام جاوتي بي أتقول لهذا الشيخ منافق أفتان أنت درسك إيماء حق المسلم على المسلم سلسلة الصفاء زنجر باسك إيماء أتواب وصفاء قركت أن تكون معاذا طيبا يعني يتوي معاذ بي ببيائك باش أبي لا تفتتن لا تكن فتنة لغيرك من المسلمين بيغنبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم قالوا بلى يا رسول الله قال أفشوا السلام بينكم والله من السكة درسكتها مباسكا وكأنني يعني ولا المشي خم وادا منايا كأنني بين نخيل مدينة يعني لجيت دار خرماكاني مدينة دانشتوم كالبلا الشركي أو صحابان ما لبرا لجيت دار خرما دانشتوم بانكنيا مباردنيا سراحتينيا
او گرگرمی مدینه لیت دا توش هیچت نیه ولا جير داركاني مدينة دانشتويتا ونحن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لبردن بيغنبري خواه دانشتوين وكأنني وإياكم لقل إيواء بين يدي الرسول ورسول الله يعلمنا يعني قنجكي آخر زمان قنجكي أو روجك دنيا بوت كراوتو أويك من لي أترسم بيغنبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم لا أخشى أن تعبد الأصنام هنا ناترسم جارك تربو بت سجد بون وتان أيلا تشيب الترسي يا رسول الله قال أخشى ما أخشى عليكم أن تبسط الدنيا أترسم دنيا بالي بكاتو بسرتان فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم استنى جير داركاني مدينة دانشتون نستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوي فيرمان كا شون إما لحق المسلم على المسلم منو تو أمره شيء كشتمانتي جنجكاني أمره دنياي أمره مسلماناني أمره شيء كشتويتي والله الصحابة وكما قرآن خير نبون بابزانن من دون أم خنا أبو ذر أتيب لاي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل أعمله أقوله أدخل به الجنة إيشكم بيبيجا أبو ذر إيشكم بيبيجا بيكم برونو باشتو قال يا أبا ذر لا تغضب إلى ما يصير على نزان بو أبو ذر وتي لا تغضب لبروي أبو ذر كان شديد الغضب زهلتشو وإنسانك بزوتك شو وبو بيغنبري خوابو حقوقي ببقرنتو حقي مسلمان كان نفوتيني يدله على شيء بيشتكي فيه بوي بيشتة باشتو بوي حق المسلم على المسلم بيغنبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه بوي لشينك عليه والله لهدم الكعبة هدم الكعبة بزان يعني برا مالي خواه برمينا أهون عند الله من قتل مسلم مالي خواه برمينا سي شجع لبعض الروايات سي شجع مالي خابر مينا وبيتير أخوارا وكتكتك ولتلتك وشاني سجدقاي مسلمان لسر أم عرض مالا لا إخوة بسيط ترى لو إيكيك مسلمان دلسد بشي تخيون يعني يا لبعض الروايات بهتاني في بكي نعمتي بكي بوي بيكو جن مالي خابر مينا بس بهتاني في مك بوي المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أم بيغمبر دان شاء الله لن تدخلوا الجنة يعني أو جنة خوشي و بو اي وي برز شتكي تيابا سكين أزان الخوال وقيامتا أفرمي أهلي بهش تي تانقرك أهلي بهش الله خوايا تي مان لتو قرك أنعمتنا ألبستنا أحللتنا أعطيتنا أمنحتنا خوايا دم تشاوي جوان بالا يا جوان بهشتي زور خوش لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما علي خوي قربة خديجة وتي مالك تبو دروستكين لقامي شكان دنياي تو بس بعالتين بس زاني مالك تشيتي يا خديجة جا مالكي لناو خديجة رضي الله مالكي دنجي بازارة جي ناو يعني ايكي بانكر دا فلاني بانكر دا لما الخديجة دنج ديارو خواه چی پیه فرمه لمناو بهشتا بوتم داناو یا خدیجه الله مالکم بود داناو لا صخب فيها ولا نصب يعني في زاحو و سورات يعني يا خدیجه اوه توی لدنیا عاجز کردوا اوه توی بزار کردوا اوه مالتی ناخوش کردوا لبهشتا دنگ نیا کپا جار جار دنگ گرانیا کجنا فی ازان گرانی که کپی کهی توی لناو بهشتا ای لخوشی ای لناو بهشتا دنگ گرانیا کتی بس قرانية كمال تو اجنفه مالك اي تر نايجنفه قرانية كبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم الله حور العين قرانية بولين يعني جنكاني تو حلالكاني تو لناو مالي خوتا قرانية بوجن تو يستاجي كام دنگ خوشة دنگي كناري كام رنگ خوشة لدوائمو كام الوان خوشترتي لعن دنگا كان چي دنگا وتو خوشا والله يچك قراني تبو اجيلنا و بهشتا لم يسمع بها انسان لم يسمع ازاي باس شكا چون اسا افرد قراني لن لم دنيا خلق لرية دركان قرانا كان يعني بريتيا لا
او گرانی ناخوش و وصف ناخوشه و انسان به حیا و به شرم که با وی غریزه مقابل بجنه تو نو بهش تا گرانی که بوجن تتنعم برضوان الله جا استعمال لویا لبان گرانی که و لبان خوشه که خواهی گران فرمی اهلی بهشتیک ما آنم دعوه بتن خوابی که تا نصیبی منی اوش انشاءالله هر اون نوی قصه به بحثی که بلین والله محاضره که خوش بحث بشت یا خواه خواه بی که تنصیب من بشت خواه اب من بیتنا و بحشت جوانکت الله خواه گوره فرمه چی تن اوه ایمش انشاءالله لنوی نلین خواه گن چی من اوه جوان ماند کرده رزق لی من گردوه لو جهنم رزگار ماند کرده خواه و کفا بی که ولیه مادم نماند بردن او جهنم ایتر هیچ منش ندهیتی فنعمه من عند الله سبحانه وتعالى الله اشتك ماوا انا قلت لهم في القران لقران او تما بتان للدنيا نتان خنا للذين احسنوا الحسنى وزياده اي شلون اي وعد من ده بتان للذين احسنوا في الاخلاق والمعاملات الحسنى اي شي حسنى كباشتا وزياده العلماء لين زيادتها دوشة وشتيوان بيداناوا أفضل الرأي فيها باشا كيتشيا الله إخوائي قولا فرمي يا أهل الجنة انظروا إلى ربكم بلا حجاب يعني بردي كبرياء خويلادا أو خواجوانا عظيمة كبيرة متعالى متصافية بصفات الحسن وصفات الكمال وصفات العظمة يتر تصور كان كلا دا وأنت تنظر إلى الله سبحانه وتعالى الشاهد في القصة لن تدخل هذه الجنة في غنبر الله أم جنة نابين حتى تؤمن حتى إيمان يستقر في القلب ويصدقه اللسان وتعمل به بالأركان تناشي أم خواب بيني وناتي أن بها شدسكوي حتى تؤمن بالله سبحانه وتعالى إن جاء بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بأخلاقه الحميدة بجوانكي خوشتي شيكدو ولم تؤمنوا يعني إيوش هيك وقتك ناقين أو بلو باية دلتان ثابت به حتى تحابوا حتى يكتان خوشنا قلق بيه قصي يا متيه باس يا متيه اهل الصفاء زنجيري صفاء ابي اتشي بيه ابي ان يحفظ حق اخيه المسلم ابي مسلمانا كانت خوش قلق بيه وكو خوت وكو اوي كتو براستي قليليك يكي وكو ويش قبدا لتو بوي حتى تحابوا الا ادلكم على شيء بسيط اذا عملتموه تحاببتم شتيكي زور بسيط تان بيجم اقرب يكبيلين برون أفشو السلام بينكم ردبتان بلن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السلام هذه سنة وتأتيك الفرض من عنده إن جاتوا علي السلام عليكم أو تبراسي إنسانك إيمانت كما أقبلي ورحمته جاري إنسانك إيماني نجوة بان والرقم سيقر بلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تور رويت الدرجة سوى بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم متي سي درجة دسكوت وأوى كيتر واجب لسري بلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جارش إحسانك كي دسناك من باب الفضائل بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم يكيك هاد ولا يوتي يا رسول الله يا رسول الله هذا العبد أذنب ذنبا كبيرا يعني أم عبد جناح زور جولو عجيبي كردي شتيكم بيبيجا يغفر الله لي يتبزانا تشكر دا بعض العلماء لنا قروا بيوابي وناي فلانا من ناي نعلم ألين قبل امرأة أفرتك ما تشكدو هاتو تشيبكم يا رسول الله يعني ذنبت ذنبا كبيرا بوكيوبرم معقول شني إنسان عقلي بيه وجنتي لدس براء الله بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم فيري كرد أن يحفظ حقوق الناس فيري كرد درسي دابي أن لا يتطاول على الناس دريجي بسر خلقا نكا وزباني بسر خلقا دريج نكا ودواي أووتي بي كري شريني من دايكت ما ولم دنيا وتي يا رسول الله دايكم نماو الله بيغنبري خواه وقف برها يعني وقتك وستا
چی پی بیجه اوی که ام گره کتی رزگاری که لای دای کتی دای چی نیا او تی یا رسول الله چی بکم او تی الک خاله یعنی خوشکی دای کت هیا او تی بلا یا رسول الله قال اذهب الیها و تودد الیها واطلب الغفران من الله سبحانه وتعالى تجد الله غفورا رحيما برو خزمتي او ممكتك مقيتبا ورحمي فيبك وبزي برشنا وسريا ودس برزك فان الله تجده غفورا رحيما خوي قول اللي تخش به ما كنت تحفظ حقوق الناس وتودد الى اقربائك بوي عزيز كان من بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم إما يسأل خزمتي أبو لجير داركاني مدينة قال لا لن تدخلوا الجنة استأتينا نوم مزقوت نقف عنده لا يبيغنبر إخواسين فنتطيب من مسكه يعني نختي لبواني بيغنبر كي نسأل خمانا عليه الصلاة والسلام وما أحلاه وما أجمله وما أعطره إيوه أزان مارقسيا والله هركسي بشيت خزمت حديثك بيغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم وأنا زان أقصى من باب المجاملة كم لقطة من باب الصدق واليقين والله داوز بو حديث كاني في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام دانشن لخزمتي حديث كاني في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم واسمعوا وجوبك بزان تشي ود في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام تشي وسرتان داوزي والله في غنبري خوا فرمي مسكي من أرشت سريان وبوني محمد أدال بونتان والله لقيامت بيغنبر بماما الناس أحفظكم للكتاب والسنة تنكتان لبيرا وتنكتان لبرا من القرآن العظيم ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم نكتنكتان لبرا من الجمال والهيكل والشكل والملبس إما استن نذهب إلى رسول الله دانشين لاي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم ونسأل دسي دريج بكر دايا بومن دسي بكر دايا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم الله والله وكأنني ألمس الحرير والديباج زين شي الله يعني پیغمبر اخوة كدسي أدال أنس كان الحرير ينزل على أنس يعني هوريشم دعوة زيباني وصرف ينكوي وخو حتى أبو على حرير وديباج الله بنا وديباجم هنا دعوة لبر أوي سارديك أي داليم كنت أنسى حر المدينة زين معنى شيء يعني الله أو ندسي في أنك بفي غمر جاد دسي في غمر زور سرد وكثلج بابزان هركس جرماي بفي غمر إخوة دسي بنية السريع كان يذهب عنه كل ألم الصيف هيك على صفاتي في غمر دسي لبفر سرد تربو فكان كالبرد والثلج يستم في غمر دانشتو عليه الصلاة والسلام وحوله أصحابه يا باشا كان برز كان ناس دار كان وناوي ولا ناوي أنا أو ناس دار أنا دانشتونا عند رسول الله سلسلة ما بس الصفاء أهل الصفاء والصفوة عند رسول الصفاء دانشتونا بيان الله تي أم بيان الله سوف يدخل عليكم رجلا يسلو قابيو وبيان كيت جورو من أهل الجنة الله صحابش قش يا كاميرا كان أنا جورون سيو قابيو كان ورسول الله ينظر إلي پیغمبر سیره که اله سر من کر پیاوی که روش دریجی سپی قطره دز نجکی اوکی هاو دمچای و اکیوت خواره تک تک اکیوت خواره و دیتا ناو مزگوتو و هر دو نعلکی و دستی چپی گردوه نعلی در را والله حتی راوی حدیثه قاله نعلکی لتلتو کت کت بی یعنی كنت تستحي ان تنظر الى نعلي يعني تصور كصحابه خوان نعلي اني امیواتی لو انظر شرطنا پیغمبر اخوان على كيف دستي خويا دري عليه الصلاه والسلام اميواتي على كيف پیغمبر اخوا وكو اويا ما سسك لجير فاي بيات تجو الله يرا تجورو بحيائه ولحيته وحذائه البسيطين عربكالي نعليكي بسيط دمچاويكي فينك ريشيكي برلقتري او هات تجورو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا نوم مزقود الله ثم صلى صلاته دورك عاد نجي كرت وسلم سي بيغنبري خواي كرت خنيوه وبيغنبري خواش خنيوه فصلوا الصلاة صلاة عصر بون يجيان كرت أم بيغنبري رويوه بياني لنفسي موعد قال رسول الله سوف يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة يعني أول واباس ما كرت أو بهشت خوش أما وبيغنبر بنيتي لغي بويا يدخل عليكم هذا الرجل بمواصفاتكي أين اشتكرت ولحيته وكذا سيمرج هذا عبد الله كري ابن عمرو
عمر بيالين الله يوتي والله يا بيبتش مال أم بياوة أتشو مال أم بياوة وتي من أمويلة مالتا بخوم لات سيشة وسيروج الله والله ما رأيت منه إلا البشاشة والابتسام الله سبحان الله أم بياوة شركة هيك نبوة سيشة ومالا تشو مالا لغا سيروجا إساش ترشي بدم تشاو من نفرش لخنينة وقالت زياتر لغا من هيك على السير ما كل كان يصلي العشاء كما نصلي ويصلي الصباح أو الفجر كما نصلي ولا يقرأ من القرآن إلا اليسير على السير مرج بتعقد ميتم لين ديني من المعجزات والكرامات ما بيغنبري خوا بيرجي لا يوتم كاك جان والله من سير وجهات ما بلا يتول برق سيف بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم قال سوف يدخل علينا رجل من أهل الجنة توتشيت هيا بخاطر أو خوا وألبسك الله لباس الجنة وأنزلك منزلة الشهداء أما تجي تشتاك تيوامته قال يا بني دل خطك مدى ولا تنزعج إن من الذنوب ما ذنوبا لا يكفرها كذا وكذا بابزاني عبادات واهيا نجي واهيا كسي واهيا وبناهي واشهيا ترتيبنا كي لبين دستي خواهي قوري إن الله لا يقبله منك يسيمك يا شمان نية كيفية تلاوات القرآن يسك يا شمان نية في قراءة القرآن يسك يا شمان نية في كيف نستمع إلى القرآن ما شاء الله متى أنت أنا أستاذ في القراءات أي كشكلة شيء كشكل مدخلك يتر شيطان هي العالم أمره بيغنبري خواه فرمي الله قيامتي إيمان لقيامة آخر زمان مسلمان كان زور زور أبن وتيان يا رسول الله تتداعى عليكم الأكل إلى قصعتها الأمم وتيان يا رسول الله بوعها وكشير كت كت مالك لك مالك من قلة أم من كثرة لكمية يا لزورية قال بل أنتم كثير زور زور زور عجيب زور عجيب مسلمان كان لزورية يك مليار مسلمان لسر عرزة 5 مليون يهوديش لسر عرزة يك مليار مسلمان 5 مليون سبحان الله دركوت أحد يتقيب بل أنتم كثير أي شيء درد يا رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بو يلن بروين بوني بيغمبر بكين اشتموا ريح الرسول فوالله ما شمه يعقوب إلا من من من من يوسف پیغمبری خواه یعقوب چون زانی کرکی بونی هی بچی بل خوشویستی نیا بون یوسفی لا ملايين الکلومترات را کشا اینی لأجد ریح یوسف لولا ان تفنی دو بخواه اگر نیجن پیم شیطا والله بون یوسف تیب لکمه چی ام بون یوسف خو عطرکی امرو نیا تیروزا شیروزا چی پیجن لیدن بونی خوشویستی یوسف یقطع الامیال والله بوني خوشي محمد صلى الله عليه وسلم تقطعه الأحاديث بالآلاف والملايين الكيلومترات وتي تشي دردك وتي أوروجة زور بس غثاء كغثاء السيل القرآن في الحلق وليس في القلب التلاوات تقرأه باللسان وليس في الأعمال بويا إستو دانشين لما جسكا يكنخت محاضرة كلا دين بلشين أولا سير ماكر هيتش نقصب كنتي ما مسا فلان کس بو بالای برزه ما مسا وقا فلان کس نزن بو بالای کرته دسی پی کرد باب ها غثاء که غثاء سیل یعنی بدأ الشیطان يدخل من الحقد والحسد والبهتان والنمیم والغیب والغش والخیان والخداع بوانا داینا امتی محمد ليس من الكثرة ولكن من الحق تصيبكم الوهن وتيان يا رسول الله ما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الآخرة بأستاء بياواك باسيك عشان من القصة بويترين إما وتيا بنية والله هيت شيك نية من سر ما خمس سر جيغا لا أجد في قلبي سي چن جوان وصفك ظلم فرشك كت كتبك درقا كاني بكرو هيتش برامبر هيت كسيك نية هيت كسيك هيت لا أحمل في قلب النائم حقدا ولا غلا ولا غشة وبيغنبري خواه بأين روي وتيان أهل وتي أهل الجنة زانك يا أصحابي وتيان كي يا رسول الله وتي كل تقي نقي القلب زانك يا لباشتا هرد الله بس دو صفاتها التقوى والنقوى التقوى والنقوى التقوى والنقوى ليك دا نبزان شيء التقوى ها هنا أشار إلى صدره الرسول صلى الله عليه وسلم والنقوى يعني باكا بيقردا بيغشا بيغلا يما تشنجا رتمان بخاري بو عظيم شأنه بخاري بو عظيم شأنه خويا الله يقول لنا سيانزا صالي وهتام مردنم بخاري فرمي
بوتشي تو عظيم الشأن صادق عند الناس مصدوق عند الناس الناس يؤمنوا بكلامك عرب وكرد وعجم كار عربنا هنا ناس بو إيمان ببخاري الله والله لم أغتب ولم أكذب قد غيبت درومنا كردو لو رجع مني دين مناسية ونجم كردو غيبت النات وسر زبانم ودريكش بسر زبانم نكردو فألبسه الله لباس الصدق خوي أولا الراس بو ألبسه الله هذا اللباس ابن تيمية رحمه الله بيالك أبيل سردمي خوي بناو الصوفية به زور حزلم ابن تيمية ناكا دجمني ابن تيمية هلا سي أروادي ابن تيمية كشي من الكلام الرديء والبذيء إتش سبحان الله ابن تيمية ما أنا قرأته في الذهبي يعني لك نيجك أدواي نيجك خوري دنك أوبيا ومرد ألد الأعداء مرد وافاه الأجل الله يكسر لسكات جيرانا الله يبي الله ما مصابوع جيري الله والله حزم كرد واختي بمردايا وليس في قلبه شيء عندي يعني خوزق وقت بمردايا برامبر مني شي نوياي او قار ما اخوة دجمنا كي مرتق صيبنا قار اخوة مرد بشكل غير لائق يعني الله يكسر الله هلومة معي دس برادر كان يقري اروان بماصيرا كان دو كوري هيا لقال جنة فقيرة دو كورو جنة كيش يزان ام بياوار ايشو كاري لما علش هر ايشو كاري هر ام بياوار بو هر قصب ام شيخاك وام بياوارك الله كإمام ابن تيمية بني إمام تيمية زور بالا برزو كشان شوكتي بوا الله كبيني عن كركي باوشي بيكر بوا جيري وهردو من عليك والله ما مصاكي يعني تلبكاني ما مصاكي الله الله والله وكم مرزف ابن تيمية جيراو بان كركاني وكم مرزف كم باران تدخوار باوشي بيان كروتي كركاني من باوكتانم من الآن من باوكتانم تجدون أباكم عندي يغفر الله لأباكم إن شاء الله يغفر الله لأباك أنتم عندي أنتم أمانة عندي ابن تيمية أباكم بو معناه والله إبرام والله هارون الرشيد الله منالي كيبو غلامي كيبو آو يكر جرد سيدار جارجار آو قرمي بيا هارون آو قرم بس حق المسلم على المسلم كم المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم لا يغتب لا ي... لا ي... لا يشاجر لا يظلم لا يسلم لا يحقر ومن وجد فليس بمسلم أركس يكواب فأنه فقد صفة الإسلام بيغنبري خوافرمي عليه الصلاة والسلام المسلم تعريفه من سلم المسلمون من لسانه هذه بيغنبري عليه الصلاة والسلام عليه أم هارون الرشيد من عليك يهبه من عليك الزور زور وخوش بزور أي بيها وردس يشور هارون الرشيد بيشو يدس نجمان بكا أو ملك أم غلام الجردس يلا الرجع يوتي أعوم ببنا أي قرمي هنا الله آو گرم که لر ریه امپیری کردم گرم بکاته من دستی چی پیه که آخه لوازمی بیکوچه. الله آو خوی وتوبی یعنی اشاراتی کری آو که بعدش نخته گرم به ام لر ریه روایی لکه خوایم دستی نستونه. یعنی تا هتیه بزاره لچن غرفه و چن غرفه تی. اما هر بیره کاتو دست بتونه دستی نستونه. اسکیشتن بو آوران ام کرلا و پیاواتر سی بوی الله دستی بستونه. والله وانیه. والله لبر أو نايك عليه أترسم حقي لحقكاني أو لاي منا من غلامك جردس أوم بفوت لا إخواتي بيجم أو تي آية قرم دس من نستوني من آية قرم دس بستوني فيعاتبني الله أو يا ما قشت ما البوتر سكر رويمان بس خو البوتر سكن الرؤية فبزاني سخواتي بيدا من بركة الإيمان من بركة حق الغير بزاني شي بيدا عليه فأروع قدرا هنقايا ما يبقيت هارون الرشيد داني شو دس بشوها بو باي هالمكة كبرش تبان هارون الرشيد يعني قامت القيامة هارون الرشيد خليفة المسلمين أوي كعرز عزم ناير ليه ترسن أمش باي على ريتو ماذا عمل وماذا فعل الله سير يا كان وقت شون شيرك سير أسك يا كان لتلتيك أوها الله يكسر غلامك وتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو شيء غريب بلاتها بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ الله يكسر هارون وتي كظمت غيظي يكسر ها والكاظمين الغيظ يعني او اني وابستي خويا نقرن والكاظمين الغيظ وتي كظمت نفس والعافين عن الناس وتي قد عفوت عنك أخيرا كيف يجي والله يحب المحسنين وأني قال انطلق فأنت حر لوجه الله سبحانه وتعالى والله إبرام من كان قصانيخ ينم ودرجها في سجلي
بابزان من هر واباسی ناکم بتان والله اگه هر روزه لروزان ایم خطوه نچینه پیشو الى الامام ایم خلط یعنی بم مشروع سلسله صفاء اوانی واتا استا دائم لقل مانا و سلسله کچه بود درس التاسع تقریبا ابي هنو درسك يتحلون بي لاخر درسك بلن ما مصا امن نو حلقه من بي نو حلقه حتى نلقى به الله سبحانه وتعالى حق المسلم على المسلم ان لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره ابي مسلمان كلا قرتا برامبر دانش لا تحمل معه شيء برام باتشار قصد بيبكا دينك اي توايا اسلامك اي توايا القران واختك خوشوي اجا معناك بزانين سئل ما القران تعريفا او لغه واصطلاحا وتيان الحفظ في الصدور والقراءه في اللسان واتا تو قران بيش اوي ان تقراه احفظه في صدرك يا اخي بخنا ضلته حتى يفتح الافاق بك تخوي قرا القران تشيفرمي سنريهم اياتنا في الافاق افاق كودا سيتو جيبي وفي انفسهم يعني لنا ختان حتى يتبين لهم انه الحق خوي جورا فرمي ام ايتا ام قرانا واختك بو مسلمان جوانا يا فرشكا مسلمان بكا مسلمان كان قال القران بقول بو حقي مسلمان كان نخون بكر داري من توبه خسار برو على بياني وتا ايوارا نوجكين روجيكين طاعتكين بحسوديك ان الحسد ياكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه اتهام كردني جني پیغمبري خوا عائشة دايكمان رضي الله عنها وأرضاها للايين كيوبو نتان خنايا في السيرة للايين يكيك بو حياتي أو مالا كاملة لسر زكاتي أبو بكر بو مانجي همو مانجي الله أبو بكر پاري دا بي خوي مال منالي أجياء يا كم كسبوا اتهامي ابو بكر شكايه ابو بكر كذب يا ابو كردي اشد الناس عداء على عائشه رضي الله عنها كبرات عائشه دركو كي كرديتي كي ام فتنه ومحنه نايته فلان كس نايته ابو بكر قصد في مرخيك عصبيتي ويكرد وتي سبحان الله او بياويك من بزكاتي من اجي او بياويك بباري من اجي الرا اتهامي كتي من اكا اهان بيكا وسبحان الله نزلت الصاعقة أو أبو كبراستي خوا لا يرضى بهذا القول خواي قولوتي ألا تحبون أن يغفر الله لكم تنات يا خوالي تخوش به استوقتي زكاتات أتا استا امتحان وتجربة بزيتو تشي علي لاستوى حساوة أو بياو جمانت بيدا قصد بيكا اتهامتك بلتانت بولواسي أبي لا تقطع منه يد العون ولا يد الزكاة بويا هرب أبو بكر يكسر برزكوتي يا رسول الله بلى إن أبا بكر يحب أن يغفر الله له باني شو عينا باركها وتفرموا وزكاة أبو بكر آتو شون ما يخوالي مخوش به أقر بيو يخوالي تخوش به أقر نيوي خوالي تخوش ناوي أبو بكر لكامي يا لأهل الصفاء لمس سليمي شون واز لوائري شون إلى فرصتي كي خواهي هي بولي خوشبون جيت إلي تو استشنها فرصتي لي خوشبوني خواهي لبردس التوبو جي إلي بوتي بآساني بهتان بفلان كسكي نميمت بفلان كسكي أهلي أم سلسلي منو تويا بخوا بوكم شون ما نايو تلو صفايا إما بوتا أستا أو بلو بايا ما ورنقر توا علي أبو بكر عفو إبراهيم عليه السلام إبراهيم كدايكو كراكي جي لا لصحراء دواي أمري خوابو أزان بو جي لا لبرو سارة لما زور بس بو سارة وكو جنيك أم جني ترمالي هيا واسماعي لجوانك هيا أم نالي نيا فروش بروش شري بيا فروش فعلين إبراهيم وتيبوي أم مالا تكنتي أم مالا واب يعني خوا فرمي إن إبراهيم كان أمة قانتا لله يعني إبراهيم وكم عرزق جديد أم عرزق جديد يعني قالك أنا خوا بناسنا بس إبراهيم كان يعني إبراهيم يكفي الأرض كلها تصور كان مزان إيه استأم إبراهيم هر دجنك إليك حزناك فأمر الله إبراهيم أن يهاجر بهاجر هاجر درك ليرة أو باب مني في بيت المقدس وارحم هذه واحملها بوكو الله كبردي خواهوتي اللي يدينا خواهي زاني يعني فيري كردبو كأمشينا ويتا مالي خواه علماء والين
الان بو ابراهيم لپشاخه کو تا دایکی برا کورکی دایکی چاین لی بو ابراهیم چی نو چو پشاخه کو ک کروچا برا کروج نگی چاین لی نیه ام جاد سیبر زگر قال ربی انی اسکنت من ذریتی یعنی خوایا توبه من وتت من ایمانم هيا بزن کورکم خصت شونه من ذریتی بواد غیر ذي زرع عند بيتك المحرم اخو جار ان بيت هيا نزمزم هيا نهيج هيا ام شون دعاك الله اخويا راست بيتي تولوي ابي مالي عظيمي تولوي ابي باشا من كروج نقي قول لي دانا في بيت حكي تاني غير ذي زرع عند بيتك المحرم دزبر زكاه دواتشك ربنا اخويا جان ام خلقانا واتين امانيان بدريب وعيرا ازاني ازاني لغيبه بيني شاندرا عمد قشتي قربالخ ابي دين بوعيرا توديتو خوايا اجعل اهل هذه البلاد مقيم الصلاة وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون بس لو حق المسلم على المسلمة اقا ابراهيم بي نيبر دايا هاجر وسعري كان اخوارد وام حقي مسلمان لدس الروي وبويا بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم بجواني اما يبو من باس كردوه واوي كردوه بالنشانه ونقشك لحياتي منوتوه اوي كحقي تولى سر منشيه بزانم اقهاتي بولا متد ماموصا محتاجم ماموصا ايشم هيا ماموصا سؤالم هيا ابي ان ترى صدرا رحبا ووجها بشوشا أبي أن ترى حقي توا أجا منش هاتم بلا يجب أن أرى أبي منش لتوبي بينم وجها بشوشا وقلبا رحيما نايم من بين بلات لمالطا أن دانش توما تو من الدعوات كردوها وبنجاف يلد بو من داناية وأصلا تو من الدعوات كردوها لسر أوي منافسي فلان مال بكي وأصلا تو من الدعوات كردوها لبرو بلاي فلان كس هات بلام رياء ونعوذ بالله وسمعتها يعني توب زانا إسلام شون جوانتك أتكاتا باك بيقرد قلب تقي نقي انجا دو ام نصيحتها بيتشبكي ابي اذا عطست ان تشمت يعني اقولتم الحمد لله فتقول يرحمك الله فيقول هداك الله يعني اوقص خوشانا وابريل تام خيرا واذا مرضت ان تعيدني يعني خوي قول لك قيامتها فرمي لبعضي كسؤالك عليه او بو انا خينت كما اجرت هذاش كما علي خوي جنبو كما علي اي باشا تو نتا تو انشتكي تربكيوتي وكو شي خوي جان اي فرمي من خوش كتم بنا هاتي بولام تو اجرت زياده كر افرمي ام شفاي جان تو شلون نخوشكي الله ايها سكتنا خوش بابرا سرت لي بدا برادركتنا خوش بابرا سرت لي بدا دوستكتنا خوش بو دوستكت برسيبو هان للروجيه تشنشتكي خوش بيغمر فرمانك بزان لحق مسلمان زياتي تي الله إمارة شاورب كوكو رصد وكو قناص سن بعضي برادره لا يمزقو تكان مانوايا شاوريا كان ومن حسوديان بيبم طبعا شاوريا كان بزان كيتي بو مزقوت او نوع مهمكي يعني واقنجا وخري خويتي وازاني وقرآن خوينا وانا نوع مهمكان تي اكاتا دولكي او بطلي او جي اما مصا او الرجي بيمشكي طبعا من زور جابير لوكمو اما تشي هناك يعني تشي قوتك همو رجي شاورتك ورصدوا بقناص وبدانشتوا أزان معنى يتسير سير أجي حسناتك شون حقي مسلمان أسر مسلمان شنة بر لخيرة لباني وتو شنة هلاقوت الروجي لقرآن خيوندن لقيام لنوج لعبادة لطاعة من الشعورات كم وكو بآساني وكو رصد مبدانا ديم عليهم كاكا زحمتنا أو آوة روجي كتي بيبشكينا بيغنبري خواه علي له أجره مثل أجر صاحبي او بيوالا بياني فقيرها وروجي قرآن اخواني عبادتك همي اجرك يكنس خيليه داركن ايخان ناو كردارك انتو ان اوش كم ناكن لو اتشف يجي ما مصاباش ما قيش من او توزعك ان اگر منش هلا يقرم هروام من ورم نقرت او خوي چنه هلاك بوا چنه نوجي كردوا چنه روجي بوا چنه وطاعت بوا چنه خواي ناسي امرو او اوكشم ليسن اجرك ايشم ليسن منش أجركي خوم دابي وسيري كان بزانا لحقي مسلمان لسر مسلمان زيادة ليش تفسيرتري هيا حق هذا عليك أن يعطيك الماء وحقي أنا عندك أن أخذ منك الماء بويا بيغنبري خواه فرمي والله لكولكا كتن بسيطة دعوة بكن بو كولكا هيتنا بس كولكا بسوزي بي
لاستجبت لدعوتي. تصور كان شيء جه والله لو دعيت إلى كراع كراع زانشي كراع كلك كلك لو دعيت إلى كراع لأجبت لأجبت. بويا من حق المسلم على المسلم أن إذا دعي أجيب، ومن حقه اتباع جنازته. يكل صحابة زور بيروزا كان على عقبة بن مغيرة عليه عليه روشت لقلب يا غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم ونحن واقفون على جنازة على جنازة لا قال ما بنزاتي كفن كراو دن راو. الله يبي يا غنبري سي جنازة كيكرت. فرفع يده. أنا أقصر سي تجيب وقع بس أربع يخيرن بدريجي لقال. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. يا رب أم قصانا سي تجند. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. يا ربي. وسع مدخله وأكرم نزله وآنس في القبر وحشته وارحم غربته. يا ربي أبدله خيرا دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجي. سيقصانك بزان شبوك إنجا. يا ربي نقه من الخطايا والذنوب كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس. يا ربي أغسله بالماء والثلج والبرد. الله دسي بيروزي خسبان جنازك وبرزك عقبال. يا والله قسم بقوري إخوة حزمك كت كت بكرة بس من خوان جنازك بيع بزان شي بوا تتصور كان يعني بيغمبر دعا لهذا الرجل. والله الله أصابه كل ما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم. أبدله الله دارا خيرا من داري وأسكنه فسيح جنتي وأبدله زوجا خيرا من زوجته وأهلا خيرا من أهله. بزان شي بوا خوايا ضلي باكا خوايا بيشو خوايا لي خوش بخوايا مي بوبكا خوايا وي بوبكا تو استا لي جنازة طاقتني دعاي ببكا طاقتني بكرم نيشك خلقي ترنيشك. يا إخوة الإيمان أهل الصفاء ليسوا هكذا سلسلة صفاء أبي دروس مانكا أبي بمانكا تبيعوانك نقرأ القرآن ونعمل بما في عمل القرآن نقرأ الحديث ونتطيب بريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. درسي أمري إيمال سلسلة صفاء حق المسلم على المسلم تخال موضوعنا في جدن بتاوتان خوش بيكتريا ترش مفروشن تحملي يكبكن غيبت مكن بهتان مكن نميمت مكن لدواي ام درسو بهتان ونميمت قصيه كترا وحسابه كترا ولا اخوا باسه كترا خواب خاطر رحمتنا وفيروزكان مني وشاد كابابينيني محمد صلى الله عليه وسلم ولا روجا كمان مريني اهلي تقوى مغفرة بني ان شاء الله. يا ربي خواب خاطر رحمتنا وفيروزكان دستي فيروزي بيغمبرمان لي دور نكيتو ودستي ايمي گناهكار بغين تدستي بيغمبري خواب صلى الله عليه وسلم. خوايا يا رمتي ماندي أن نشرب من حوض محمد شربة هنيئة مريئة. إنك نعم المولى ونعم المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سرت على خوي جبر دا وكارم بنا وجوانا كاني بصفة برزكاني باسمي عظمي مولاك من توفيق بدا وموفق بك وسركوتك لسلويك بخوي بي خوشا بي رازي إن شاء الله. وخوي جبر بجوري برزي خوي لا إنسان خراب ولا خلش خراب ما بارزي وخمان بمارمان بمدارمان إن شاء الله. أتينا خدمة جورتين دعاء القرآن بيروس جورتين دعاء القرآن بيروس كسورة الفاتحة زانان رضا ورحمة إخوان لبي ضلين جورتين دعاء كالقرآن بيروس تو مالكرابي سورة الفاتحة بقرا باشتين شتيكا كإنسان في ولا خواي جورا سبحانه وتعالى ببارت وخواي جورش داوا كاريكي زي بزيبكا. سورة الفاتحة هر سرتاي قرآن بيروز نيا بلكو جورترينو كو كروترين دعايا كإنسان دتواني بو سورتك الفاتحة في الأخواي جورا ببارتوا زدين بوردي إن شاء الله تشك دخينا سر جوري أو سورتا وكو دعاء وكو ورد شروجانا إنسان دتواني بكار بيني سرتا دين سر بلغ شرعية كان لسر جوري سورة الفاتحة. خواهي قرد درباري سورة الفاتحة دفرمي ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم زنان دفرمي مبست با سبع المثاني بحوت آيات الدبارة بوكا سورة فاتحة كإنسان لهمون يجك كده سيدة بردس خواهي واجب يان سنت بي دباريان دكاتوا ولفرمو دي بيغنبرش عليه الصلاة والسلام بقورترين سورة هاتية بقورتين سورة القرآن بيروس سورة الفاتحة هاتية پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسعيدي كري معلاي فرمو فيري سورتك الدكم كقورتين سورة القرآن. پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشي فرمو بسعيدي كري معلاي فرمو سورتك

كنت فير دكم لقرآن بيروس جورترين سورة وببركترين سورة الشام أيش فرموي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنسان بو سورة كسورة الفاتحة قفتقو لقر خوي رب العالمين دك سبحانه وتعالى بسورة الفاتحة أتو قفتقو لقر خوي قر دك وكل فرم ديش قدسياتوا خوي قر فرمي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وبس بليلة بصلاة سيا سورة الفاتحة دفرمي أمن نواجم لنيوان خوم وبندكم دابش كرديا بدوبش أذكر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أو لبو خواي قوليا استعيشي دكي سباسي دكي ببرزي دكري بقولي دكري كذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم تاكو تايتي خواي قوليا فرمي أو لبو عبدكما هرتسي بيه بيه دم لبيه پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاتنا خدمتي قلتان اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعاي بكا باران باري باران اي فرمي انگو کلی لكتان لكنا لو بو کلی لدرگي باران الرحمت برو يخوتان ناكنو تيان سي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلتان فرمي سورة فاتحة لأن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لا إله إلا يفعل ما يريد اللهم أنت الغني ونحن الفقراء دل دعايا كان تواو نكرت سبحان الله باران بارك واتي ساند تواني وفاتي على خواي قرب بارتوا سلفي سالان أجزانان بزاين تشان فرمو درباري أو سورة ابن القيم رحمتي خوالي بدا فرمي أجر مروف يجي جير دابنيشي كخوا عقري بيدها بس بير لسورة الفاتحة بكاتوا دانيشي بير لسورة الفاتحة بكاتوا دابيني همو زورکانی داوکاری تیده استایش کردنی خواهی گوری تیده ناسینی ناوزوانکانی خواهی گوری تیده داوکردنی رنمایی که گرنگترینی پیویستی انسانا اهدین الصراط المستقیم هدایتشی تیده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمتی خواهی بیده فرمه سود بخشترین و گورترین و دعا دعاي سورة فاتحة شوك اگر خدا هدايات بدال وصر رقال راست او يرمتي دا الى سر جوية ريالي ودور الدخاتة ولا سر بيت انزا باب زانين لسورة فاتحة يا اخويني سورة فاتحة اما سفن دچي نهيني وردقرين يكم خواهي قرر ما بس تيتي بسورة فاتحة فيرا ادب دعا مامك كاتك لخواهي قرر دعوة دقين بعدب ودعوة بكين كو بتين خزمتي كو دعوة بيشكش بكين لو فاتحة فير من ذكر بيش أو الدواء كاري كان من يعني كهداية بلين الحمد لله رب العالمين بل لو الدواء هداية كيبكم والدواء بردوام كيبكم سرت هذا بيسبكم أمن سباسو استعيشي خواي جوركم بشوي كريدة وشتوى إنزا إخلاص التداء كدر إياك نعبد وإياك نستعين واتخويا تناو تناتو دا برستم تناو تناتو دا ودكم لپینایو تو دژیم و لپینایو تو دمرم و تنها پش با تو دبستم اول رجیستر کوتنا اول رجیستر کوتنا ابزا کو کرویش تدایا یعنی که تو دعا که دکی دعا که بتنی لو خود ناکی برکو دیت اهدینا هدایت ما هم بدهی اول جانی یک ریزی و یک ریتیو تبایی دی مسلمانان تدایا که اما لگر خو ما که داو هدایت دکین لبو تواوی مسلمانان دکین سروکه کمان هیا زور زور بناو بانگا که روی دایا لگر صحابه کانی پیغمبر ساسم لگرش تا چی بوینا لین دایی تا گونده چی لو گونده داوای آیویان کردیا داوای خواردنیان کردیا خلق میوان داریم که سبحان قومه که زور رزیل و قرسوک دبن نه آیویان دادنیم نه میوان داریان دکن خدری خواهی گوره او قومه آغای چانه بوا او آغایش دو بشک پیو دایا آزاره چی زوری هبوه که وانه بیو دادین بسیار دکن علی لنگو کسکتانه دستی
پزیشکی هەبی لەبۆ ئەوەی ئەو ئاغایەمان مارە دووبشکە پێدەی ئەزیێتێکی زۆری هەیە هێچیانە سەحابەکان دەری ئەمە شیفایاکم پێیە. ئەویش دەرێ بەشەرتەکی دوعالۆ دەکەم چابیەوە بەڵام لە بەرامبەر دەمی شتەکمان بدەی ئەویش دەرێ بەرد ساکم بکەوە ئەوەندە سەرمەڕە دەدەمێ ئەوەندە سەرمەڕە. ئەویش سورەتی فاتحە دەخێنی تەڕاتی دەوی خۆ لە جێی پێوە داین دووبشکەکەی دادەنێ ژانەکەی نامێنێت چادبتەوە ئەویش کۆمەرە مەڕکی داتی. ئەوانش دەفەرمون ئەمە دەستکاری ئەو مەرانە ناکەنێت تا دەگەڕێنەوە خزمەت پێغەمبەر سڵ الله عليه وسلم. ئەمە چ لەو مەرانە بکەی کە دەگەڕێنەوە پێغەمبەری خوای دەفەرمێ چۆن زانیت فاتحە شیفایە چۆن زانیت فاتحە شیفایە بەڵێ فاتحە شیفایە لە بۆ من نەخۆشی و لە بۆ هەموو جارەکی تەنی چ لەو مەرانە بکەین فەرمووی دابەشی کەن و بەشە چی لە بۆ من دابنێن بەڵێ قەومەکە ڕەزیل بوون قورچۆک بوون ویستی فێرە سەخاوەت دەستکراوی ئەم کە لێ سەحابەکان ئەوەیە مەگە دەگەن ئینسانەوە باشە بەرامبەر دوعا چ وەرنەگرین بۆ فاتحە گەورەترین دوعایە لەبەر چێ لەبەر ئەوەی ئینسان لە ژیانیدا هیچ شتێکی لە هیدایەت زیاتر پێویست نییە. هیدایەت هەموو شتێکی زیاتر پێویستە. ناو فاتحەش داواکردنی هیدایەتی تێدایە و بەردەوامیشی لەسەر هیدایەتەی تێدایە. ئەتوە تا ئەرێ با پارەتەی پڕ بۆ مزگەفتی پارەتە بگەر هیدایەتت نەبی چی سواد لەو پارەی دەکەی کاکە با تەندروستیت باش بی سەحەتت باش بی مندار زۆر بی ئەگەر هیدایەتت نەبی چی سوادی دەکەی هیچ سواد نەکەی هەمووی بەرەو هەڵدێ دەڕوە لو ئێمە ڕۆژانە لایانی کەم لە عەبدەتدا لە نوێژە فەرزەکان ئەو دوعای دووبارە دەکەینەوە ئیهدینە سراط المستەقیم. فاتحە کلیلێکە نیوەی یەکەمی فاتحەی ناسینی خوای گەورەی خوای گەورە خۆی پێمان دەناسێنی بە زاتی خۆی بە ناز و نیعمەتەکانی خۆی بە دەسەڵاتی خۆی نیوەی دووەمیش دەرمانی دەردی هەموو مرۆڤەکانە کە هیدایەتدایە کە بەس ئینسان خوای گەورە هیدایەتدا دەزانی کو ژیان بکە دەزانی کو ڕێ بکە دەزانی کو بەختەوەری دەست بخە. چۆن بە سوورەتی فاتحە ئەمە لە خوای گەورە سوبحانە و تەعالا بپاڕێنەوە تۆن بەو شێوازەی کە زانایان و سەلەف ئاماژەیان پێدایە پێویستە توەکو نەخشەیەکی ڕوحی سەیری ئەو سوورەتەی بکەی چ ئەو سوورەتە لە بۆ خوێندنەوە نییە بەڵکو ئەو سوورەتە کو باسمان کرد گفتوگوێکی ڕاستە و خۆی لەگەر ئەڵڵاه لەگەر خالیقەکەت لەگەر دروستکەرەکەت کە لەگەری قسان دەکەی هەموو جاری گەورەمان عومەر کوری عەبدولعەزیز خوالێ ڕازبی کە سوورەتی فاتحەی بخوێندبایە دەیگوت ئەلحەمدولیللاهی ڕەبی العالەمین بەینەک ڕادەوەستە الرحمن الرحيم بينك راد وستا مالك يوم نرد وتن لو راد وستي فرمي بيم خوش جيم الجوابي خوابي شر ما الحمد لله رب العالمين خوابي فرمي حميدا يا عبدي ملائكتك نابي سنو عبدك كم ستعيش كردم كردم الرحمن الرحمن الرحيم مجدني عبدي ها عبدك كم بقوري قرتم فرمي كراد وستم جيدا دمي بيم خوش جيم له والامي خوابي قوري بي سبحانه وتعالى كواتا فاتحة راست خوق فتقوي لقر خوابي قوري ئەو جاهنگاوەکانی پارانەوە بە سوورەتی فاتحە دەخەمەڕوو یەکەم ئەتوو دەبی ئیحضاری قەلبت دەبی ئیحضاری قەلبت یانی دڵت ئامادەبی یعنی بەر لەوەی دەست پێ بکەی بزانە تو لەگەر چێ قسەی دەکەی لەبەردەستی چێ ڕاوەستای گفتوگۆی تو لەگەر چێ لەگەر ئەو خالقەیە کە کەون و کائیناتی بەدەستە ئەتوو ئەوەی تێدا دروستکە دیە پێداویستەکانی تو ملک نەوی جێبەجێ دەبی ئەبجە پاشان بزانە ئەوەندە کەریم و بەخشندی هەر داوایکی بکەی وەڵامیشت دەداتەوە کول حدیثە قودسیەکە یاتیە هەر ئایەتەکی دەخوێنی خوای گەورە فەرمێ بەندەکەم وەسفی کردم بەندەکەم ستایشی کردم قۆناغی یەکەم وەسف و ناسینی خۆیە کە دەڕێ بسمی اللهی الرەحمان الرەحیم چوێن ناوی خوای گەورە سەرچاوەی هەموو خێرەکانە هەموو چاکانە ئەلەوێ دەرێ بەخشوش و بەزەی خوای گەورە دێتە دەرێ الحمد لله رب العالمين او سپاش تا شر بو او ذاتي كه مو گردوني دروس كرديا به خوشي بري و دبريره تو حزب تبكي حزب گوري او ذاتي كه كلا بردستي را وستاي او مديري كو او مليكه كو پاشا كو سنيا او خالق كون كائنات الرحمن الرحيم طبعا كه دوباره بو تو او دونا ولا بو يدل ما پركا له اميت کە بزانە ئەوە یەتو لە بەردەستی دای ڕەحمان و ڕەحیم و بەزەی پێت دادێتەوە داوایە کە دەڕت ناکاتەوە چە قۆناغەچ کە مەلکەچی و ئیخلاص مالیک یەومالدین ئەتوودان بۆی دەنێی کە هەر ئەو پا
هات شاي راس تقينيه أو مالك الملكة أو خوانيها مشتكانة همشتكانة بدستي بذا إياك نعبد وإياك نستعين نك دنيا باشا روشي بدست روشي دوائي أوش قرنترين باشا ليرا بخواي داري خوايا أمن تنهاء تودا برستم بيزغل كذا كنا برستم وهر لتوداوا دكم بيزغل تداوا لكسي ترناكم وهر داوا يارمتش لتودكم أوش نشاني أو باري بيدا صلاتي مروفكان خوايا أمن بيدا صلاة مروفكان وشمنهم بيدا صلاة أتودا صلاة الرهاتية قناغش که او زده دعوه کاری سرشکه که تو هاته بردستی لپیناوی که نیجرکی دکی لیه بکی هدایت اهدین الصراط المستقیم لیره ما بسته دنی خوایا دمیوری راست من الشام بدی لکارو باری دین لکارو باری دنیا لبریارکان لپراسنی خیزان او گشتین دعایا صراط الذين انعمت عليهم داوادك اخوا ابو خسري بيغمبران وبياو تاكانو اوانك دروي خير ديك الدينوا اوانك ري راستي انغرتيه درم بخي اخوا لوانك ريت يوم بزك ديو ريش داتو لي ري انغرتيه ابو السلام رجاك ابو بكر ناني وكدعاء وشفاء يكم دتاني جناب سوره فاتحه بكر بن ابو شفاء نخوشي دست دخري سر او زيك شوينك كازارك هي حفظر سورة فاتحة بدلني أيو بيقيني وبسداد خويني بروات بي تأسيلي هي لبولاداني غمو بجارة لكاتك چشتية تنگانتية دست نيج بقرة لنيجكت بوربونو لمعنى كاني فاتحة راب منا بيخوينا كاده دقي إياك نعبد وإياك نستعين ألوي لناو دل الدواء يارمتك إلي خواهي قربك ألو كاتا هر أتو دبارستم هر داوالتكم هر دارمتكم شخوافن ليري لبو منا يرجل أبو عبدك ما هرشتك شداوك بيدا بخشم يكفص إلي لنوضل الدوابك بل لنستن وكو بارزقاليك دتواني سورة فاتحة بخيني شو كبارزقالي شي بيزي تدايا خارج يقولنك يزانان دفرمون سورة فاتحة كليل يهمو درقا كان برام كليل بيوستي بسي بيوستي بددانا لبوي درقا كم كاتو دانا كان أو كليش يكم خوارني حلالا خوارني حرام دور كوام در سوزيه زي بزيكني فرمانكاني خواي قوريه سبحانه وتعالى اوزا پیغمبر صاصم زور فرموده هي و اصحاب و احباب شكيشان بو حديثانا کرده شو قلت ما سورة فاتحة دانه بزي بس عملا نجاكان بخينه بلکو درمان و تسارسل لبو نخوشي زستهيو نخوشي درونيش وكو حديثة ما باز كده ابو السعيدي كابره سروك زكاكا تو بشيك فيه داول ازيت و ازار و فاتحة خين که خواهی گورا شفای دا اوش گوتی مادم اتو به امان داری من نکد امن روکه لو دا خیلیم بلام لبرام برده دا بی اوان دا مرمان بده اوزا دعا که لو خیلی خواهی گورا شفای دا تمانا گا فاتحه که تراتی دا بشیر صدانا که انما کابرهیز آزاری نبو پاشن وای کلو پیغم بر صاحب جراو فرموی وما یدری که انها روکه تو تزوانی کم صورتا روکه واتا شفای دا پاشن فرموی امرنا دابش كم بس شيلو من دابنين حديثك بخاري ومسلم فاتحه وكو كافي تواكر وايا لحديث شي پیغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم فاتحه الكتاب شفاء من كل سم فاتحه اي كتاب شفاء لابوها مش جهرك حديثك بيشوا دارامي جرايتي وا او كبر الجاري في ودرابونيا كفاتحه بسخين اسواركين ما او زجار جلال جاری ماردو بشکنی بلکو جاری گمانه جاری غمه جاری تاوزاره نخوشکان کش دکر توام حتی فاتحه لبو تار سری شیطی اوی که درونی تیک چوزو تاسری صحابه ناوی علاقی کوری صحاب بو در امام من برای کومره چی تی پر پیاو چن بزنزیری بست بو ششید بو کسو کارگه گوتیان بیستو مانه تو صحابه پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم اتو خیر دگه خوتی نه تار سره که دیر بو شیطی ما در امام لبو ماوی سر و جنبیانیان و ایوارا صورتی فاتحی بسر دخین دو هر که دکتاو دو فوچی پیدا دکرد در کابره تساق بو کوه هیچ چششی نبی حدیثه کشو بودا بودا او زمانه و سودکانی و فرموده یکم اتو دبی باوری تواوت بی ششفا لفاتحه تنها بزمانی بلکو دبید او کسی که دخینی یقینی هبی چه وقصه خوایا کاریگری هیا انزا دوباره کردنوا كل تشيروكي هاتيا
اتو فاتح زار سيزار زار افزار دوباره که شکاری گری زیات له او ز فو کردن سنت لکات رقی د خینی فو کی بناو دست د بو شون د امین کی ازاری هيا اگر حسد بدل تا جکرت یا سر یشک کتبو یا به طاقت رو تک دی برو تحقیق کو دز نیش بگرا دز بخره سسنگت افزار بسر خوی به ورد بونوا سوره فاتحه خیر له معنا کان ورد بو والله حسد کی گفتو گول اگر خوی انزام ددی خواهی گورش در کب درو خیرت لیدکات و در شکل صورت فاتحه بکار بینی لبو برکت لمال لرسق شی ناوی دایش قرآن ام القرآن ناوی کافیه تواو کر زنانی پیاو چاکن لازمونی خواهن لجر روشنای او دقشر یعنا سندن رگان باز که دکده بیتو یادنی رحمت و برکت لبو جانی انسانکان چه گوت من فاتحه کریلی مدرگ داخل وکانا ابن قیم رحمه الله در فرمی اگر انسانک بيقين وصورت فاتحة بخين لبور بيوستي شخواي قولي بيدا دا بخوي لسفر يوم عزبوا دفرمين خوش كتم درمان نبو دكتور نبو آيو زمزم من عفزة فاتحة بسخين خواي قولي شفاي دا هر قصة اقنا خوش دكت باقم دكت زمزم دا ان عفت فاتحة بس دخين فو بيدا دكت خواي قولي تساعشي دكت دوا لبو رزق لو يكاتا كاتوشي تنگاناي داراي دا بي لأنه إذا كانت ببرد بنو فاتح بخينا وتعبدي كده جاي ياك نعبد وياك نستعين لأنه ضلت ما بس تبوي بك أخوال غيب ويا رمتي ده داو ده جارسكو بركة لي ده كاتوا لحديث إيش كهاتي الشيطان لو ما لي راضي كده القرآن تدا بخين دري إيه فاتح أشكو كروي هم القرآن لو كاري جريش خيره هي كوبا كاري بين بيان يا كاتي اللي خوا دستي صورة فاتح بخينا بقولي تيك خداي جور بركة بخات كاتد مارد من دارد زانين دفن أو مالي فاتح أي تدا زور بخوين دري شر اجاويتي دا كم د بيتوا هي مني سكينه دي تخوار لبو او ماري او زني هني بسم الله لسرتاي فاتحي هر كار جگرين بناي خواك بسم الله دس بيبكي بركتي دداه اي ما د فاتحش بسم الله الرحمن الرحيم تداوب بسم الله الرحمن دس بيدكا خو نوي لفيش هر ايش شي شون بازار دس بيك نر بروجكي ان كار كنا بركت دخاته او كاري خوار زياده باريزي و فاتحش وكو دعاء لن اسمي عظم خواهي قبل شيء تدعش وزانا كان تفرمون اگر با اسمي عظم لخواهي قبل داك خواهي قبولي داك فاتحش اسم عظم تدعي لو بيوست برزقة بطار سري چشي يكوصد دزنيج بقرا سواتي فاتحة بخوانا كاتا قيشتي كوتا ولا الضالين بري آمين او زب زمان شي سعادة دعوة رزق وبركة لخواهي قبل بكا لو يا يعني واني شي زيرين لزانان وهي لبو اما زانان دلين رزق تنا باراني بالكو تندرستي من دالي صالحة ارامي او انا مو رزق خوشي دل مو رزق فاتحش داوي الصراط المستقيم دكا اگر خدا رگه راست نشام ده فير دكا چون ريب كي جام بكي پاري پيدا بكي پاري خزب كي چون لكاتي كه رزق ده آرام بگري اوش خو گورترين بركته او ز فاتحه پي وندي چ راست خو هي بخواي گوره تو سپاسي خواي دكي الحمد لله اي بركته لو زياد دكا لئن شكرتم لازيدنكم تشكر مثلا انسان كسوره فاتحه خير بر يا ربي خويا بحقي او سوره بيروزي كفاتحه كقورتي سوره القران اما داوال اذا كم ظلم اواب كي بنوري ناسيني خود جارن پر كي لبركه رزق تندرستي خدايا وكو تشون لفاتحه فيت كدين بلن اياك نعبد واياك نستعين اما لا مكاره شي دين ودنيا تنافش بتو دبستين تنا داولت كين خويا دست ما بقرا دست من برمده دست من مده سیست کسی کسی کس من مده نفسی خوما خواب ما خرسن رگای راستی خود کسی را طول مستقیمه رگای کسانی که نعمت بسرین دار رشتو ما پرزه گمرای و سل شبابی او دعانم که زوز و تازده بلان بیقینه و بردوامیش بخینه و لپاش فاتح و دعا کنش آمین بکه او که تکاری گری خوی درزدکا صل الله و سلم و بارک على سیدنا و مقتدانا محمدین وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. كشن لا بريسي وششوانيا باسي همتي أوانأك يعفو باسي أخلاقي أوانأك كأم قرآن فيردبن أم قرآن دخوين بو خوانية بو دنيايا. لدرسي بيشوا كومل أخلاقي لاري أوانمان باسكر يستاش لم درسيا باسي أواكين أفرمي أمانا كآبمشيوا ما بستيان لفيربوني أم قرآن لخويندني أم قرآن بو دنيايا وبو دس خستني باريوكي چوري دنيايا يكي كتل أخلاقي أمانا أأمي أفرمي همته حفظ الحروف. همتي أوان إرادي أوان بستي أوان قرنج لاي أوان أوي حرف كان قرآني دبر بحرف كان قرآني كلمة كان قرآني دبر قرن لا أول دبر كذنا يترجوي ليني إن أخطأ في حرف ساءه ذلك. أجر لحرفك حريكر لا قرص لا نار حتى مثلا حرفك لشويني خويا نخوين دو مخرجي حرفك تيقدا لا خرابة بوشي أما كلا خرابة لبر أونية كخوي تقصيري هي لبر أونية كرواني نكرد ولبر أوية لألا ينقص جاهه عند المخلوقين وهوي هلا خيند نويوا بكبينا رحتا بلاي وقرسا وأوي هتا شانوشكوي جاه يعني شانوشكو حتى وكو شانوشكوي لاي خالشي حالي بقربان شانوشكوي لاي خالشي كم نبيتو أو كاتف تنقص رتبته عندهم بلكاني لاي خالشي نزم ببنو بين أخواره دي فتراه محزونا مغموما بذلك دي بني غمبارا نارحتا بطاقتا لبر أوي أو كلمة أو شيئا أو بيتيا أو حرفيا حلخي اندوتوا شنك لاي خالكي توزي بليها توتخواروا أزان علي فلانك قرآنك ينزانيوا دي آبما نارحته محزون مغموم غم أندو فجار داي قرتوا بلان وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله تعالى مما أمر به في القرآن أو نهي عنه غير مكترس به. وما كمبتدا غير هو اللي بهاي يا غير مفعول كيتي أويك لنوان خويو خواجانا ضايعي كردوو إهمالي كردوو جيبجي نكردوو فوتان دويتي لوشتاني كخواي قوره لقرآن فرماني بيداوا كأبي بند خوانا سكاني أنجامي بدن أهل قرآن أنجامي بدن يا أوشتاني كخواي جان قدغي كردوا نابي مروفي إيمان دار نابي مروفي هلقري قرآن جيب جيب كأم دي جيب خويلة ناپارزيت أفرمي أوشتانا غير مكترسين به جوان تينا دهو بلايا هنيو وكو علي وكو ميشي بوايا بلايا جوانا تيه پريو بايخيكي تينا ده إثر بيني خوي وخواتي دهات وزايع بوا حلالة كان فش جوه خراون حرامة كان دسيان بو براوا جوي لمشتانا نية مهم أويا شخصيته كساعتي خوي نروشيت أو بشوين أويا أقري أخذ أميكي لقراف قرفتكاني أمرو أبيني أم همو بيديني كأمرو بشيكي دنياي دا بوشيو أم همو شكاندني سنوركاني خوا جيومان لينيا حالي بوي جيومان لينيا بلام كابرا بخوي هر أون دبلين تو بيت خوار داناوا هر أون دبلين بيت خوار داناوا وكوايا كعبد روخان أوي كببيتا هوي شكاندني شانو شكو بلي لناو خلقيا جيلينيا بلام أوي ك يعني خليك دنيا أهنتيك بلام أوي ك سنوري خوايتي عببازي جيلينيا وبايخي بينا داو سري خوي ديك زكا أول نشاني أوي كبراستي يما إشتا بباشي لم دينتي نقشتو نبوينتا أوي كببين أهل قرآن إنا لهر شوينة كسنوري خواب بزي أبي إنسان آلو شوينة هميشة راوستي وبير كاتوا أبي هنگاو بني و أوي چون آلم شوينة أم سنوري خواب بزي نراوا أي إشي من چي لرها من چي بكم ويا أفرمي أم إنسان أخلاقه في كثير من الأمور أخلاق الجهال الذين لا يعلمون أخلاقي أم جورة كسانا لزورك لكارو باركاني دنيايا لهرسو كوتكانيا لجمو جولكانيا أخلاقي كي أخلاق الجهال اللذين أخلاقي أو نزانو نخوين دوارو جاهلانيا كلا يعلمون نازان جهال يعني نخوين دواركان نزانا كان جاهلكا نزانا كان وكو چون انساني كي جاهل نازاني كاما چاكا و كاما خرابا كاما حلالا و كاما حراما كاما درستا و كاما نادرستا اخلاقي امان جوكو اخلاقي اعوانا وايا لا يأخذ نفسه بالعمل بما اوجب عليه القرآن هميشا نفسي خوي ناقريت عمل بوبكا كقرآن چي لس الواجب كتو اخر او قرنقا أبيت ما شاكا بزان أم قرآن تشي لسر واجب كردوه سنكا لقل أويشا إذ سمع الله هميشا جيلا فرمانكي خوايا لكي كلامكي خوايا كخوايانا فرمي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أويكا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوی هناون پی را گیاندون ولی گرن اوشی که قدغی لی کردون خوتانی لی کتا کنو لی دور کنو لی دور پریس کنو کوابو فکان الواجب علیه واجب لسر ام کسا لسر ام انسانا لسر ام هل گری قرآنه أن يلزم نفسه زور بكا لخوي نفسي خوي إلزام بكا بشي طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول أبي خوي ماندوكا خوي زحمت بدا بشي بفيربوني زانست بوزانيني أوشتاني كبيغمس غوصم نهي ديك أبي هول بدأ بزانك أوشد قلت شيا كبيغمري جان صلى الله عليه وسلم قد غي كردوا كمرو في إيمان دار أبي خوي ليدور خاتوا فينتهي عنه بوي أوش ليان دور كويتو وازيان لبينو نزيكيان نكويتو تخنيان نكوي بوي أم إنسانا أو علمي نابك أخوا قركيتي او علمي او كخوي خوي في جوان بك قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله كم اروانت تي افكري تيرا دميني لو علميك واجب لسري لنيوان خوي وخوايا چه زانستيك بيوستا فيري ببي بدستي بيني كبا كالكي بي لنيوان خوي وخوايا زور بشون او زانستيه ناگره او زانستاني كباسي تسكيه نفسو باسي عرفانو باسي اوانا اكام ايشي باوانا نيام كثير النظر في العلم الذي هاي بزوري تماشاتي اكا خريق ابي اروانيت او زانستاني كي يتزين به عند اهل الدنيا كخوي بيجوان كخوي بيبرازيني تو خوي بيقورك شي بيوبك لا اهل الدنيا آمان جيشي بو علمة چيا ليكرموه بذلك بو اوي سوزي سبيني بهوي او علمو خلقان ريزي بگرن في قوره ببي بو او انسانان ابيني هميشا قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله تعالى اليه ثم رسوله هميشا معرفة زانستيان بحلال وحرام زور كما زور جال لحرام كان وتي قلاون او كخوا داواي كردوا بيكنو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي امان او انجام نادا ليأخذ العلم حلال بعلم ويترك الحلال بعلم بو أوي كحلالة بعلم مريق لي كأما حلالة أوشي كحرامة بعلم مريق لي كأما حرامة لا يرغب في معرفة علم النعم ولا في علم الشكر المنعم حزي دونية ميلينية رغبتينية لفيربوني زانستي نعم نعمتك كان بزاني نعمتك كان خواتشية أهم نعمتك وهروها حزو رغبة ميلي لناسينو زانينو فيربوني علمي أونية كإنسان شون شكري منعم كاكاس أو كسي كأهم نعمتي داوبته سيلك هر أوند خوات على شارك لإنسان بسنة وشن جوی کی لبسنتو لوتی کی لبسنتو قاچی کی لبسنتو توز عقلی لبسنتو علی لبر او تلاوته للقران تدل على كبر في نفسه خندنی بو قران اما جه لسد اویک لنا خویا خوی بغوره گرتو جاري وهي تكبرج حتى بصر قرآنك ياك وتزين عند السامعين بو خوجوان كتخندني لبو قرآنك بو خوجوان كذنا لاي اوانيك جوان ليتي واي بي سن لي ليس له خشوع فيظهر على جوارحه اذا درس القرآن أو درسه عليه غيره همته لا همته متى يقطع ليس همته متى يفهم أما كاتك قرآن أخويني تبع شاءك بسر أندى مكاني وبسر شابي وبسر دستي حجر خشوع درنا كوي لكاتي كاسيري كي خليكي خندني قرآن خليكي خندني قرآن وقرآن خيني تسبيحكي أهو تسبيحكي باعت حالي وي جالي وهي جوي لينية مهم صوتيكي خوشي بيو سرنجي خالك كراكيش بويا إذا درس القرآن هركاتي أمجور مروف قليا قرآن يان خيند أو درسه عليه غيره يا خلكانك لاي أم درس قرآن ينخن همته أو متى يقطع كي كوتايبه ليس همته متى يفهم آمانجي أوني كي تي أجا لا يعتبر عند التلاوة بضرب أمثال القرآن لكاتي خندني قرآنا أو هم النموناني كالقرآن أهين ريت وهد جعل بجورك قرآن نمونيك عرض أكاتو بيش كشي أكا أم درس دي والناقري وبند دي والناقري شاوي بخويا نايريت ولا يقف عند الوعد والوعيد لكاتي هرشو بلين يكاني قرآن أمرانا وستي أما هرشي آقام لخوبي أما بلين خو بليني بيداو أقل من أنجامي أمشتا نبكم دمر ناوسي يأخذ نفسه برضا المخلوقين نفسي خوي أجري آمانجي أويا بدا سيناني رزا مندي خالكية ولا يبالي بصحة رب العالمين يويليني إتر خوا لي عاجز بي لي ترأ بي رازية لي رازينية مهم أويا أو خالكان لي رازي يحب أن يعرف بكثرة الدرس حسكا بوب زانري كأن بردوا خليكي قرآن ودرس عليته وخليكي تدريس ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم أشكرا أكا ختمي لبو قرآن من حفتي مانجي أو عند ختمي قرآنكم وأويلاي أوان زات بلو بايو جي جي بيتواني قد فتنه حسن سناء من جهله زور جار جواني ستايشي او كساني كناي ناسن اي خلط يعني حالي بي خلق ناي ناسن كأمن خوشة ستايشي كن الله دم صوت خوش اخواتو فيا بيشاكر خوزقا بخوت أما أنا دبعت أما أي خواتي بيبت فتنة بيبت نقبتي يفرح بمدح الباطل كيف خوش به بمدحك مدحك بعطوه حالي بي بشتك تيايانيا على انتياتايا كيف خوش به وأعماله أعمال أهل الجهل كرداركاني كردوكاني هميشة وكو كردوي أهلي جهل أواني كنخفن دوار النشار زاو دور لقرآن أواني يتبع هواه فيما تحب نفسه نفسي حزيكي لي شون هواي أرزوي خويا كبه آخر بوية بيغم صلى الله عليه وسلم أفرمي الكيسو من دان نفسه إنسان جيرو هوش مند أويك جلوي نفسي خويا قريتوا ولم والأحمق من اتبع هواه قلوريش قوجيش أويك شون أرزي خويك أرزي كي بيغلي أمواعكات ويفرمي يتبع هواه شون هواه أرزو يسي خويدك ويلا شيا لويا فيما تحب نفسه دوياك نفسي حزيلي غير متصفح لما زجره القرآن عنه هميشه جيبه ونادى لا بركاني نفسي هل نادى تواني برا برا لو يك القرآن منعي كدوا بزاني كلا تشيا قرآن منعي كدوا هتاوكو خيلي دورك بدواء ويا ناقر هرجيس وإن كان ممن يقرئ غضب على من قرأه على غيره جاسيك أها أمرو ختل لوايا ختل لوايا سيركي بخوي سنتريكي داناوا بخوي شتيكي داناوا كومليكي لدوري خوي كوكر دوتوا جاء فلمي أقر أم أهل القرآن لوابو لوانبو كخالكي فيري خندنو قراءته أو أنا أكرت توريا
1: لو كسانی که اسین لای غیری ام دخوینه اما بو نه لای خو مر بو اهلی قرآن بو اهلی یم علمشه اذا ذكر عنده رجل من اهل القرآن بالصلاح كره ذلك اگر کس لای او پیای لای او افرت لای او لاهل قرآن باس کراک پیاوی چاکو بخوا انسانی که خوا ناس و انسانی که وارع و اهل عرفانا کدی هزه هلی که ان پی نخوش پیوال لهینی ام کم بیتو و این ذکر عنده بمکروه ایگه باس کرا کشان بخوا فلانا کس پیاوی که خراب حالی بوی با که کل باب و که خونده وار و که عالم سره ذلك او كيف خوشيك يسخر بمن دونه لا قرتي وقالت اكا بكي بمن دونه بوانيك لخوي كمتر نزمتر ويهمز من فوقه اها ويل لكل همزة لمزة باماجي تشاو بليو بمشتانا اوانشی که لسری خویتی رخنان لیگلی، عیبان لیگلی یتتبع عیوب اهل القرآن لیضع منهم و یرفع من نفسه بشوین رخنو عیبکانی خلق ترا اگره لأهل القرآن بو اوی اوانی پیدانویتو لای خلقی اوانا نزم ببنوا و خوي بيبرسكاتوا يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب آواتي أوي فلانا كاس حلقة أبو أوي أم بي بيك كاتك ما مستعيق يكي وتحزك حليبك وإلى بس شاوي خلقك يا بيت أخواره بلام كاتك إشك خوي إيوي هستي أقصبك حزك أقصي لها مكجوان خلقان وانية خلقاني أهلي القرآن أهلي حقيقي أويا كاتك يكي قصاك همو دعاي بوكن خواه توفيقي بي خواه وشيكي جوان خي تسر زباني بوي بتواني بيامك يبقيني أبي أوابي ومن كانت هذه صفته كسي أما صفة آكاري بي فقد تعرض لصخة مولاه الكريم أوا توشي توربونو عاجزي خواهي جورة بوا أوا توشي أوا بوا وأعظم من ذلك جورة لهم أمانة إن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن أم إنسانة حاتوا بمخين دني قرآنة وای پیشان داو خوی دروش می پیاو چاکانو که ام پیاوی چاکا و اهل الله یو برمالی بسر او اگر بلام وقد ضیع ما با عشکره بظاهر بلام وقد ضیع فی الباطن ما یجب لله اوی که واجب بو خواجی بجیب که لباطن لناو ضایعی کدو و احمالی کدو پرده پوشی کدو وركب ما نهاه عنه مولاه الكريم او كخوا قد غيلي كردوا اواني سواري اوان ابو وانا انجامدا كل ذلك بحب الرئاسه همو امانه بوشيا همو امانه حزي للرئاسه في خوش والميل الى الدنيا زور ميلي بدنيا هي قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع إيتر أما كقرآن لبر كردوا أما خلطان بيتي فيالي لي كردوا آخر زور جار جاري واهي زيلي كيبت نقبتي بو إنسان حالي بي دوائي كيو لكز ناقري بويا أفرمي إن مرض أحد أبناء الدنيا أو ملوكها أقل يكيك لوانيك ئەبنای دنیان مەسەن کوڕی کابرایەکی وەزیرێک کابرایەکی مەسئول کابرایەکی کوڕی مناڵێکی دەوڵەمەند پیاوێکی دەوڵەمەند نەخۆش کەوت فەسەئەلەهو ئەن یەختیمە عەلەیهی داوایان لێکرد بچێ قورئانی بەسەرا بخوێنێ یا خەتمێکی بەسەرا بکا سارع ئیلەیهی بە پەلە ئەڕواخەریکە ملی خۆیشکێنێ ئەوەندە پەلەئەکە وەسڕە بیزالیکە خۆش حاڵ دەبێت بەڵام وئین مەریضە الفەقیغ المەستور ئەگەر داماوێکی هەژاری نەداری کەم دەستی بێ دەرامەت نەخۆش کەوت داوایان لێکرد کاکەوە لە سوورەتێکی یاسینی بەسەرا بخوێنە چوار ئایەتی بەسەرا بخوێنە فەسەئەلەهو ئەن یەختیمە عەلەیهی سەقولە زالیکە عەلەیهی

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوبارة برزان ملاك بخير بينا ولا درس بابتي فصول في العقيدة جيشنا لافرا بيستو حفظ لتوكري بابتي بيناسي إيمان كغوتمان قولو عملو اعتقادا لو بابتو لو برغي راوستاينا كدالات وأعمال البر التي اشتركت جميع الرسائل السماوية والفطرة بالدلالة عليها ودلي أعمال تشاكا أويكا همو فيا مكان آسمانيا كان آنی مشترکن تدا بجدارن و فطری انسانی سلیمیش لسری بج آیا بلن لگریت و آو کرده و چاکانه که کرده و گشتی کان سادیانی سماوی پیاتیا فطری سلیمی انسانی پاک و کو حب الخير للناس آنی حز لبی خلق چاکی آنی توش بیت و صدق في الحديث و هروها رازگویی و بر الوالدین چاکردن دایکو بابو کرد اطعام الفقیر بلن فقير ناندانو هاو كاري كردونو لا بدني آزال سرقاو أو بابتانا لا جورانا أو جورا كردوا تاكا قشتياني كا بيشتري آما جامعا بيكلا درسي رابردو برايزان أوانا تشين داليد تزيد في الإيمان عند الإخلاص لله فيها تزيد أو جورا قشتيانا زيادة كا إيمان نك إيمان نسري راو ساوا أو يتر بيشتر باس ماكر أركانا كان أو مهم بو بلام أو داليد أو تاكا قشتيانا ايمانت به زياد دكات اگر اخلاص و دلسوزي تدابو لقلبو خواي قورا بلام ولكن انتفاءها لا ينفي الايمان ها ملاحظه ايكي قرنقا او تورا تاكا قشتيان اتو تاكا قرنقا كانت كردوا نواجا روجوا حجا او اصلاك او اساسك بلام او تاكا قشتي اوانا دلي او ايمان زياد دكات نك او بلن اگر نبو انتفاء ايمانت دبيتو ايمانت هر وكل لا ينابيت لكن انتفاؤها لا ينفي الإيمان ووجودها لا يوجده قبل وجود أوشتاناش مرجى بوجود إيمان أقا أوهبها ينية أو إيمان الدنيا نخير بس زيادة دكاتو أو دبيت يعني كودنا أوشا تاكا قشتيانا وإنما هي تثبت أن الفطرة صحيحة أو أنا إثبات دكاكاتو لسر فطريش سليمي كأوشا تاكانا دكي يعني لسر فطرة سليمة كي خوت ماوي توا اگر لوان ايمانه كتج نبيد يعني او يشال ساكانات زاره يكديكات اولا صار اصلا في تركي خويدك اگر اصلا ايمانه وركن ايمانه كان يجو رجوع اعتقادي قلبي او اني نبو معناي او اشتشي باش يعني كواتا اي انسان داعي بانغواز انسان زانا او جورك ساند بني او زور اسان لصرف فطره سلمي كخو ماوا باساني ديت بروشي برو يكتا فرسي خواي قرو إيمان الراس تقينيكا شنك أولا سر فطرة سليمة كي خوي ماوا والإنسانية التي خلق عليها الإنسان يعني مروفاياتي كي هستي مروفاياتي كي كلا سري خواي قرو دروسي كردوا لسر أوي ماوا وقران قاريبا سري نهاتوا نبويتا إنسانة كي بلن زور زور خوي ويستو يا خود يعني خودي خوي بس بيو مصلحتي خلشي نبويتيان كدلن أو فطرة سليمي رشبو بيو يعني تيكتو بيه بويدري وهي اقرب لقول الحق زور او هستايك كانسان هبيدو اشي تاكاي قشتيو يار ما ديداني خلشي انا او نزيكا لا جيب ذكرني يا خواتاي او ايتي خاي غورك دفرميت فطره الله التي فطر الناس عليها او فطره او خلقيك خاي غورا شي وازل سر ايمي دروس كردوا كفطره شي باكا حسمه حزمه لشتي تاكا وشتي قشتي او باباتانا هبيت باشا او كواتا تي بنيو ملاحظه لسرتي لسر او ايشا تاكانا قشتياني كخلق هسيق دكات او ايمانت في زياد دكات نك بلين اقا وجودي نبو معناي ايمانت هلالاي نيا وهروا اما جشبو اويتو لسر فترة باكا كي خود معويتي ايسا ديتو سر برغيشي تير دلي والايمان يزيد وينقص ويزول مسالي شي تير اوش يكلا برواي كان ايسان ايمان دار براسي دبي اقا يديبيت زو زور وريابيت إيمان يزيد يعني إيمان رجعي شيء ثابت نية زيادة كمية دكات أو مسليكة وينقص كم جذبيته بعشا يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية بأمري خواي جورا ويزول
هروها لاش دتي هر إيمانك الرادة معليد كاتيكا يعني اشتقبو كفر وارتداد كتير دوا إيمانك رادة معليد دتي يزيد بالطاعة كواتا زياد كدلين زيادة بي بذكر خواي قورا وإذا تليت عليهم آيات وكدواء دينسر زادتهم إيمانا ها وينقصوا بالمعصية بتاوان وقناحش كم دبيتا أو إيمانيا يعني وكوضلين شون يعني جهازي محراري بيوري أو هيا ساردي وقرمي لجسم إنسان أوش بيوركي وكدواء إشاري بيدك إن شاء الله لشويني خوي أس بيدكي لهند حالتك إيمان زور برزة لكاتي لو بري خشوع لتقوى ولا ها لمسائل عبادة برسشي لو أنا زور بمن هسمع بيكردبي بتابتي لكاتا كان رمضان ليلة القدر شون يوجا كان حس بيدك إلى عال لحالات شيء مناجات عبادته بنداتي لو خوي جورا يعني حس بيدك زور يعني حس يعني كده الجسم السوكا يعني حالات شيء يقين وإيمان ودل خوشي إن ناو ضلتا يعني حس بيدك الدنيا هم يتوج بي أو بقدر أويني أو إن ناو ضلتا لو خوشي أو كحالتي أو إيمانك برا ناو ضلت وزيادة كات بريزان خوي جورا بقسمتي إيمو إيوهم وصمانك بكات أو حالتها ياخذ كاتي تاوان دكي حزب ضل تنجيك دكي جناحك نزرك غيبتك يعني ظلمك ما في خلقك يعني ضلت قرجة ناخوشا حسد زوز بيتعقتي هو يبرزان ولد دكا أو إيمانية كم دبيتوا ولا يزول إلا بالكفر والشرك كواتا زياد دكا كم دكا لاش ناتت إلا ببيباوري يعني بهاو بشو شريك بخواي قورا شركو هاو بشي يعني كفر كرت أو إيمان هر نامينيت أصلي لا دتيد كواتا أوش هيا قال تعالى إنما المؤمنون هاد دلالة لسقزي زيادة إيمان إنما آداتي حصر قصر برزان شي إيمان داري الراستقينة شي إيمان داري كامل تواوا إنما المؤمنون الذين أوانا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لكاتك دا أقر باسي خواي قورك را يادي خواي قورك را عظمتي خواي قورا سب أدلي كوني بو يان بأدلي شرعي يعني تمشى أسمانك أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت يتر وإلى الجوال كيف رفعت أقول لتن آيات أو شوين أنا أباسي أو بابتان دكات أقر آياتي كوني وأوانبو ياخذ آياتي شرعي بو بير اللي كردو العظمة خواي قورا وجلت قلوبهم ضلكاني جلالته ترسو لرزة شي زوري خواي قورا عظمة خواي قورا ديتناو وإذا تليت عليهم آياته أجر آيات كاني خواي جورا قرآن أو تعبة تبع قرآن زياتر آيات كاني قرآني بسر داخل دراوة يكل برهمو بركة كلام الله سبحانه وتعالى كجيني راد أجري بضلوا بجي ضلوا زادتهم إيمانا سبحان الله بركة قرآن وكلام رب العالمين كو آياتاني بسر داخل دراوة إيمان زيادة كان أو فراسي وكذلين ثمروا برهمة جيزيك زر قوري بركة قرآني في روزة إنسان كالجير هذا قلتو يان بس الإدادة خلقيته وإيمان زياد دكا أروا وكبطاعة وبعفية لخير صدقوا بهم وأوشتانش بابتكانت زياد دكا ويزداد الذين آمنوا إيمانا آمنوا إيمانا ها برزان أصيخوا إيمان دارا يعني إيمانك شي هيا يعني كواته وبلغية لسرس أو آية بتنيا بس أبو أوي بلغية لسر كدي إيمان زياد دكا إيمان زياد دكا چونك مرجئة دلين نخير إيمان زياد ناكا فقاكاني تربار زانيك لوا مرجئة دلين تو أصل إيمانك ناو دليا أو أصلك هر وكو خويدة من يتوا هر چي بكي زياد وكميتي دانيا بلا مو عقيدة أهل السنة والجماعة وايا دلين چي إيمان زياد دكا ونقص دبي أوان دلين أصلك هي أساسك ناو دلت أو بهي شويق لاناتي باشا إلا أقر با كفرشي صريح أو بابتان نبي بويا أو إيما بوبل قيدة لين ويزاد الذين آمنوا إيمانا أصل خبر ودارا بلام دل إيماني زيادة كا أو بلقي ورد أبو مرجئ كان كنفي أو حالتي ذكر وقال أروى خوي جور كذا فرمي درباري زيادة إيمان أو أنا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هر أو خوي أو برد قارا أرامي دي أنت صدلي إيمان داران في قلوب المؤمنين أرامي باشا بوش أرامي ديني ليزدادوا إيمانا أو أرامي همني سكوني دي أنت صدلي إنسان إيمان دار و إيمان يعني برز بيتوا زيادة مع إيمانهم أوش بلغة جيتر أوش ردوك وظلل مرجع أو أوانا إذا يزدادوا إيمانا مع إيمانهم أصلا إيمانك أنت دايا بلان إيمانا جيتر زيادة كديتو سر دلقان يعني
ما شاء الله أوج بلقيش زور زور رونو أشكرايا ردنا بو أوانك أصي إنكاري زيادة إيمان وأوانا ذكن ردك صريح بو أوانا أودو آيتي كباس معك ولا يثبت الإيمان بعد الكفر إيمان نامنيو ثابت نابيو لجي خوي رانا وستيت كاتي كفرت كرت يعني كفر إيمان لقيك جيك يان جيان نابتوا يعني وكو أورو أوي لو ما وائس ركرا ديني إبراهيمي أوي يعني مسيحي بشري شي خواي قورد زانيتو بوذي ونازان هندوسي أنواع أشكال دينا كاني كبوتل وباطل أولا قيكو نابتوا برزان إن الدين عند الله الإسلام أو دين التنيا لك خواي قوري يدين قبول أوان ترهموا باطل ونسخ بوا حتى يهودية ونصرانية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هل خواي قربوا خوي القرآن دلي جولك كان كافر بون نصرانية كان كافر بون ها وزولك قلت يعني عزير بن الله والنصرانية كان قلت يعني مسيح بن الله كواتا يتر أو خواي قرب نص القرآن الصريح فربوي توانا كافر أنتو تازل وانا دين يعني حقا أو أنا لسا ديني خواي أنو بابيك واركز نزابك أتو نزاي سيدا كي أقا دينك باطل وحن نزايك أصلا قبول ليا كدينك باطل بو بس إني دينك لشيء قبول لك أو خواي تسون قبول لك دعاياك أصلا كلا صار باطل ما بني على الباطل فهو باطل كواتا أقر إيمان وكفر كون أبنا ولا يقدر بريزان ناكرب له وإيمان داره وكافر شو بباورة أقر كفر بو إيمان راد مالي دروات نامينيت باشا دلي لا يثبت الإيمان بعد الكفر إيمان ثابت نامين يضلي أو إنسان اللي دواي كفر إلا بتي إلا بالاعتقاد بوش تي ثابت دبيد أو سانتها تدي أو كاتي أو إيمان ثابت دبي بالاعتقاد بيرو باور باشا اعتقادك تشيها بقول القلب وتيدل وهو التصديق بالرسالة أو ضلت بروا بيني باشا برواو باور بيني بتي كوا بيامي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيهاتوا بيامش الراسقيني لنا إخواي قوريا وعمل القلب وأوكر دواني ضليشي نناو دا كخوشة ويستي إخواي قورو بيغمبر صلى الله عليه وسلم نناو دا يعني أو برواكينام بيامي بيغمبر وخوشة ويستي إخواي بيغمبر أو هذا اعتقادي قلبي أو بابتاني نناو دابو أو دينا ثابت دبيت ثابت دبيت باشا ودواي أوش ثم قول اللسان وتي أو زمانشك بلي أشهد أن لا إله إلا الله أو أن محمد رسول الله يا سبحان الله وبحمدي أوش كردوي زمانة أو زمانش إقراري في بكات باشا نكو كون اعتقاد كان يتر وكو مرجئش دلين بس اعتقادي قلبي بس أجزمانش تلفظي بينك بس تانية معرفي قلبي بو أو إنسان إيمان دارا ليرجدا أو لو جانبش مخالف اللي قال أهل السنة والجماعة جماعتي مرجئة كان وجهمية كان بس معرفي قلبي للا يندبتا إيمان دار ثم عمل الجوارحي كردوي جوارحيش يعني دست و بيه و قاسه او انش دبي يعني كدوا تشاكا كان بكات او بوسي بابتا اعتقاد قول لسان عمل جوارح او كاتي او انسانا دبت ايمان دارا شي ثابت خورا غير ومن صدق بقلبه هل يك برواهنا بدلكي او يك بيستر باس معكر برساله بيغمبر صلى الله عليه وسلم قيامكي خوش بيسي خواي غورو بيغمبر او ناضلي دابو وتمكن من النطق بلسانه توانيشي بزبان نطق بكابله لا إله إلا الله محمد رسول الله فلم ينطق وديتوانيش بقصاب بلا بلام نيكرت بس ب يعني أو كيبل الناو دلي برواه نابو بزمان ديتواني بلام نيجوت فليس بمؤمن أو إيمان دارنيا أقاتي بدلش أو هاي كردبي بس ديارة بدلكي تواونيا أقد دلكي تواو بدي برزا أو كاتي زمانك شيء أو نابي أو ناو دلي ديت سر زماني بلام ديانا ناو دلكي براس تقيلن يا باشا بويا دلي أو كاسا إيمان دار نية فليس بأميم ما دام نطقي بيناك دبي أشكرابكات أو دينك خوي إلا أقر عذرك بيشتك بيت وكو كاتي خوي لمرحلة يعني كذلين مكي هندك مسلمان أوانا أشكرها أن ذكر أول حالة الشي جيوازو كذلين عذر الشي تدهبي بلام أو تمكنها بتواني أو دبي إلا يعني أشكرها بكات أو كاتي دبتا إيمان دار ومن صدق بقلبه بضلي خوي برواي هنا ونطق بلسانه بزماني خوشي نطقي بيكرت وتمكن من العمل الذي قصد به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو حالة شترة بريزان زوزو أوش خطرة وكو أوي بيشتر إشارة ما بيكر إما وشيارو أقدار بين دلي بضل برواي بيها
بزماني شاهد كش دينيت يعني شاهد معناك أو أنا بزمان أشكراش إذا كات باشا فلم يعني من العمل الذي اقتصد به لو تمكن من العمل الذي اقتصد به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وديش توانيت أو يعني أو كردوي في غنبر بيهات ومثلا نيش روجو زكاة حج كوانا أركانا باشا أو أركانا نشي يعني ديتواني بكبلا من يكرت فليس بمؤمن ها برزا خطرة أو إيمان دار نيا بوي أبو بكر صديق ها جيش الردي أوكرت وتي قسم بوخواي وتي أمن أو زكاة أو النادات فرقي بيناك من لقل أو نيوجي بيناكات أو جيشيك جيش الردبو يعني محاربي واني بيه كردن قوتي اوانا ايمان دار نين مرتد بتنوا ديتواني اكتالي بدلش بلي ابن مسلمان و ايمان دارم بزوانيش اشكراي بكا بلام او كردوا تاي بدمن دياني كخواي قوي بيغمبرنا صلى الله عليه وسلم بيه هاتوا نيوجة روجية حجة اواني نكات دلي اوش ديساني ايمان دار نيا ايمان دار نيا نيكاتو بتواني بكاتو نشيكات بوي ومن اراد النطق او العمل يكك بيويت يعني نطق بكات بو شهاده بإيمان وبروا وكردوش يعني بيوي بكا يعني عند ديكاتش مثلا بزمان عزيلي بيليت شهادة بعملش بيكات وديشكات عمل كانش ديوي بكات وبلام احتمال عذر جانشتك نتواني بكات ولم يتمكن فقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني كابرا مثلا بونو من الكرولالة يعني بشيوازك يعني عزيلي أو بيت شب مشلولك يا خود جار هيا كدلن توشي فقدان ذاكرة أو بابتانا ديت عندك سينا خوشن لآخر عمركان يعني حزيلين يجبكات روجي بقري أو بابتانا حموش زوزر عزيلية بزمان شدادات إسلام وبابتانا بلان حموش سكاني لبير دكات يعني هستكاني لزور لسرخوينية اتر ناتواني بيكات ناتواني أو إمكانيتي دزدانية أو هر با ايمان دار دمينيتا وا چونك اخواي قولتا فرمي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها كواتا اوا يعني كضلين بيناسيش ايماني بو برواهنان وإنسان ايمان دار راسخينيك قولا وعملا ولقل اعتقادي قلبيا دبي اوانيها متدا بقول اللسان وكأوي كباس ما كرد عملي جوارح واعتقاد بي أوانيه همو لقل دابي أوز إنسان إيمان داري راسقينيه كابرابس ينيج وروجي أنا لك بلا إيمان دار نخير أود تواني بلا مسلمانة بلا ناتواني بلا إيمان دار بريزان قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وكوني منافق كان بزبانو أوان أشكران دكنا مسلمانا شهادو حتى لغزوا كان بجاريان دكنا بلا خواي قولا نفي إيمان بو أوان دكات أوي بريزان خطرة مثلاً أجر أو قول يا نبيت بزبان يعني دواء اعتقادك قلبي تصنبوني ملكتي برنامج خواي جر رسالة بيغمبر صلى الله عليه وسلم وخوش بسي خواه بيغمبر صلى الله عليه وسلم وأوكر دواني تايبتك إسلام فيها توا بريكو بيجينيكا أو أنا أو كاتي فينا قطري إيمان دار روانا بلا أو بلا بيه وقطري مسلمان بويا خواي جر كوصفي منافقان دكات كدين اللاين يرس لا يأتون صلاة وهم كسالة لا يأتون صلاة إلا وهم كسالة يعني أو تايبد مانلك أو في غمر بيعته صلى الله عليه وسلم بطنبالي ده كان كواتا ليرة أو ناتواني بلي إيمان دارة أو ناتواني بلي مسلمانة مسلمان بكو أول شيء عندك أحكامي ظاهرية بلان إيمانك يقينك واعتقادك شيء راس تقيننا وضلو أويا كخواي قورا مهندك مواصفاتك بو عبادة كان يخوي داناوة أو صفة وصفي نايتا دي إتر أوش درسي نو يمين بو لبابتي بيناسي إيمان كقول فعل عمل للاين أهل السنة والجماعة بتشي وازك بهواي وإن شاء الله سود استفادة لكرد بي صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فالمديا بيشوا أبو داود الترمذي روايتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا
0: بسم

0: محمد
1: ام فرموديا پيشوا طبراني رواتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم دفرمت داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجاد داوي لي خوشبون لخوا دكم
0: استغفر الله واتوب اليه استغفر

0: حتى
1: ذكري دواي بانك دواي ولام دانوي بانك بيش صلاوات بدل لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بليه

0: بحمدي
1: انفر مديا بيشوا مسلم رواياتي كردوا
2: بسراني برز خوشويست استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني روجا با امیدی سود لیور گرتن ایره دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

0: ئەمن لە دائرەی ئاوەدانکردنەوەی بووم ناومان دەرس و فۆرمە کافر کردەوە شوقەتەیان داینێ
1: بەبێ بەرامبەر
0: نانە سی وەرەقەمان دان و سۆستیش ماوە
1: بەڵێ
0: لەبری پڕم نەکردیتەوە فۆرمی زەوی نازانم شنوورم دەکەن هاکە
1: باشە لەبری کرێچیاتی وەرت گرت
0: بەرە کرێچی بووم
1: بەڵێ بە سوودمەند بوو هەژمار دەکری فۆرمی پڕ مەکەوە كاك دياري فرمو كاك دياري
2: كاك وجه السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: كاك وجه بيزحمت بسيارك مايا
1: بالي
2: من كارتي نشتماني كم سي صادقة
1: كارتي نشتماني نا كارتي زانياري
2: كارتي زانياري بقوري کارزی ئەمریکام سەی سایەکەم
1: بەڵێ
2: لەبەرگو فراکەوتن لەوێ کارمەدەم
1: باشە
2: ناوی زەویەکەم بە سلێمانی گشتی هاتووەتەوە سلێمانی گشتی هەیە و سلێمانی ناوەت ئێمە ئاهڵمان دەنەوە بۆ سەی سایە
1: نا سلێمانی گشتی یعنی قەزا و نەحیەکان بەڕێوەبەرایەتی گشتی شارەوانیەکانی سلێمانی ئاوالەیە بەڵێ ئاوە بخۆی ئەوایە کەواتات ئەو بەڕێوەبەرایەتیە تایبەتە بە شارەوانی قەزا و نەحیەکان کەواتات وا لە کاتی زانیاری سەیسایەکەونیا ئاها زۆر باشە کەواتە لەوێ زەویت پێ دەدرێ هێشتا سێ سادق زەوی دابەش نەکردیە خۆشەویستیت ئەزیزی برام چاوەکەی منی کاکغانم فەرموو کاکغانم وعلیکم السلام و ڕەحمەت الله یا ئەڵڵاه فەرموو خۆشەویستی برام مەمنونی زەنابتم و کە ئەو پەیامەت ناردێ بەس باوەڕ کە لەوانەیە کە زەنابیش ناردیتت چەندی خەڵکی تریش ناردبی نەمتوانی بیتە مەشاکەم ڕاستی بەس گرنگ پەیامەکەت گەیشتی مەلا عومەر دەنگی نیە نازارێ بەس یەکلایی بووی تۆ لە زادەی دۆک دەتان دەنێ بەڵێ تحویلی ئەولای دەکرێت بەخێر بێ سەر هەردوو چاوە کاک رام رامێ رامە نازە مڵایی ناوەکەم زۆر تەرکیز نەکرد فەرموو قسە بکە برایەکەم رامە محەممەد نازەم ڕامەیەوە بزانام غەڵەت نیمە قسێ بکە ئەگەر مایکرد نادێ برام ئێ مەسرف بەغدا بینی نەبەردەڕەش ئەتۆمەنە چەند ساڵە دە ساڵ ئای عەمر درێژ بی یارەبی خوای گەورە تەمەند درێژت کە ئادی کۆ هازیرە چی هاتی بەشداری بەرنامی دەکەی و قسەی دەکەی و ئەوانە دیارە تو زۆر ئازای ئازایە تو ێ بابت موچە خۆرە لە سەبانکی مەسرف بەغدا دونیا ێ ئەوزا تو داوا دەکەی ئاسانکاری لەبوو بابت بکەن ئایتیمەچی بینە بەردەڕەش تەواوە داواکاریەکەت ئای ئافرین کرەوەڵای قسەت خۆشە قسەت خۆشە وەرە بە ئەمرو تو بینە برادەر دێ بلا تەواوە وەڵای قسەی خۆ قوربانی باشە باشە بە سەرچاو بە سەرچاو بە سەرچاو قوربانی بە سەرچاو باشە جیانەکەم بە سەرچاو هەر بژی ئەبی ناو چ بوو ماشەئەڵڵاه ئەو ناوە خۆشەی وەڵڵا کاک ئیسلام بەڕاستی شێریە تو ناوەکەشت زۆر خۆشە هەر بژی دەباشە تاو باشە تاو دەست خۆش بێخەم بە ئینشاڵڵا باشە جیانەکەم خوات لەگەڵوی سەر هەردوو چاو کاکەلکەوت فەرموو کاکەلکەوت کاکەلکەوت لەگەڵ وانی برام هەڵکەوتەوە بزانە هەڵکەوت ئا فەرموو کاکەلکەوت کاکەلکەوت هەیە گلەی مالێ دەکا مای چی وەرناگرێت توش مایکمان وەرگرتی قسەی ناکەی هی چاوکم کاکە نابیە و ئابرام کا کوردەوار کوردەوار ناوە چ خۆشە کا کوردەوارە تەواوە سلام ئەو چی ئەو ناوەی لێنەی يعني تواوا يعني ميم ناوا كي بنا يكور دواري
2: أنا والله
1: والله هي براستي ناوا شي بروفيشنالو سرن راشيشا لخزمة دام برام فرمو
2: قربان المصفى صدقكم كاكو سر منو خيز أنا كم فرمان برين هر دكمان ما مستاينا
1: بالي
2: وقتي خوي أو ألتونا كاني خوي فروشتو زويشي كري إما لشاري كوي نراسي زويا كي كري ودواي أربع خوي سلحي عقاري راشيشا إسام الفورم مقرك دي توا ئێمە مەشمولین بەو قەرارەیانە
1: زۆر باشە زەویەکەی کری لە چێ کری زەویەکە لە خەڵک وونیە
2: بەڵێ تاپۆ بوو زەویەکە بۆ کابرایشی هەولێر دەرچوو بە لێرووکانە بە تاپۆ کریمانەوە دواتر سولفەی بۆ ڕاشێشاو کردی بەخانو جا من ئێستا فۆرمم پڕکردیتەوە نوقاتێویش حیسابە بۆ من جا ئەوە کێشە بۆ مە دروستەکەیانە ئەوە مەشمولین بەو قەرارە ئێمە
1: وەڵاهی دڵم ئای خواردەوە ئەلحەمدوللا بە سوودمەند بوو هەژمار نەکرای ئەلحەمدوللا پێم خۆشە دوایە بە کفتەی کۆیان دەعوەتمان بکە ئینشاءاللە
2: لە خزمەتت دام کاک کۆچارە ئەوە لە پەیامیشم بۆ ناری هەر کاتی کاتی بۆ شاری کۆیەم لە خزمەت جانە
1: بدەم وەڵام لۆخم سوحبەتەکەم گرساوەکەمە تو مەیکە ڕاستی وەڵاهی لە کۆیە زەوی یەکلایی نەبوویتەوە پێم وایە دەشزانن زۆربەی خەڵکی کۆیە دەزانن کێشەکە چییە حقوه براستي او سنوري اوه او چه شي حل بكا معقولني يك نفر 200 دونم زوي ناداتا وزارتي كشتوكال و شاروين لوي داباج بكري بس فرمان بران براستي معقولني
2: يك نفر نايدا
1: يك لا چه شهر گورا كان او موضوعي بله بله
2: جاباشا كان كسر بسيارك حكومت بل. چون دكري يعني ده صلاتي اوين بي كسي كبتواني او چه شهر دروس كان
1: والله يتر اخا نا او كسج د صلاتي ابو بيشتري بس استنى فقيرته والله
2: والله
1: والله بداخو نبي والله او غلطت
2: قربان بشارش كشم هم والله كاك
1: بله لا خصم دام كاك روين بخير
2: بس وقتي خوي باسي شهيد كان لك حسب وان من وارسي شيء سام بافيهم شهيد براسي تفضل
1: بله
2: شهيد بابلن ايلو لانا شي هو
1: شهيد سنگر بو يعني
2: بله بله شهيد سنگر بره والله وقتي خوي كتاره ليدال هر سوتا می تکشی و خاک و خال
1: زویان پیانه دکاتی خوی چون که شهیدی سنگر زوی ور دگری که کرده وار زوی ور نگرد
2: زوی ور گرد بلا ما قرارک در چوب بخانه نشینه کن اوی مثلا وارسی شهید به کمانی دره جبیتو بخانه نشین فتشوه کرابو
1: وای
2: بله بس هم نو کنوی او کرا بلین با فیرما مشمول بم یا نا بو خرارا
1: نا بخوی دلی خیزان خوشک برا دایگ باوک کرو کچ کواتا با فیر نگردو نا نا بی
2: دستکانت خوش بکاک خوش
1: سر زور خاص بکم چاوکی منی چاوکی
2: منی هر کارت شیشاتی بو که که کمل خزمت دام پیام بود انای
1: قربانی توم زور ممنونم چاوکم زور ممنونم سلام
2: برایزی
1: خوشحالیستی دوست سر سال خاله کاک سالار ولای کامنت کم لعنه یا لمنی او گفتگوی هات بی دوباره که واه نل زوی صندوقی چی به سر هات کاکوی تا و بسود من بوهش مارکره از جگ دوای بریاره که رفض بکری تو آشت چی باشه همین لگال اوی دامه براستی بریاره که رفض بکری تو کنم معقوله که برای سه دفتری به زوی دای بنای رگ پیدان اتی استاد زوی فرمان بری ندیه نه سام او بریاره با خرابی نوسرای تو هست دکم اوانه نوسی تیانه و توزه خیوی آناتی اگن ترکیزیان لسه نوسی نکی نبوا کاغ آسوس فرمو کاغ آسوس کاغ آسوس فرمو برام
3: السلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله بخیر بی
3: باز کاغ عزی امدو بسیارم پیا
1: بله
3: یک امن عرض مشتی هم کریا کت مخانی عقاری برای جشه بلان بس زیاده و دایت موا او بس من حساب دبم
1: نخیر
3: سیار دبم کم
1: بلان بمرزک آگ آسوس بمرزک زویه که ریگه پیدانی لبو ورنجی دابی
3: يعني يكون من خلق العولات مكرتو ببارا
1: إيه زي كده العولات يكريه ودواه شو الشاروانيو شو بارز جاي رجع بيدان الورجر
3: أربعة كدولة سمكت ممكن ما خالي باري
1: سند بارا ده
3: كاريش
1: مراتش شدود أريازا دوز أريازا بتوازد هاو كاري كأوي بينا عكاري كات سند بارا ده لبو رجع بيداني خانو
3: نه نه پاره نده ایش نده باست نه پاره نوان دیدم ده ای اها وید امنیت که ایش پاره نده لو درس کنی خانی بات از عوض نیا
1: تأمیناتی چون بی زحمت
3: یعنی اون 300000 که 500000 که شهروانی وردگری لبیای درس کنی لبناره باز آم ده ایش نده جا حکمتی
1: لحولیره
3: لحولیره بره بنا لحولیره بره است هر خانی چی درس دکه عادت درس دکه تأمینات لشهران دنیا نلو پاش ماوز زبرو مسئله
1: باشه امر نوک نوش کله بودم او زوی زنابت لا تشوینه چيبو بون من يعني بابلين
3: لگرچ جيان كريم
1: لنا كولاني بو ما بو
3: نا كولاني بو نانا انت بيادك گرچ تاسو دروز ذكرا
1: باش اوي زوي كد لكري ملك بو وري گرت بو بناي خو بو سبو
3: ملك بو تعبيز وري گرت بو
1: تو با سود مند بو هشبر نكري تو
3: اوي أني خاني كوريا كانوا أواني إشقاكاني أو يستخدمي كأجنوزة هذه توزع كرا أو بس من سب ذكر يعني.
1: ترى أستا كوري وشقة شانية أستا كوريا كبس من بوهج مار ناكري أدي شقة كتيا هانستي.
3: جيت المدري هانستي بوبزانم.
1: لا لا لكن سلمترينيا لولا لا لا بشت هبالان. مناري. مناري. أو بس من بوهج مار ذكر.
3: هجمار
1: دکل ونیم آزجان. بله، ایوان دری با سودمان بو هجمار دکری.
3: دست خوش که آزگار.
1: اگه کریپتو نه، ورد گرت بی.
3: نه ای داد ما وری گرتیا.
1: اه، که آتا دای کدی دای چی برزد زیو ور نگری از زار.
3: خوش که آزجان دست
1: خوش. ساکه منی ساکه من. زیو کانی قضاي خبرات بکی گج دلن نزیک ال شاروان. ماده سوت راجی ده با همون زور کانی و. تله برام قربوی دارتو سودمنده بله قربوی دارتو سودمنده دله گواس نوې کارتي زانیاری ل شهر یک بو شهر چتر ورګتنی زوی ل 2024 حتی وکو پیش یچینو کاک بهرم حتی وکو پیش یچینو کارتي زانیاری کت تحویل کردبی او چه شدنیا بس ل دوای یچینو یان ل 25 به دواوا تحویلت کردی بی بو شوی نیکه فرمکت پیپر کتو بو کاردی زانیاری لوی زوید ددریتی واتا تو اگر لقضای خبات لا یچی هشت کاردی زانیاری کت هینا بیتا نو هولیر بلان بو کاردی زانیاری لقضای خبات فرمی زوید پر کرتوا او اتو که کاردی زانیاری کت تحویل کردی دواتر نشاتی فورم پیپر کیوا او لقزای خبات زوی وردگری بلام اگر فورمت پر نکرد بیتوا لیچی هاج لپاس دی حافت لیچی حافت 2024 هاته معنو باز دکم لمانجی سار لمانجی پینز کارتی زانیاری تحویلی نو هولیر کرد بی لقزای خباتو هاتی بو کارتی زانیاری نو هولیر فورمت پر کرتوا او اتو لگل نو سنتری شار زوی وردگری باشا برای من او حالی اه چه مسئله والا برام چه مسئله خود دیانی شده دیار بزن استاد زنی چه مسئله داره ورگرتینی عقاری لگونت بسود من بو هجمار ناکری طواوا او های قصه کن اوش من زواب داوا کچه که بحنده کومنتش بخینو که خلی من توره دبی زار بار کومنت دبینم داره که که خوی توره دکا لو کومنتی من نخینو ای که که دخینو باشا بحر که وزبه دوام زاره ماو دلی من خانیم هبو یا خانم هبو اولای سره او قصه که اندیاره اوان دلی خان اه خانم هبو لدارتو لیان تیک دام قربو مورگرد لدارتو او اتو بسود من بو حسابی کاک محمد بحر که وزبه دوام زواب من داو باشا بسیاری دوباره مکن ما اکرامی اسایش شجموت سکه داشت دکری دواز دکه نادری لبروی جاری پاره نیا حکومتی هریم پاره نیا و عراقیش تا برک آوید کاتن یعنی بن آو من آیلی دا بد آخوا و من هندزه صعباتی دکم یک اورو جلت سه خانی دانش تی مهاتی داره که کوتاه روزنامه نوز نهی صعبت سیمی کرد گوتو بابلو نهی صعبت سیمی قابل روزنامه نوز سیا هاتوا له برنامج لشتي رسميات صعبتي لقى عالمي ذكي والله كاكا صعبت ذكى هذه خو برنامج كاربه وشي بروه اگر تشقلت شي بكاك اوينكم كا كردواري لكوي بلم كاكا تو زاويه كسوق من حسابني ترشو كفتك مال لوبك يعني او او او عيبه وا ام لو صعبه دري والله باورناكم متى قيامه ما زال ما بيسمك كاك كردواري لبو ناخوارني كاك هردي جعفر مو كاك هردي فرمو تساوكم خوشویست امام هردی برایزی بخیر بید حیاتم تساوکم بله که کردی فرمو
4: باشی که اگر ساعت دخوله
1: بس فرمو که کردی قصب که
4: کوچر من از بده زوی صندوقیانا از بده وعدات شده که لبو کردن
1: بله
4: مثلا ما زویه کامان با پاری خومت کریا پارش من دایت شهرانی چه مخبوله سنه و صد متری حکومت مستفیده دکاتر
1: وای راستا چی رای پیدان دور گرتی وای
4: بله رای پیدان من گرتی بنای خومشم کردیا بس خومن لحکومتی ورم نگرتوا
1: لخلقت کریتو
4: پارم پیدا لخلقم کریتو وای شما معاملاتشم کردوا بارشم دایت حکومتی ری پیدا نکنی
1: بله
4: استاد رینه تو سود من ده حسابی
1: اللهی او زوا بدو دار سونم کردی آریا کم زارج بخوام حوالا کم بلاو کردی چون که زانی مشتا که حقیقتی هی بوی چند میلیون دالا با رگه پیدا نکنی
4: والا سی میلیون شتا کمون ده
1: سی میلیون نزدیکی سی میلیون راستا والا برام راستی پیبلیم زنابت بسود من بو هجمار کرای بس هیوادارم هیوادارم وزارت شهروانی بو بریاری دابستو استالوانه یا زنابت او عرض صد متریت با دو دفتر زیاتر کریدی بله بله
4: کاغ مریوان ما پتیار کن بو چی یتو سود من عصاب نیل بو ازوی سنوکیه نزیستا که کنگری روشنامه نوسیقی کردی کاغومیت دلی بسود من اون عصابه
1: او کی لکه اگر مریوان پرسی او پسیاره
4: روزه لذی یک دیتم پسیارم لیکن
1: یعنی او ماوی یعنی لمیشه چند مانگه که بیجسته
4: باش انتخابی بو گوتی بسود من اون حسابی گوتی زوی که سنوکی بو گوتم باده سنوکی بو لفرانه زیش بو گوتی نه هیچ مشکلت نیه سود من نابی
1: کاکا هر او شاروانی بنسلا و کسر به برای برایت یک اشتیکی کاک مریوانا پیره نفر چیان او هر روانی مالو کردو تو گتویان تو با سودمند حسابی او یعنی نه با سودمند حساب دل نیام لوی لمعلومات که خوم دل نیام لبرایم بلگه و نسرا هم دیتیا اما لویش او فیدیو هم کرد کاک سربازیش که روشنامو نوسا لسر بنمای او حوالی من پسیاره که لکاک امید خوشنامی کرد اویش گوتی بله با سودمند بو حسابه باشه برایم هیوادارم بریاره که حلوشه تو بابا هیوادارم هیوادارم سروچی حکومت یعن وزیری شاروانی با بریاره دابستوا او سودمندبونه لزوی صندوقی نهیلی براستی دست خوشکا کردی زور سپاس بشدارید که تاگ آرام فرمو علیکم السلام و رحمت الله و برکات ساوکی منی
4: ما وسجل امن عرض مرجع الى الجزنكا اذا وكيف خليت يعني هذا السيك بزاني معلومات كلي
1: والله زاري ما وزاري زاري ما وشتان زجنكا سرينا
4: اخر كان يعني لازم جمله بدير جمله سيما شكوي
1: لا زامن او لك انا من زانيارين يا او لك انا من هوالنيا ام لو خوم بريم سيما نجي كان اشتيوانيا زاري اشتغل غور سپاس دکم که گرم چه نه هشته که پید دلیم استاواد زاره با حرکت توابی با حرکت توابی به نسلا و توابی هولیر هندک بشک دستی پیه کده با توابی اوزا وزباتی تر دیتا پیشو
4: انشاءالله
1: باشه چاوکی من چاوکی من سر چاو سر چاو سر چاو خواله گل سر هر چاو بره کاتمان تواب و برزن دوالی بردمه با هنده کومنتی بسریعی بخوین مواب سیارکان اگر دوباره نوی دلی کاکا قوشتپا تاپو دکری بله تاپو دکری دلی اسلام کاکا کوتسر بس نلی کوتسر علی گویی تاپو دکری و نکرا او هنیا که دلی تاپو دکری بله دکری بلام کی نازنم زاره دیار نیا یعنی اومد سر حساب نکی دوای پرسیاره کد بخوی پرسیاره ود که آیا تاپو دکری دلیم بله تاپو دکری لوی دل نیام موت سبز زاره ایز دگوره نیا زوی پرزین زاره دیار نیا ما ماست ای ولا یا کامنتار لوا فرین دلی کی شجموتا با بر دوامی داد ری با بر دوامی دا باش دکتر شجموتا هر زاره هند کز ور دگری بس زاره ترکیزیان لسه فرمانبرانی وزارتی پرورده و هندک شوینی تره هر زاره چند ناوه که مثلا صد ناو صد و پنزه ناو آهلا منجه زار بخواوی دروا موتا زیاد دکری دلی که کتر موتا کم اندامان و تین پیش بوزه زیاد دکری نخیر راز نیا پیش بوزه زیاد نکری حرمی گوندی خانوت درست کرده بید نخیر لنا حرمی گوند بسودمند مو هشمار نکری لرین مایه که بزیوانی رونم کرتو اه دستان خوش که گروان ببوره او راندک خولک من زیادر لی بردی پاش بود تو لکه اگه بخاری باشتری که اگه بخاری پلم لیده که دره که اگه زو برنامه تو او که او ما مستادیتن برنامهش که اه سلام رزمانه ایشالا تابعانی دین و خزمتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلامي برسو خوش صلاوي خواهي جورتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين كالألقيك يني زنجير باسي جياني عزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم بأيوي خوش ويستو برزمان جيش جنوان لا كوتا باسكان ركوتنامي حديبيا لألقي أمرو دا دينا سر خالي چواردهم نوسيني بندكاني پيمان نامكا دوائي اويكا مسلمان
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هوليرو دورو بري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ولام دانوي بانگ بيش بانگ بيش هرچي چيوت توش ديليتوا جگل لوتني.

اسلام با نناسین و نزانین تیا اچون جارزگاربونی امان بو هوی خیر و بیر بو کافرانیش اگینا اوان سزای سخت ادران و قرآنی پیروز فرمیم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما هروها قرآن باسي سركوتو يكاري أم بيمان أكاد كبو ماي باراسني خويني هردولا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا كاتيكيش كمسلمان لحديبيا قرانوا تأكيد لسر أوكدوكا أو هوالي بيغمبر كان بياني داوكا أسن مكة والراسو بسري برزو أتنبو عمرا كأفرمير لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هروها قرآن هات اخواروا مجديب أهل إيمان داب فتح خيبر وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما فجعل لكم هذه مبزلة خيبرة هروها آما جبو هلويسي منافقة ترسنوك كان أكا كانان ويرا بجداري حديبيا بكن كتي هز أكان مسلمان كان لخيبت دا دسكو تيان أبي بيان خوش لقليانا بچن جا قرآن فرمان أدا بسر بيغمري خوادا صلى الله عليه وآله وسلم تا نهي لأو نامر دانا بچن لقليانا أمش إعجازكي قرآن كلا بيشو آياتك دا بزيو داري أخاك منافقة كان تهلويسي كان أبيتو تي ألين سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا بمبرياري آسمان وهابو كتنها بجداراني بيماني حديبية لغزاي خيبر دا بجداري بكن چونك قرآن بليني دسكوتي زوري خيبري داو وصواي إسلام لبر او نابي ترسنوكاني روجي سخت لجادي پاندا سنگ در پرينن لقل اوجدا قرآن او عراب دواكوتوان لحديبية دل اداتوا كأقر راسكن دواي خيبر جنگو غزاي تردين بيشوا بامردان قولي لها المالنو خوام كان الشياوي او كخوا پاداشي چاكيان پيشكشكا خو اگر وقت جاری پیشو دیسان پشالکن او خواست زایکی سختیان ادا که افرمی قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما لراسي دا او جنگ سختانش وك حنين يمام فاسرم ريان داو اواني كخوان بخوا فروشت بو دوري چاچان بينو بو پاداشت گيشتن كخواي گور باليني دابو اهلي حديبه پاي تايبتيان هي لصحيح بخاري دا جابر كور عبد الله وتويتي پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم پيماني فرمو ايو چاكتريني اهلي زوين جابر علي اما لروج حديبه دا 1400 كزبوينو گر استبن بينيا شين دخت كم پيشان تاندا هر و هر جابر و اجرنو کوتیتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمیتی هر کسی لجد رختکی حدیبی دا بیعتی کرد به ناچه تا اگروا لفرموده که تر دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم داری بری و که خواه گورا چاو پوشی لهمو اهلی بدرو حدیبی کردوا که فرمیتی ابن العبد البرج لا غزوات و توتی هیچ غزایک هاو تای بدر ناکا یا لین زگنابی توجگه لغزای حدیبی درباري فرمايشتي خواي قورش والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار شعبي وتويتي أمان أوان كآمادي بيماني رضوان بون خالي هجدهم پندكاني حديبيا خوش شويستان ركوتيني حديبيا درسو آموشگاري كي زوري تيدابو ومسلمانان كأمان هندشيان يكام مودياي وآقادار بون بالي پیغمبرو مسلمانا كان بنيازي عمره وبرو مكة كوتنا ريو
او نیاز آشتیانیان بو همو لایک سلمان لگل اوجده چکی به حوالانی حل گرتو کامل سوارچاکی خسته پیشی سپاو و فرماندهشی سپاد به عبادی کوری بشر تاره با سپای اسلام پاکنه و لده و تلای دشمنو ریابن نو اکو قریش با سپاو بیتر ریانو

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش ويستانو مسلمانان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاتنا وخزمت زنجير باسي كرد وكان دل كإنساني مسلمان هم لدنيا بي خوش جزران أبي، ولا هم لروج قيامتي شا لزمري او كسان حشر اكريك خواي پرولگار فرمي: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. او دلا سلامتيك وها همو انسانك پيوستي پيتي خواي پرولگار بنصيب ما نبقى خوش ايستان بابتي امرو ام ايوارا لخزمتي جناب تانا بريتي لبابتي كتايبت اوش بريتي لسيلي رحم. سيلي رحم يكيك لو عبادة دا قوراني كخواي پرولگار مقامی که زور گوری پیداو ولجیانی پیغمبری شا علیه الصلاة والسلام رنگ دانوی که گوری هبو بویا پیویست انسانی مسلمان زور بجوانی ایش لو بابتی ابکات. خوش شویستان خواهی پروردگار لقرآن افرمی: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. لخواهی پروردگار بترسن و اوسیلی رحمه بگینن کخواهی پروردگار دایناو، يعني تقوى إخوان لقل سيلي رحم إنسان أقل تقوى إخوان هبيت سيلي رحمي مضبوطة. أقل سيلي رحمي هبيت هو كارو بالنا ركي تقوى إخوان بو إخوان فرقار فرمي: إن الله كان عليكم رقيبا. خواي قولت شاو دير بسر وردو درشتي كردوا إنسان كان ولقل أما شاب يويستا آقايلا سيلي رحم بيت. وخواي فرقار طبعا سيلي رحم هر بو إيماني وك مسلمانا بلكو بو أمتاني بيش إيماش. خواهي فرقال لقرآن أفرمي: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أتاك وتاي آياتك أفرمي: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يعني أخذنا منهم ميثاقا غليظا، يعني إما عهدوا بيمانوا بلين مان لنا وكان إسرائيل ورقد لنا وكان يعقوب، لا تعبدون إلا الله، هيتش كسيك نفرسن إلا الله نبي، يعني سيك يكسر لتوحيده يك الله فرستي ودس بيك. إما عهدوا بلينو بيمان مان لبني إسرائيل ورقد كالله بفرسن بحق هاولي بوداننن ولا قل دايكو باوك يعني تشاك بن وبالوالدين إحسانا ليو ودس بيك سرتاي خوش جزراني زنجيري جيان بو ودس بيك تشاك كردن لقل دايكو باوك وذي القربة لقل نزيكا كان يعني سيلي رحم خوشكو آموزاو خالوزاو وإلى آخر أوانيك نزيكي خوتن سيلي رحم واليتامى وأوكسانيك بيباوكو بينازن وأوانيك هجارو دسكورتن وقولوا للناس حسنا لقى خلطيا قصتان جوان بيت أو جان نيجو زكاة أوانيك بايكاني إسلام خواهي فروردگار باسك يعني سيكا خواهي فروردگار توحيدي لأول داناوة وسيلي رحم لبيني دايكو باوكو كسوكارو هجاركانا انجا لقى خلطي اقصى جوان بيو انجا نيجو زكاة اوانا باسكا لبر اوي اگر اعم كردويا لبيني توحيد وعبادتكاني خوتا نتشس بيه اتر كسيكي بي اهمية دلتي لناو كوملغا اگر تو لقى الخشكي خوتا او لقى براي خوتو آموزاي خوتو خالوزاي خوتو كسوكاري خوت قصد خوش نبيو بدن يعنو نبيتو هاوكاري عن نبيتو ايشي كي عم بيت كوت بو يعنكي اتو الرش داناو بو خود داتناو عبادتك بو خوتيكي، يعني تو هيتسو ديك الدنيا الراحمون في الارض يرحمهم من في السماء او كسيك بزيبه خلق هذه لزي لا اسمان خو بزيب في هذه تو كواتا ابي لم ايات لا تشقي اياتك تيبقين الاودوس يكردوي لنا وراستي توحيد ونيجو زكاته هنا بويا يمي مسلمان في يس اغاما لو كردوانه بكبريتين لكردوي ضل بريتين لكردوي قالك كانسان مسلمان في خوش گذرانه بي بويا يمي مسلمان ابي اغاما لو بي في غمر خوشوي صلى الله عليه وسلم أفرمي: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة. سبحان الله أفرمي همو كرد وكاني نوكاني آدم لروجي بين شمان يعني شوي جمعة عرض ذكريت بوخواي بروكار فلا يقبل قاطع الرحم. أفرمي كردوي إيمان داران ومسلمانان لروجي بين شمان عرضي خواي فروردگارك كردوي كسي قاطعي صيلي الرحم ورناجيري. سبحان الله نكردوي ورناجيري بهيش يوازي ما بس تكالي ربو
بو ترهيبه بو ترساندنا في غمر عليه الصلاة والسلام فرميت أو كسيك وها بين شمان كردو كي عرض أكري خواي فرورقار كردو كاني لي ورناقري لبر هو كاري تي لبر أويك لقل كسوكاري خويا قصي دابريوا لبر شي نقل سر أوي كابراء آموزات ملحدة بيدين علمانية إهاني خواه في غمرك والعياذ بالله تو مرحبا ناكي بلك هو الذين ولا أبراء أما كي شكي إما لشتي كي تراي لبر خاطر زويك لبر خاطر دعوتيك لبر خاطر ويزليكي داو لمنالك براكت ولا مرحبا ناكم بو أدا لمنال من أو بتشوشي تو أغيني بلك أو كردوانا لبان سرت أوستي خواي فروردگار أجروبا داشتكي بونان سيوليت ورناغري كواتي ما بي أقامان لو بي قطع كردني سيلي الرحم يعني كشتني كسوكاري خوما يعني رجاندني خواني أو كسكتو اللي خور راي خواني سلامي ليدا عبري فبويا بي زور أقامان لو بي خواي فرورقان لحديث يكي قدسية أفرمي أنا الله أفرمي من الله وأنا الرحمن من ناوم الرحمن يعني تي يعني بخشن دو مهربان خلقت الرحم خوم سيلي رحم بزيم دروس كردوه يعني سيلي رحم بزيم دروس كردوه وشققت لها من اسمي ولا ناوي خوم بيداو على سيلي رحم يعني تي يعني بزي يعني مهرباني يعني من ناوم الله يا ومن بخشن دم ولناوي خوم بش يكم داوة سيلي رحم جاي جو بقرا أفرمي فمن وصلها وصلته هر كسي سيلي رحم بقيني اي جيرم والله او كسي كسيلي رحمي هي بو كسوكاري خوي بو دور بشتكي خوي باشا والله خوي فرقال اشي بو اسانك و او كسشي كوها انانية خو فرستا بجياني خوي زور بيا جرنجو مهمو لقا خلچي ترع بشيناكا خوي فرقال دايما لوتي اشكيريو جياني زور سغلطو تنقبرا ومن روجانا مشتانا بينو و روجانا او بسرحتانا ديتلام موضوعك هي اوانية باز بكري بو زور گرنگ ایمی مسلمان اگامان لو بی او فرمی و من قطعتها قطعته هر کس یک سیل رحم بسرینی بسرینم جیانی خوش ناکم مال و ثروت و سامانی لی اکم با اگر خوای گورب مان پاریزه لکسانیک که اما کرده وکان یانه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم لفرمودی کی صحیحه فرمی من سره ان یبسط له فی رزقه جو بگره برا خوش کی برزم ام فرمودیا تطبيقي بك قسما بالله جيانة أهوائي لدي أفرمي من صره أن يبسط له في رزقه هر كسيك فيه خوشة بويك رزقي زور بيت يعني رزقي بركة فراوان بيت أو ينسأ له في أثره يعني چي يعني جياني دواي خوي بمينيته يعني ناو ناو باني بمينيته ياد وياد غاركاني بمينيته فليصل رحمه باصل رحم بقيني وينسأ له في أثره علماء فرمون يعني بقاء ذكره الجميل بعد الموت يعني تو تصور بك من لتن شو ترى مش متو دوباره يلمو بو هم خوم اسفادي لكم وهم ايو مالي واهيا سي خوشكي ان هي دوبران هي براي كان بس دبري خريج جنكي خوي من علقاني خوي بو ججنا وججن اشتري لي انا داوا استل جيانا است حاليا وبراي كتريش ان هبو بدوام ججناني بو خوشكو خوشك زاكاني و چو بو خوار زکانی خوار نی وردو او سردانی انی کردو لنه خوشی هاو کاریم بو یست او براین وفاتی کردو پی همو جژنیک الین خوزگا اما یستا که سری لیمان ادا لنه خوشی الین خوزگا اما سری لیمان ادا بو مانوی یاد و یادگاری جوانکان ته دوای مردن خوشویسان اما هر یک جیان ناجین اما که یست مردین هر یست اگر من مردم یکسر درگه ترم لیگری تو چم جیان کیتر ولناو او جياني ترى جياني كترشم جيش تو كدنياي يادگاري كانم امينيتو لقل كسو كارم لقل مالوم نالم لقل هاوري دوستا كانم تو خواه تو بمياني تو بوي لصلحة تو يان بير كويتو لنخوشية تو يان بير كويتو لكشي كومالاتية تو يان بير كويتو لججنكانا لقربانا لموسم حجا لمانجي رمضان و افتارا كسيل الرحمة كردوا خلق الدعوات كردوا دعوتي خلق بوي او يادگاري جوانانت امينيتو اگر سيل الرحم بقيني بويا استاك زوربي خلقه زندو الان خوزگا امر بخوا وک مردوا بس خريك خويتي عقيبه كسوني نل مزگو دياره نل خير دياره نل صلح عشاري دياره نخوش كوتم چوما فلان ولات امام كرد او امكر سرم لي نادا كواتا انسان يك اگر سيلي رحمي نبو لجيانا مردوا خوي بدسي خوي قطعي سيلي رحمي كردوا خوي فرول غاري شفرمي والله قطعي بك منش قطعي ياكم جابويا زور گرينگ امي مسلمان اگامان لو بيت
إمامي أبو هريرة رضي خوالي بفرموديك صحيح ما بور روايتك أموك وبسرهاتك وايا ومن روجانا أمشتانا أبي سمو ولناو يمي كردي شاباوة خواي قولي لم كردو خراب بمان فارزي أفرمي أن رجلا بيايك هات لاي بيغمر صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فرمي أي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام إن لي قرابة من خزمم هي كسكارم هي أصلهم ويقطعوني من أي جينم أوان من قطعك يعني من سيلي رحمك من قال أنا سردان يانا كم دعوة يانا كم إيشان هي بويان أكم أوان من قرتين يعني أوان ناين لقل من دانانشن سردان مناكن من هرشي أكم بالمقابل أوان عكسك أكن وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويسيئون إلي من شاكيان برامبر أكم أوان خرابة برامبر من أكن وأصيل وأحلم عنهم من يعني بيجدانم حليمم لقريانا نرمونيانم ويجهلون عليه أوان من تجيو أخن سيكا أما زور زور قلنك إمي مسلمان آقامان لوبي أفرمي من زور نرمونيانم لقريانا وأوان من قطع أكن فقال صلى الله عليه وسلم في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي لئن كنت ما قلت ألي أجر أويت إلي وابيت فكأنما تسفهم الملة يعني لمي قرم أفرمي وكو أووايا دمو تشايا بتشقي تناو خولي قرمة يعني إنسان كبرا بريا بكي تناو لموا برا بدما بكي برا بدما بكي تناو لموا سلو تشاي بشي تناو خولوا شو خولي خولي بيابان كبو قرمية بيويسي بقومي آوي فيانك بيخوا دمو تشاي بكي تناو لمي قرمة أفرمي أوي كتو إلي برامبر أوان إكيتو أوان أهواء كان برامبرتو وكواه سريان بقريتو بيان شقينت ناو لمي قرموا ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك إمام المسلم فرمو داك الرواياتك أفرمي والله تول سر أم كردوي وأوان أهواء دمكيت ناو لمي قرما وخواي فرودقارش بشتيوانتا هتاوكو لسر أم كردوانا بيت هتاوكو تو أوان بقيني أوان قطعي توبكن تو لقلي أنا باش بي أوان خراب بن تو تشاكيان برامبر كيتو نرمونيان بي تو أوان نزان ونفان بن برامبرد بأصل أما خواي فرورقال لقل تو يا أبي بوي خوش ريستان من هر أوانا عليهم في غمر صلى الله عليه وسلم أفرمي ليس الواصل بالمكافئ أفرمي ولكن هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها أفرمي أو بينا وترسي لي الرحم من سردانيم أكن زور زور ودين بردوام سر لمن أدن من أرغم صيلي رحم أوي أوان تو قطع أكن تو بشي بلاي أوان نزانو نفامن برامبرد تو قورة بير بكيتو أوان بتشوكن تو قورة سير كي أوان بس بو أم دنيايا أجي تو ريبواري ريقي قيامتي بلكو كسي واصل وكسي أهلي صيلي رحم أوي كأقر خلقك كيك دهورو بشدي نزانو نفام بولك سكاري أم قورة بير كاتو بشي بلاي أوان أقر أوان ايشي كي كورتي اميان فر نكردوا زرري كي اميان بقازانز نشكانوا ايشي كي كوتوي اميان هل نسانوا ام اول برشاو نقري ام او ايشبو اوان بكا وامامي بخاريش ام فرمو در روايات اكا لا لا لكوت هيا لسيلي رحمات شي فير بن خوش ويستان سيلي رحم ناوك لنا وكاني خوا خواي فروردقار معلقي كردوا بخويا هرشلو كسانا اكا كوها لقل خشكو براي خويا لقل كسو كارو خزمو مسلماني خويا سيلي رحمي قطع كردوه بويا بيش اوي برق او خشمو قيني خوايك بقورب كوي كخواي فرولقار قطعت بكا مالت كاول بكا باخوشكا كان من آش كينو برا كان من آش كينو كسوكار من آش كينو واو كساني كوها نزانيه كيان كردوه نفاميه كيان كردوه دي خو ايما لدنيا نيمان هيش تيك ام دنيا بيرفيك نية نا ايما بيرفيكتي نا اوان طواون نا ايما كاملين نا اوان كاملين ونجياني دنياش كاملة ما ويكي ترها ممان ام دنيا جيئلين خانو كان من خلقي ترلا سريدة عنشي كسكارة كمان صد صالي كتير هيج كسيكي نماو بوي أميك إسرائيلم بياو تشاكانو صحابه وتابعي هر آوال نصيحتي كسكاري خوانيان كردو دعواكم لخواي فروردقار ببين بو كساني كالروج قيامتا لجير مهرباني خواي فروردقار جيمان بيتوا كخواي فروردقار لجياني دنيا جورالي مان كردو سيلي رحمان جيبا جي كردو وسيلي رحمش دو قرنجي زوري تيايا خواي قورب مان كاتاو أهل أويش أويا هم لجياني دنيا لقا كسكاري خوتا خوش أجي وتشاك كانت ببرتشاو اجيري وذكر يادگار كانت بجواني اجيرتو ولا لا خوي فرورگاريش خوي فرورگار بو او بندان زور يكي داناو كاهلي سيل رحم
أويش بهشتا دعواكم لخواي پروردگار لإيم و إيو خوش بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها.

إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسأل

هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهندي دريا وكفكان شبه لها مستيق ريسر زبيدا

نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

أو فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسن

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: كافها يا عين صاد ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن

يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.